صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح النور لك المستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا. بداية نهار موفق نتمنى للجميع وختام الشهر المريمي 31 أيار 2026 على أمل دايما العذراء تضل عينا على لبنان. منذكركم أصدقائنا المستمعين بتمام الست وربع العرض الأول للأخبار ست ونص صاحبة الجلالة بالإضافة إلى العديد من برامجنا السياسية الاجتماعية الفنية والثقافية والاقتصادية. خليكن دايما برفقة صوت كل لبنان.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دفكي انزو بيعرف
3: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: مهنينك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
5: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.
6: أهلا بكم إلى العرض الإخباري الأول من صوت كل لبنان. تصعيد نوعي شهده الجنوب مساء حيث شنت إسرائيل سلسلة غارات على مناطق عدة منها المنصور كفر تبنيت النبطي الفوق طير فلسيه برج قالويه ميفدون دير عامس علي الطاهر أرنون شقرة كفر حمام حريص تولين بلاط العيشي أنصار ومحيط مستشفى النجدة في النبطية. في المقابل رصد مساء إطلاق رشقات صاروخية من الجنوب باتجاه شمال إسرائيل في وقت أفيد بأن قذائف استهدفت تموضعات إسرائيلية في دبين. في المقابل دخلت الجبهة الشمالية في إسرائيل مرحلة استنفار بعد تصاعد إطلاق الصواريخ من لبنان ما دفع برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى عقد جلسة تقييم عاجلة للوضع الأمني بمشاركة وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس الأركان ورؤساء الأجهزة الأمنية. دبلوماسيا اجتمعت اللجنة العسكرية اللبنانية مع سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى معوض ورئيس الوفد المفاوض السفير سيمون كرم في السفارة اللبنانية في واشنطن لإطلاعهما على نتائج لقاءات البنتاغون. وقالت الولايات المتحدة أن المحادثات الأمنية التي عقدت بين وفدين عسكريين لبناني وإسرائيلي كانت بناءة. فيما نقل الصحفي في قناة 24 نيوز الإسرائيلية جي إسرائيل أن المحادثات الأمنية بين لبنان وإسرائيل تصل إلى طريق مسدود وسط نيران حزب الله. اتفق الرئيسان جوزيف عون وفسلام على تكثيف الاتصالات لوضع حد للممارسات الإسرائيلية. وأجرى الرئيسان تقييما للاجتماع الذي عقد في واشنطن بين الوفود العسكرية اللبنانية والأمريكية والإسرائيلية والمداولات التي جرت في خلاله والتي أكد فيها الجانب اللبناني تمسكه بأولوية وقف إطلاق النار. الرئيس نواف سلام أكد أن ما يشهده لبنان ليس مجرد توسيع وعبور إسرائيلي، فإسرائيل لا تستهدف مواقع محددة بل تعتمد سياسة تدمير شاملة وعملية محو للتاريخ. تقوم إحدى الشركات بأعمال نظافة في نفق المطار المسلك الغربي مطار خلدي اليوم ما بين 5 فجرا و8 صباحا حيث سيتم قطع مسلك نفق المطار لحين الانتهاء. في أخبارنا الإقليمية والدولية وسط تضارب بين الروايتين الإيرانية والأمريكية عاد ملف التفاهم المحتمل بين طهران وواشنطن إلى الواجهة بعدما كشف التلفزيون الإيراني تفاصيل قال إنها واردة في نسخة غير رسمية من مذكرة التفاهم تتعلق خصوصا بإعادة تعريف قواعد العبور في مضيق هرمز وتحرير جزء من الأموال الإيرانية المجمدة، فيما سارع البيت الأبيض إلى نفي صحة التقرير واعتباره مختلقا بالكامل. وقال التلفزيون الإيراني إن أحد أبرز محاور الاتفاق يتمثل في إعادة تنظيم قواعد المرور والعبور في مضيق هرمز، وبحسب التقرير الإيراني فإن إيران ستكون مرجعية الحصرية لتحديد طبيعة السفن العابرة. كما كشف التقرير أن تحرير الموارد المالية المجمدة التابعة لإيران يعد من أهم بنود النسخة غير الرسمية لإطار التفاهم إسلام أباد، مشيرا إلى أن واشنطن تعهدت بتوفير وصول كامل لإيران خلال 60 يوما إلى 12 مليار دولار من أصولها. وأوضح أن هذه الموارد ستكون قابلة للنقل والإنفاق في بنوك الوجهة التي تحددها إيران من دون أي قيود. إلى هنا نأتي إلى ختام العرض الإخباري الأول اللي قدمناه إليكم عبر صوت كل لبنان.

يومياً باليومية، 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاريز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.

le limon. الصحف ورقية أو إلكترونية نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: سيو أفندي، بعت لي اللوكيشن، أنا 10 دقايق وبكون عندك، ماكسيمو 10 دقايق، ما بتأخر، هيدا إذا ما في عجقة.
2: يعطيك العافية.
1: يا هلا، الله يعافيك.
2: عجقة إيه؟
1: موت.
2: بس أنتو جماعة الموتوسيكلات مش كتير بتحسوا فيها.
1: بدك نحس منحس، بدك ما نحس ما منحس، بدك إياه.
2: دخلك سمعت بالخبرية؟
1: أي خبرية؟
2: ولا؟ في طريقة قديمة كتير لنشر الإشاعات اسمها بس بيناتنا. بس بيناتنا إيه؟ عم بيقولوا إنه بده يمنعوا الموتوسيكلات بالمدينة.
1: شو هالحكي هذا؟ مين خبرك؟
2: يوم قريت الخبر. ليك؟
1: ولك إيه والله معك حق. ولك يا عمي شو بدنا نعمل بحالنا نحن هلأ؟ كيف بدنا نشتغل؟ كيف بدنا نعيش؟ شباب هلأ قريت وشفتوا للخبر، اوعى حدا يطلع على الموتور، ما بدهم يخلوا ولا موتور يشتغل على الطريق.
2: هيك بتبلش الإشاعة، مش بخبر كبير، بكلمتين صغار، بس بيناتنا. والمشكلة مالنا بالإشاعة، المشكلة قديش منصدقها بسرعة. يعني منسمع الخبر منصدقه ومنخاف، منخاف ومننشر حتى لو ما منعرف الحقيقة. قبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، مين المصدر؟ وإذا ما في مصدر يمكن الأفضل إنك ما تنشر.
1: سيو أفندي خلص، لا بقى تعذب حالك وتبعت اللوكيشن، لا قادر لا أوصل لا أنا ولا الساندويتش.
3: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
0: في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق. صوت كل لبنان.
3: صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.
4: أسعدتم صباحا، هذه صاحبة الجلالة عبر صوت كل لبنان. ليوم الأحد 31 أيار 2026، سنقوم بجولة صباحية على أبرز ما ورد في المواقع الإلكترونية لنهار أديار نداء الوطن الشرق الأوسط والعربي الجديد. نبدأ مع النهار التي كتبت في عناوينها: التوسع الأخطر للتمدد الإسرائيلي والعين على واشنطن، نواف سلام اخترنا المفاوضات الأقل كلفة لحماية لبنان. في رئيسية النهار نقرأ: لم يكن التصعيد الميداني الواسع والمدمر الذي سبق وأعقب جولة المفاوضات العسكرية اللبنانية الإسرائيلية في البنتاغون برعاية أمريكية التي عقدت الجمعة الماضي تطورا مباغتا أو مفاجئا للمتابعين والمعنيين والمراقبين على اختلاف اتجاهاتهم، ولكن ما أجمعت عليه الأصداء هو منسوب التصعيد واتساعه الذي بات يتجاوز التقديرات ويثير التساؤلات الخطيرة عما إذا كان الوضع الميداني بلغ حدود سيناريو غير قابل للنجم والتبريد والتراجع في وقت منظور. وفي الوقت الذي بدأت فيه عمليات التوغل البري الإسرائيلي تتعمق إلى خطوط غير مسبوقة وتتهدد بالسيطرة على النبطية وقلعة لشقيف وكل ما يعنيه ذلك من خطورة في الاتجاه إلى حسم احتلال يفرض وقائعه على الميدان، كما أعلى الدبلوماسية بدأ من الصعوبة تجاهل معالم التخبط الذي يطبع موقف حزب الله ميدانيا وسياسيا، إذ على الرغم من الاحتفاظ بالحزب للقدرة القصف الصاروخي وإطلاق أسراب المسيرات الانقضاضية فإن ذلك لم يؤدي إلى أي ردع حقيقي في اندفاعات إسرائيلية نحو قضم المناطق الجنوبية وتجاوز نهر الليطاني وتوسيع رقعة العمليات حتى البقاع الغربي، كما أنه في السياسة بات مواقف الحزب التهويلية والتخوينية لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وسائر الأفرقاء الرافضين لسياسات الحزب في التضحية بلبنان على مذبح إسناد إيران أشبه بسرديات مفلسة يراد منها الهروب من انكشاف تبعات الحزب الكارثية في استجرار الحرب والاحتلال والدمار والتهجير إلى الجنوب ولبنان على ذمة رئيسية النهار هذا الصباح.

نتابع مع رئيسية النهار. الأنظار تتجه إلى الجولة الرابعة من المحادثات الدبلوماسية التي ستعقد في 2 و3 من حزيران المقبل في واشنطن. وعلمت النهار أن اجتماعا تقويميا عقد في السفارة اللبنانية في واشنطن أمس بين الوفدين الدبلوماسي والعسكري اللبنانيين، تقدمهما رئيس الوفد اللبناني سيمون كرم والسفيرة اللبنانية في الولايات المتحدة ندى حميد معوض. وتناول الاجتماع تفاصيل المفاوضات في الجولة العسكرية الأولى في البنتاغون، وذلك قبيل عودة الوفد العسكري إلى بيروت. وفي معلومات النهار إن من البنود التي تمت مناقشتها في البنتاغون هي آلية مراقبة وقف النار بعد التوصل إلى اتفاق، والبحث في المناطق التي سيتسلمها الجيش اللبناني بعد الانسحاب الإسرائيلي. كما أن مصادر مطلعة أفادت النهار أن محادثات أمنية عسكرية جديدة ستعقد في المرحلة المقبلة وسط تمسك أمريكي بها، على اعتبار أنها أساسية لإطلاق مسار حصر السلاح وإدارته، بما يسمح بتقدم أسرع للمفاوضات السياسية. فمن دون الوصول إلى هذا الهدف، أي تجريد حزب الله من سلاحه، المحادثات السياسية ستبقى تراوح مكانها. ونقلت معلومات عن مصادر أمريكية أن الوفد الإسرائيلي ركز على كيف سيتم نزع السلاح ومن هي الجهة التي ستنفذ ذلك وما هو الجدول الزمني، بينما لم يقدم الجانب اللبناني تصورا تنفيذيا مفصلا خلال الجلسات، متمسكا بربط أي تقدم أمني بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية أولا. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل ترفض مطالبة بعثة الجيش اللبناني بالانسحاب ضمن جهود نزع سلاح حزب الله. أضافت المعلومات أن هذه العمليات الجارية في جنوب لبنان يتمثل في إزالة تهديد الصواريخ الموجهة نحو مستوطنات إصبع الجليل شمال نهر الليطاني، حيث تقع مناطق تعد مراكز ثقل مهمة لحزب الله وتستخدمها وحدة بدر. وأكدت الهيئة البث الإسرائيلية أن العملية الحالية ليست الأولى من نوعها، إذ سبق أن نفذ الجيش الإسرائيلي عملية مماثلة قبل 2 شهر. وكانت وزارة الدفاع الأمريكية وصفت في بيان صادر عنها المفاوضات العسكرية التي استمرت 9 ساعات بالبناء. أضاف البيان أن المباحثات العسكرية ركزت على وضع أطر عملية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، مشيرا إلى أن التقدم الذي تحقق خلاله من شأنه أن يسهم في دعم المسار السياسي الذي تقوده وزارة الخارجية الأمريكية والمقرر استئنافه الأسبوع المقبل.

ننتقل إلى موقع ديار الإلكتروني، وفي عناوينه: إسرائيل تستبق المفاوضات بأعنف تصعيد، العدو يوسع هجومه البري، وصواريخ الحزب على صفد ونهارية. في رئيسية ديار نقرأ: لم يسفر اجتماع البنتاغون الأمني الذي امتد لأكثر من 9 ساعات عن أي تقدم باتجاه تثبيت وقف النار، كما طالب الوفد العسكري اللبناني بسبب إصرار الإسرائيلي على رفض البحث في هذا الشأن. وتقول التقارير والمعلومات التي توفرت عن أجواء هذا الاجتماع أن الوفد الإسرائيلي رفض الحديث أيضا في انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي تحتلها في الجنوب، وحاول كما فعل الوفد الدبلوماسي والسياسي التركيز على مطالبة السلطة اللبنانية بنزع سلاح حزب الله وتقديم ضمانات ملموسة والتعاون في هذا المجال. تضيف المعلومات أن الراعي الأمريكي ركز على أهمية وضع إطار للتفاوض والتعاون بين الطرفين اللبناني والإسرائيلي لإعادة الاستقرار إلى المنطقة، مشددا على إنهاء كل الوجود المسلح خارج إطار الجيش اللبناني في الجنوب. كما ورد في بيان الخارجية الأمريكية، أبدى الجانب الأمريكي انحيازا لوجهة نظر الوفد الإسرائيلي في تحميل حزب الله مسؤولية القتال، مشددا على وجوب التزام حزب الله التزاما كاملا بوقف القتال ووقف إطلاق النار لإفساح المجال أمام ما وصفه بخفض التصعيد. وعلمت الديار أن الوفد العسكري بقي يؤكد على وقف النار رغم مناورات الوفد الإسرائيلي الذي لم يكتفي بالمطالبة بغرفة مشتركة مع الجيش اللبناني لنزع سلاح حزب الله، بل طالب أيضا بلجان أمنية وعسكرية مشتركة في الجنوب، وطرح مرارا أسئلة عديدة حول موضوع نزع سلاح الحزب والقضاء على بنيته العسكرية بشكل كامل. وقال مصدر مطلع للديار في هذا الإطار إن الجانب الأمريكي كان منحازا لوجهة النظر الإسرائيلية رغم إعلان وزارة الخارجية دعمها لرئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية ولسيادة لبنان. أضاف المصدر لصحيفة ديار إن الأجواء التي سادت في اجتماع البنتاغون لا توحي بالتفاؤل ولا تؤشر أو تبشر بإمكانية إحراز تقدم أو نتائج إيجابية ملموسة في جولة المفاوضات في واشنطن في 2 و 3 من حزيران المقبل. ولفت إلى أن تثبيت وقف النار الذي يؤكد عليه لبنان كمفتاح لتقدم المفاوضات ليس بمتناول اليد في ظل عدم ارتقاء الموقف الأمريكي إلى دور الوسيط. ورأى المصدر أن إسرائيل تحاول منذ البداية توظيف المفاوضات واشنطن لفرض شروطها ومحاولة جر لبنان إلى تعاون مباشر بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي للقضاء ولنزع سلاح حزب الله، لكنه استدرك بالقول إن الوفد العسكري اللبناني قطع الطريق على مثل هذه المحاولة متمسكا بأولوية تثبيت وقف النار. وأشار المصدر طبعا على ذمة صحيفة ديار إلى أن موضوع تثبيت وقف النار قد رحل إلى مفاوضات 2 و 3 من حزيران، وأن الرئيس عون في صدد إجراء المزيد من الاتصالات والجهود لا سيما لدى الراعي الأمريكي في محاولات لتثبيت وقف النار. من ناحية ثانية، نقلت مصادر مطلعة عن مصدر للديار القول إن هناك محاولة جرت وتجري لحمل حزب الله على الالتزام من جانب واحد بوقف النار، كما كان الوضع قبل 2 آذار مقابل تخفيض التصعيد الإسرائيلي ووقف توغلها البري من دون تقديم أي ضمانات أمريكية مسبقة أو ملموسة. أضافت المصادر أن هذه المحاولة محكومة بالفشل بسبب إصرار العدو الإسرائيلي على مواصلة حربه مستفيدا من الظرف والوقت الراهنين قبل تنفيذ تفاهم إنهاء الحرب في إيران. ووفقا للمصادر فإن حزب الله مصممون على المقاومة وقتال القوات الإسرائيلية المحتلة، وإنه يعتبر نفسه غير معني بمفاوضات واشنطن. بحسب مصادر مطلعة، نقلت هذا الكلام عن مصدر دبلوماسي للديار.

0: فاصل ونعود لمتابعة صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان.
1: صاحبة الجلالة. تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: أنا لبنان تلقف
3: بي. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط

صحيفة نداء الوطن عنونت عبر موقعها الإلكتروني رداً على صواريخ الحزب: إسرائيل تصاعد وتتوعد بيروت. في رئيسية نداء الوطن نقرأ: كان لبنان يعلق أمالاً على تحقيق خرق في المحادثات العسكرية التي جمعته مع إسرائيل في مقر البنتاغون قبل استئناف المسار الدبلوماسي يومي الثلاثاء والأربعاء في مقر الخارجية الأمريكية، لكن الميدان المشتعل كان له كلام آخر. فبدلا من النجاح في تثبيت وقف إطلاق النار، تشير المعلومات المتوافرة إلى أن المحادثات العسكرية لم تحقق أي تقدم يذكر، حتى أن الوفد العسكري اللبناني غادر مقر وزارة الدفاع الأمريكية بأجواء من التوتر بحسب ما أفادت معلومات خاصة نداء الوطن. ويبدو أن إسرائيل التي كثفت ضرباتها جنوبا وبقاعا أعدت العدة لتوسيع عملياتها العسكرية ردا على إطلاق حزب الله عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه بلدات إسرائيلية بينها كريات شمونة ونهارية، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي دخول عملياته البرية في لبنان مرحلة أعمق وأوسع تشمل نشاطا شمال نهر الليطاني في مناطق تعتبر شديدة الحساسية من الناحية العسكرية، وسط أنباء تفيد بأن ما أنشئ أو بأنه أنشأ ما لا يقل عن 5 جسور فوق نهر الليطاني وشق طرقات في مناطق وعرة كي يتمكن من العبور إلى الضفة الأخرى من النهر. وبالتزامن مع هذه التطورات، تداعى الكابينت الإسرائيلي إلى مشاورة أمنية عاجلة لتدارس سبل الهجمات على حزب الله، وقد استبقه وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بالقول: الهجوم على بيروت بات مسألة وقت، فإذا لم يكن هناك هدوء في كريات شمونة وبلدات الجليل لن يكون هناك هدوء في بيروت. أما وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كفير فقال إن الوقت حان لتسوية الضحية بالأرض.

نتابع مع رئيسية نداء الوطن نتائج المحادثات العسكرية التي وصفها البنتاغون بالمثمرة والبناء من دون الخوض في تفاصيلها. كانت محور اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام في قصر بعبدة. وبحسب بيان رئاسة الجمهورية، أجرى الرئيسان عون وسلام تقييما للاجتماع الذي عقد في واشنطن بين الوفود العسكرية اللبنانية والأمريكية والإسرائيلية، وبحثا في التحضيرات الجارية للجولة المقبلة من المفاوضات في 2 و3 من حزيران المقبل. ولاحقا ألقى سلام كلمة اعتبر فيها أن ما نشهده ليس مجرد توسيع لنطاق الاعتداءات الإسرائيلية، بل هي سياسة تدمير شاملة للمدن والبلدات ولكل مقومات الحياة فيها. وشدد الرئيس سلام على أن الدولة اللبنانية لن تألو جهدا لتحقيق وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل الكامل والإفراج عن الأسرى وعودة الأهالي إلى بيوتهم وإعادة الأعمار. وبعدما ذكر بأن هذه الحرب لم تخترها لبنان بل فرضت عليه، وأكد العمل على منع تحويل البلاد مجددا إلى صندوق بريد لرسائل إقليمية أو دولية أو السماح باستخدامها ساحة مفتوحة لحروب الآخرين وصراعاتهم. في صفحة مقالات، خضر نجد كتب في نداء الوطن: من عقيدة الضحية إلى عقيدة غزة، هل يقف لبنان أمام النموذج الأخطر؟ المحامي إميل عون كتب: بعض الملاحظات القانونية للمرحلة الجديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية من وقف إطلاق النار إلى إعادة تعريف الدولة. من هذه المقالة نقرأ مقتطفات. حين تناول الكاتب في مقالاته السابقة في نداء الوطن مسألة المفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل، وتحديدا في مقال بعنوان نصائح قانونية لتعزيز موقع لبنان التفاوضي مع إسرائيل، وآخر بعنوان قراءة قانونية هادئة في المفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل بين الواقعية والسيادة، انطلق من فرضية قانونية واضحة مفادها أن التفاوض بحد ذاته ليس خروجا عن الثوابت السيادية، بل قد يشكل في ظروف معينة أداة من أدوات تثبيت هذه السيادة إذا ما أحسن توظيفه ضمن ضوابط القانون الدولي العام، غير أن التطورات المتلاحقة

ما يرافقها من توسع في طبيعة الملفات المطروحة يفرض اليوم طرح سؤال أكثر عمقا، هل ما يجري ما زال تفاوضا تقنيا لضبط وقف إطلاق النار، أم أننا دخلنا تدريجيا في مسار يعيد تشكيل البنية القانونية للدولة اللبنانية نفسها؟ ولا ينطوي هذا السؤال على مبالغة، فالتجربة المقارنة في العلاقات الدولية تظهر أن النزاعات الممتدة كثيرا ما تبدأ بتفاهمات أمنية محدودة. ويسأل بعض الأسئلة المتاحة، أولا التفاوض لم يعد محصورا بوقف الأعمال العدائية، من الناحية القانونية يفترض في اتفاق وقف إطلاق النار أن تكون بطبيعتها موقتة ومحدودة وتقنية وغير منشأة لنظام سياسي دائم. ثانيا هل دخل لبنان مرحلة إعادة هندسة مفهوم السيادة؟ يعرف الفقيه الكبير أنطونيو كاسيزي السيادة بأنها السلطة القانونية العليا للدولة على إقليمها المقترنة بقدرتها الحصرية على اتخاذ القرارات الأساسية المتعلقة بالأمن والعلاقات الخارجية. فإذا أخذنا هذا التعريف معيارا، فأي مسار تفاوضي يتناول الجهة المخولة اتخاذ القرار الأمني وطبيعة الانتشار العسكري كما شروط الرقابة الدولية وآلية التنفيذ الميداني، إنما يطال جوهر السيادة لا هامشها، وهذا ما يجعل المرحلة الحالية حساسة للغاية. فالسؤال لم يعد فقط كيف يفاوض لبنان، بل أي دولة يفاوض لبنان باسمها. ثالثا انتقال المجتمع الدولي من منطق ضبط الحدود إلى منطق بناء الدولة. رابعا أخطر ما في هذه المرحلة الراهنة هو التراكم الصامت للوقائع، وهذا يفرض على لبنان الانتباه إلى أن تكرار الاجتماعات وانتظام قنوات الاتصال واستقرار آلية التنسيق قد يتحول تدريجيا إلى واقع قانوني يستند إليه لاحقا. خامسا الجيش اللبناني كمرتكز دستوري تفاوضي في هذه المرحلة يكتسب أو تكتسب دور المؤسسة العسكرية أهمية استثنائية، فالمال مادة 65 من الدستور اللبناني بالترابط مع المبادئ العامة بالنظام البرلماني اللبناني تفترض أن أي التزام سيادي خارجي يجب أن يمر عبر المؤسسة الدستورية الشرعية. وهنا يصبح الجيش اللبناني ليس مجرد أداة تنفيذية، بل هو الضامن المؤسساتي لتحويل أي تفاهم تقني إلى التزام دستوري مشروع، وهذا ما يمنح الدولة عنصر قوة تفاوضية بالغة الأهمية. سادسا هل نحن أمام إعادة تعريف لوظيفة لبنان الإقليمية؟ سابعا التحدي الحقيقي ليس التفاوض، بل إدارة نتائجه الداخلية. يفاوض لبنان اليوم على أكثر من حدوده، فلقد تجاوزت المرحلة الراهنة الإطار التقليدي لوقف إطلاق النار، لأن لبنان لا يفاوض فقط على خطوط تماس أو ترتيبات ميدانية أو إجراءات أمنية، بل يفاوض بصورة غير مباشرة على شكل الدولة وطبيعة السيادة ومركزية القرار الوطني وحدود الشرعية المؤسساتية، بحسب ما كتب الدكتور المحامي إيميل عون بعض الملاحظات القانونية للمرحلة الجديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية من وقف إطلاق النار إلى إعادة تعريف الدولة في مقال مفصل عبر صحيفة نداء الوطن. ننتقل إلى الشرق الأوسط، وفي عناوينها حصار هرمز مستمر وخلاف على الرسوم، إسرائيل توسع توغلاتها في جنوب لبنان، حزب الله يقصف صفد وبوادر تمرد أهلي عليه. في صحيفة الشرق الأوسط نقرأ: وسع الجيش الإسرائيلي أمس توغلاته في جنوب لبنان خارج الخط الأصفر في مسعى لملاحقة منصات إطلاق الصواريخ في المناطق الحرجية بموازاة حملات قصف جوي ومدفعي واسعة لعمق جنوب لبنان على مسافة 40 كيلومترا عن الحدود. وأعلن حزب الله عن كمين نفذه مقاتلوه لقوات إسرائيلية على الأطراف الشرقية لبلدة الغندوري، وهي بلدة واقعة على أطراف نهر الليطاني، فيما قالت مصادر محلية في جنوب لبنان لصحيفة الشرق الأوسط إن هذا التقدم يعني أن إسرائيل تحاول الوصول إلى منصات إطلاق الصواريخ خارج الخط الأصفر التي لا تستطيع إنهائها بالغارات الجوية. واستأنف حزب الله أمس إطلاق الصواريخ
باتجاه الشمال الإسرائيلي بعد تعليق تلك الإطلاقات مع دخول الهدنة حيز التنفيذ، وأعلن عن استهداف قواعد عسكرية في مدن الصفد وكريات شمونة ونهارية. في غضون ذلك ظهرت بوادر تمرد أهلي على حزب الله، إذ بدأ نشطاء في جنوب لبنان أول مواجهة سياسية معه بإطلاق ندائين باسم مدينتي سور والنبطية، طالبوا فيهما باعتبار المدينتين مفتوحتين وخاليتين من السلاح ووضعهما تحت سلطة وحماية الدولة اللبنانية بهدف حمايتهما من القصف الإسرائيلي.

ونصل إلى العربي الجديد، وفي عناوينه: معارك جنوبي لبنان وفشل مداولات واشنطن، تشكيك إيراني بجدوى التفاوض مع ترامب، طهران تتسم أو تصف ترامب بخيانة دبلوماسية، وواشنطن تعيد التلويح بالخيار العسكري، المحادثات اللبنانية الإسرائيلية بلا نتائج مع إصرار الاحتلال على مواصلة هجماته، الحصار البحري مستمر، وقطر تعارض فرض رسوم للعبور من هرمز.

0: إلى هنا ونصل إلى ختام صاحبة الجلالة، قدمناها إليكم من صوت كل لبنان، وقد قرأنا عليكم كل ما ورد عبر المواقع الإلكترونية للنهار، الديار، نداء الوطن، الشرق الأوسط، والعرب الجديد. إلى الملتقى غدا 6:30 صباحا مع أطيب الأمنيات والتحيات من سلام اللحام والمخرج توني الخوري.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

0: المحلل السياسي المحامي أمين بشير في كلام يوصل: لن تنتهي الحرب الإسرائيلية إلا بانتهاء حزب الله، ويسأل: هل كل سني إرهابي وكل شيعي حزب الله؟ وماذا عن تدخل الرئيس أحمد الشرع في لبنان؟ كلام يوصل الاثنين الرابع والثلث بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: القانون انحكى عن النزوح والدمار والإيجارات. أين يقف القطاع العقاري في هذه الظروف؟ وما هي مستجدات قانون الإيجارات في لبنان؟ رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات المحامية أنديرة الزهيري ضيفة الدكتور جان عقل الثلاثاء الثالث والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
2: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
3: الاقتصاد أولا، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحا، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
4: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
5: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
6: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
7: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
8: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
9: يا دار السلام،
10: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17-19 تموز 2026 من 5-10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81-81-63-15.
11: ألو لبيبي، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت السولة متلينة. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين. أو على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرن البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويهي.

شيء أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دفكي انزو قبي عارف
3: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: تبقوا خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما هلينك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
5: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام

0: عناوين اليومية.
1: تصعيد ميداني جنوبا واستنفار إسرائيلي إغلاق الشواطئ وفتح مجمعات تحت الأرض. نتنياهو يعقد اجتماعا أمنيا طارئا وبن غفير يدعو لتسوية الضاحية بالأرض. المحادثات الأمنية اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن بين تفاؤل أمريكي ونعي إسرائيلي. جولة جديدة من المفاوضات الدبلوماسية الأسبوع المقبل، وسلام يدعو لتكثيف الجهود لتحقيق وقف النار. الاتفاق الإيراني الأمريكي يفرمله النزاع على إدارة مضيق هرمز. باريس سان جيرمان بطل أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية.
0: وتتابعون في اليومية أيضا نقطع الحرف مع الشاعر أنري صغيب، ونقوس في أحد مع رشيد درباس. نزوح، مفاوضات، تطورات عسكرية ميدانية وانعكاسات اقتصادية يتناولها لقاء الأحد مع النائب عبد الرحمن البزري، العميد الركن المتقاعد خالد حميدي، والخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عرجاقة. ضيوف جاكلين بولس أبو زيد، التاسعة صباحا عبر صوت كل لبنان.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
0: حرية الطريق هو أمان التغطية. تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة، لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: نبدأ اليومية مع نشرة الأخبار.

0: أهلا بكم. بين تصعيد ميداني يرفع منسوب التوتر على الجبهة الجنوبية واستنفار إسرائيلي غير مسبوق شمل إغلاق الشواطئ وفتح المجمعات تحت الأرض، تتسارع التطورات السياسية والأمنية في المنطقة. وفيما يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا أمنيا طارئا، تتصاعد المواقف المتشددة مع دعوات إسرائيلية لتوسيع نطاق المواجهة. في المقابل تتأرجح المحادثات الأمنية اللبنانية الإسرائيلية التي تستضيفها واشنطن بين تفاؤل أمريكي بإمكان تحقيق تقدم وتشاؤم إسرائيلي يضع علامات استفهام حول النتائج المرتقبة. ومع التحضير لجولة جديدة من المفاوضات الدبلوماسية الأسبوع المقبل، تتكثف الاتصالات السياسية فيما يدعو رئيس الحكومة نواف سلامة إلى مضاعفة الجهود للوصول إلى وقف لإطلاق النار. إقليميا يواجه مسار الاتفاق الإيراني الأمريكي عقبات جديدة على خلفية الخلاف حول إدارة مضيق هرمز، ما يضيف مزيدا من التعقيد إلى المشهد الإقليمي المتوتر.
1: البداية تبقى من الميدانيات على جبهة لبنان الجنوبية التي تشهد تصعيدا إسرائيليا، في حين سجلت أمس تطورات جديدة على الجبهة الشمالية لإسرائيل التي دخلت مرحلة استنفار جديدة بعد تصاعد إطلاق الصواريخ من لبنان منذ فجر السبت، ما دفع برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى عقد جلسة تقييم عاجلة للوضع الأمني بمشاركة وزير الدفاع إسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال سمير ورؤساء الأجهزة الأمنية. حسين معنا ينقل إلينا الصورة من الجنوب.
2: لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية طوال ساعات الليل وحتى هذا الصباح، وقد اشتعلت جميع المحاور الميدان الجنوبي وشهدت مواجهات عنيفة مع استمرار محاولات التقدم الإسرائيلي على أكثر من محور. في العدوان ليلا وحتى هذا الصباح شن الطيران الحربي عشرات الغارات مستهدفا بلدات قبريخة وياطر ومجدل زون وبلاط ودبين ومجدل سلم وخربة سلم وتولين وفرون والغندورية والنبطية، بالإضافة إلى عشرات الكرة والبلدات ودير الزهراني التي استهدفت فجرا ارتكب فيها العدو مجزرة، ولا تزال فرق الإنقاذ تعمل حتى الساعة. وأفيد عن انتشال 20 إصابة بين شهيد وجريح، ولا يزال العمل جار لانتشال 4 أشخاص تحت الركام. كذلك استهدف الطيران المسير عشرات الأهداف والأماكن في مناطق مفتوحة وسيارات، وكانت حصيلة العدوان الجوي أمس أكثر من 20 شهيد والعديد من الجرحى. أما القصف المدفعي الذي لم يتوقف حتى الساعة، فقد طاول بالقذائف الثقيلة عشرات الكرة ولا سيما البلدات المحيطة أو المطلة على وادي الحجير مثل الغندوري وفرون وجماجمي وقبريخة ومجدل سلم وخربة سلم والطويري وصريفة. كما استهدف القصف المدفعي في القطاع الغربي المنصوري ومجدل زون والقليلي. وفي شمال النهر لا يزال القصف المدفعي العنيف مستمر ويطاول بشكل مركز كفر رمان وكفر تبنيت والنبطية فوق وكفر جوز. أما في سير المواجهات على المحاور التي اشتعلت ليلا، فعلى محور الغندوري في قضاء بنت جبيل فقد تقدمت قوات الاحتلال من وادي الحجير باتجاه الأطراف الشرقية لبلدة الغندورية، وأعلن حزب الله عن تصديه للقوة المتقدمة وفجر فيها عبوة ناسفة بالتزامن مع استهدافها بقذائف المدفعية والصليات الصاروخية، موقعا إصابات في صفوفها، ثم عاود استهدافها من جديد على دفعتين في وقت لا تزال أصوات القذائف المدفعية تسمع في هذه المنطقة حتى الساعة. وعلى محور دبين حيث تتمركز قوات الاحتلال عند عريض دبين، تصدى حزب الله لمحاولات التقدم باتجاه البلدة، وأعلن أنه كمن للقوة المتقدمة وفجر فيها عبوة ناسفة عقبها اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والخفيفة ما أجبرها على التراجع. كذلك على محور أرنون شقيف فقد تقدمت قوات الاحتلال عبر مزرعة الحمرة ويحمر وأرنون وصولا إلى تخوم قلعة شقيف، وقال حزب الله أن عناصره في حالة اشتباك دائم مع القوات المعادية لا سيما عند أطراف زوتر الشرقي ويحمر شقيف، وقد كبدها خسائر فادحة بالأفراد والعتاد، مشيرا في بياناته أن العدو لم يتمكن حتى الساعة من السيطرة على البلدتين وأنه لا يزال يناور عند أطرافها. في المقابل أعلن حزب الله عن استهداف دبابة مرقابها في البياضة بصاروخ موجه، كما استهدف تجمعا لآليات وجنود جيش الاحتلال في البياضة بصلية صاروخية. كذلك أعلن حزب الله أمس عن تنفيذ سلسلة عمليات عسكرية، فاستهدف تجمعا لقوات الاحتلال في بيت ليف، كما استهدف دبابات مرقابة في زوتر الشرقي وفي يحمر شقيف، واستهدف أيضا بنى تحتية لجيش الاحتلال في نهاريا وصفد. كذلك استهدف مقرا قياديا في الناقورة وثكنات عسكرية في يعرى وشميرة وليمان وقاعدة ميرون للمراقبة وإدارة العمليات الجوية. أيضا استهدف مستوطنة كريات شمون على دفعتين بالصاليات الصاروخية وبالمحلقات الانقضاضية. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: في المقابل أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في خي أدرعي عن عملية واسعة في مرتفعات شقيف ومنطقة وادي سلوقي جنوب لبنان، وأعلن أن القوات الإسرائيلية عبرت نهر الليطاني ووسعت هجماتها ضد حزب الله، ونشر فيديو يظهر أن القوات الإسرائيلية عبرت نهر الليطاني وأن العمليات تتوسع في هذه الأثناء إلى مناطق إضافية، وأشار إلى أنه قبل دخول القوات شن سلاح الجو الإسرائيلي غارات مكثفة على بناء لحزب الله في المنطقة ضمن غطاء ناري واسع شمل أيضا نيران المدفعية والدبابات. ولفت أدرعي إلى أن القوات الإسرائيلية استكملت أيضا سلسلة من الضربات ضد مواقع مسيطرة في المنطقة، ونفذت أعمال تمشيط وتحييد لبنى عسكرية في منطقة الليطاني إلى جانب أعمال هندسية ضرورية لتهيئة الظروف الملائمة للعملية الهجومية. وزعم أيضا أن الجيش الإسرائيلي يعمل في محيط النبطي وهو مستعد وجاهز لتوسيع الهجوم وفق ما تقتضيه الحاجة.
1: من جهة أخرى أيضا أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتراض عدد من الصواريخ التي أطلقت باتجاه مدينتي كرمائيل وكريات شمونة، مؤكدا عدم تسجيل إصابات، فيما سقطت بعض الصواريخ في مناطق مفتوحة. كما أعلن الجيش الإسرائيلي عن تحديث سياسة الدفاع لقيادة الجبهة الداخلية ووقف أنشطة التعليم وإغلاق الشواطئ في مناطق خط المواجهة على حدود لبنان ابتداء من اليوم. وبحسب القناة 15 الإسرائيلية، تلقى مستشفى نهري بالجليل الغربي تعليمات بفتح مجمع تحت الأرض.
0: كما أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بإغلاق المدارس في المناطق الحدودية الشمالية وميرون ونهارية وفرض قيود على التجمعات. وسط هذه التطورات، دعا وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غافير إلى تسوية الضاحية الجنوبية في بيروت بالأرض.
1: على الخط الدبلوماسي، اجتمعت اللجنة العسكرية اللبنانية مع سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى معوض ورئيس الوفد المفاوض السفير سيمون كرم في السفارة اللبنانية بواشنطن لإطلاعهما على نتائج لقاءات أمس في البنتاغون. وقالت الولايات المتحدة إن المحادثات الأمنية التي عقدت في البنتاغون بين وفدين عسكريين لبناني وإسرائيلي كانت بناءة، بينما تواصل إسرائيل تكثيف ضرباتها على لبنان. أضاف البنتاغون أن التقدم في المحادثات الأمنية الإسرائيلية اللبنانية سيبلغ إلى المسار السياسي، مؤكدا دعم سيادة لبنان وسلامته الإقليمية خالية من الجهات المسلحة.
0: وبحسب التسريبات، فالوفد العسكري اللبناني غادر مقر البنتاغون بعد المحادثات الأمنية بين لبنان وإسرائيل وسط أجواء من التوتر، فيما نقل الصحفي في قناة I24 News الإسرائيلية جي أزريال أن المحادثات الأمنية بين لبنان وإسرائيل تصل إلى طريق مسدود وسط نيران حزب الله. وأضاف أنه بحسب مصدر مطلع على التفاصيل، لم تحقق الجولة التي عقدت أمس من المحادثات بين الجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني أي تقدم يذكر، فيما نقل أزريال قول مسؤول إسرائيلي عن الجانب اللبناني: يبدو أنهم لا يفهمون الواقع، ليسوا في موقع يسمح لهم بتحسين موقعهم التفاوضي على حسابنا.
1: هذه الأجواء تأتي عشية انعقاد جولة جديدة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان، ولكن على الصعيد السياسي والدبلوماسي في الثاني والثالث من حزيران. إلى ذلك، اتفق الرئيسان جوزيف عون ونواف سلام على تكثيف الاتصالات لوضع حد للممارسات الإسرائيلية المدانة، وأجرى الرئيسان تقييماً الاجتماع الذي عقد في واشنطن بين الوفود العسكرية اللبنانية والأمريكية والإسرائيلية والمداولات التي جرت فيه، والتي أكد فيها الجانب اللبناني تمسكه بأولوية وقف إطلاق النار. وتناول البحث أيضا بين الرئيسين التحضيرات الجارية للجولة المقبلة من المفاوضات في الثاني والثالث من حزيران المقبل.
0: في السياق، دعا رئيس الحكومة نواف سلام في كلمة له من السراي الحكومي لتكثيف الجهود الدبلوماسية لتحقيق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن لبنان يواجه تصعيدا إسرائيليا غير مسبوق يهدف لمحاولة اقتلاع ذاكرة لبنان ومحو تاريخ الناس.
3: إنما تقوم به إسرائيل ليس فقط انتهاكا لسيادة لبنان ووحدة أراضيه، بل محاولة لاقتلاع ذاكرة المكان ومحو تاريخ الناس. الدولة اللبنانية لن تألو جهدا لتحقيق وقف إطلاق النار.
1: عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض قال إن المفاوض اللبناني الذي لا يملك عوامل قوة يفاوض على رضوخه للشروط الإسرائيلية، وهنا مقتل المفاوض الذي نزع الغطاء القانوني عن المقاومة.
4: لكن منطق الأمور وكل مقاربة تفاوضية إذا أريد لها أن تكون فاعلة في حماية المصالح الوطنية اللبنانية لابد لها أن تستند وأن تستفيد من هذه المقاومة.
0: الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط قال لصحيفة لوموند الفرنسية أن الدولة اللبنانية لا تملك هامشا حقيقيا للمناورة في المفاوضات الجارية، واعتبر أن محاولة نزع سلاح حزب الله بالقوة قد تقود إلى حرب أهلية جديدة. شدد من جهة أخرى على ضرورة إجبار واشنطن إسرائيل على الانسحاب من الجنوب، ورأى جنبلاط أن احترام وقف النار أقرب إلى الخيال.
1: قانون العفو العام يعود إلى الواجهة. في دار الفتوى في طرابلس عقد النواب السنة اجتماعا بدعوة من مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام للبحث في قانون العفو العام. النائب أحمد الخير الذي تكلم باسم النواب شدد على أهمية إقرار قانون العفو العام، موضحا أن هذا القانون يقوم على قاعدتين أساسيتين هما العدالة والاكتظاظ في السجون.
5: في تأكيد من كل الحاضرين على أهمية إقرار قانون العفو العام اللي بيستند على قاعدتين أساسيتين هي العدالة والاقتزاز بالسجون. كل الكلام اللي عم ينحكى على أنه هذا القانون تم تعطيله فهو يناقض ويجافي الحقيقة لدى النواب السنة.
1: وأمس نفذت عشائر بعلبك الهرمل وأهالي الموقفين اعتصاما في دورس تخلله قطع طريق البقاع الشمالي بعلبك، وذلك للمطالبة بالعفو العام وبتحرير السجناء والموقفين، مطالبين الرؤساء الثلاثة بالتدخل والإسراع في إقرار القانون.
0: في أخبارنا الإقليمية والدولية، وسط تضارب بين الروايتين الإيرانية والأمريكية عدا ملف التفاهم المحتمل بين طهران وواشنطن إلى الواجهة بعدما كشف التلفزيون الإيراني تفاصيل قال إنها واردة في نسخة غير رسمية من مذكرة التفاهم تتعلق خصوصا بإعادة تعريف قواعد العبور في مضيق هرمز وتحرير جزء من الأموال الإيرانية المجمدة، فيما سارع البيت الأبيض إلى نفي صحة التقرير واعتباره مختلفا بالكامل. وقال التلفزيون الإيراني إن أحد أبرز محاول اتفاق يتمثل في إعادة تنظيم قواعد المرور والعبور في مضيق هرمز. وبحسب التقرير الإيراني فإن إيران ستكون مرجعية الحصرية لتحديد طبيعة السفن العابرة. كما كشف التقرير أن تحرير الموارد المالية المجمدة التابعة لإيران يعد من أهم بنود النسخة غير الرسمية لإطار تفاهم إسلام أباد، مشيرا إلى أن واشنطن تعهدت بتوفير وصول كامل لإيران خلال 60 يوما إلى 12 مليار دولار من أصولها. وأوضح أن هذه الموارد ستكون قابلة للنقل والإنفاق في بنوك الوجهة التي تحددها إيران من دون أي قيود.
1: في السياق أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أننا قريبون من اتفاق جيد للغاية مع إيران، وإذا لم يكن منصفا لنا فسنلجأ من جديد إلى وزارة الحرب، مشيرا إلى تفضيله الخيار الدبلوماسي لأن توقيع اتفاق يعني إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة فورا.
0: وميدانية أفادت وكالة التسنيم الدولية للأنباء بأن طائرة مسيرة من طراز MQ-1 تابعة للجيش الأمريكي دخلت فجر اليوم إلى أجواء المياه الإقليمية الإيرانية بهدف تنفيذ عملية عدائية، إلا أنها رصدت على الفور واستهدفتها صواريخ منظومة الدفاع الجوي الحديثة التابعة للحرس الثوري وتم إسقاطها. وميدانيا أيضا أعلن الجيش الأمريكي أن أحدى مقاتلاته أطلقت صاروخ هليفير تجاه السفينة اليان ستار بخليج عمان.
1: إلى ذلك شدد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث على أن مضيق هرمز سيكون مفتوحا من دون رسوم بحيث يمكن للجميع استخدامه، مؤكدا أن ذلك هو الوضع الذي ينبغي أن يكون عليه المضيق.
0: في المقابل أكد مقر خاتم الأنبياء الإيراني أن جميع السفن وناقلات النفط ملزمة بالحصول على ترخيص من بحرية الحرس الثوري لعبور مضيق هرمز، محذرا من أن أي إجراء تتخذه سفن عسكرية للتدخل في إدارة المضيق سيجعلها هدفا عسكريا.
1: أفاد تلفزيون رسمي الإيراني بأن السلطات شكلت مقرا خاصا للتحضير لجنازة كبرى للمرشد الإيراني السابق علي خامنئي بعد تأجيلها بسبب الحرب.
0: وفي النبأ الأخير شهدت باريس أعمال شغب بعد إحراز باريس سان جيرمان لقب بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي إثر تغلبه على أرسنال بضربات الجزاء.
1: قبل صفحة الأحوال الجوية، تقوم إحدى الشركات بعمل نظافة في نفق المطار المسلك الغربي المطار خلد اليوم ما بين 5 فجرا و8 صباحا، بحيث سيتم قطع مسلك نفق المطار لحين الانتهاء. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع ارتفاع محدود في درجة الحرارة حيث تتخطى معدلاته الموسمية، بينما تبقى من دون تعديل مذكر على الساحل، ويتشكل الضباب المحلي على المرتفعات اعتباراً من بعد الظهر مع احتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة في المناطق الداخلية.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك ويني، في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT، الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
2: نقطة على الحرف مع الشاعر أنريز غيب.
3: نقطة على الحرف، الحلقة 1778. شو يعني لبنان من دون صور؟

حين ينفلت التنين من عقاله والضوابط لا يعود السؤال عن دوافعه والأسباب والمسببات، بل يهلع القلب ويهرع السؤال عما يسببه انفلات التنين جموحا ما يسببه من كوارث وأضرار وفواجع لا يعود يحدها وصف ولا معيار. هذا ما صفعنا جميعنا طيلة هذا الأسبوع من تهديد وتبديد وترديد لإخلاء مدن وقرى مقدسة، وما تلاها من هجوم التنين فاغرا شتقيه مائجا هائجا تتفجر من بلعومه القذر نيران عمياء هوجاء رعناء ترمد كل ما تصيبه فينهار بلا قرار. وبلغ أمر الإخلاء الكامل حواضر من لبنان، كل حجر منها إرث إنساني وثروة حضارية، فإذا بتلك الحواضر اليوم قفراء إلا من صدى أنين جرحى وندب أرامل وتفجع يتامى وحشرجة نازحين هاربين من مطارحهم لا بغصة فراق بل بغصة موت. قفراء قلت، ومن يمكنه أن يتجاسر حتى على التفكير بالنبطية مفرغة من أهلها العريقين بلبنانيتهم؟ وصور، صور العظيمة الحاملة حتى اليوم نبضات الزمان، صور مرضعة الحضارة ومجد التاريخ، صور فارغة من أهلها صناع شموس الحضارة. أقول صور ويرتجف وجداني ويرتج بي هلع التاريخ. شو يعني لبنان من دون صور؟ شو يعني لبنان من دون قانا التي شهدت على أرضها ألوهة يسوع؟ شو يعني لبنان من دون قلعة شقيف أرنون وهي تاج على قمة تاريخنا البهي؟ شو يعني لبنان من دون اللؤلؤة جوية الموسومة نجمة الصباح وهي قلب جبل عامل وحاضنة أعرق العتبات المقدسة، مساجد وحسينيات وعيون ينابيع؟ شو يعني لبنان من دون جبل عامل، جبل الجليل، قلعة قلاع ومفكرين وعلماء وفقهاء وفضلاء وشرفاء ومفتين ومزارات ومشاهد وأسياد وأئمة ومكتباتهم الخاصة وآثارهم ومخطوطاتهم وفتاواهم والكنوز التاريخية الدينية؟ شو يعني لبنان من دون هذه الكنوز؟ الدولة تحركت بما عليها، لكن هذا التدمير والترميد ومحو الهوية والإرث الإنساني عناصر هدم لا يلجمها سوى تدخل المنظمات الأممية والإنسانية الرئيسة والمؤسسات والجهات الدولية من مجلس الأمن والأمم المتحدة فدورها الحفاظ على سلامة البشرية، ومنظمة اليونسكو ودورها الحفاظ على تراث العالم ماديه وغير المادي. لبنان عنوانه على الصفحة الأولى من سفر تاريخ العالم، فليبادر أسياد القرار في العالم إلى إنقاذ لبنان، لبنان الحضارة والتاريخ والذاكرة. شو يعني العالم الحضاري من دون لبنان وطن الحضارة؟ فليبادروا بالحزم والعزم والحسم قبل أن تبلغ شعبهم ووطنهم نار هذا التنين فتصيبهم لعنة التاريخ ولعنة الفينيقيين، والأهم الأهم لعنة لبنان.

0: ناقوس في أحد مع رشيد درباس.
1: صباح الخير. قال لامارتين في بحيرته الخالدة: نبرون جميع سور لوسيان ديزاج جوتي لانكر سال جور. عرب هذه القصيدة شعرا أكثر من شاعر اخترت لكم من بينهم شاعر الجندول الرقيق علي محمود طه، إذ يقول: ليت شعري أهكذا نحن نمضي في عباب إلى شواطئ ومضي دون أن نملك الرجوع إلى ما فات منه ولا الرسو بأرضي. أعادتني إلى تلك البحيرة رغبة ملحة بالارتماء في مائها لأنعم برومانسيتها وأسبح بنوستالجيا الشباب الذي لم يعود يوما. فهي بالإضافة إلى روعة الفن تطرح علينا سؤالا مريرا: ألا نملك إلقاء المرسات ليوم واحد يتيح لنا فحص أيام خلت؟ أصدقائي، اخترت لهذا الناقوس استراحة ملتبسة تخرجنا مؤقتا من هموم دوامة حروب لا تنتهي، وسألت نفسي إن كان عادلا أن أجري محاكمة فصول مضت من حياتنا بمعايير الفصل الأخير، وكنت أحاول سابقا الاحتيال على هذه الفصول باختراع خامس لها في موقع محايد بين القر والحر، بين أخضر الأوراق وأصفرها. رغم هذا لم أملك إلا أن أحاسب نفسي محاسبة صارمة على السنوات التي توغل طيشها في الكهولة، فكيف حسبت زمانا بأنني خبير خطير في الدنيا وتقلباتها، وأن الشباب مساحة قفز لطي العصور وحرق المراحل وصهر السنين بجمر الشعور. بعد عهد من إيماني بأنني كنت شخصا بصيرا اكتشفت ضيق التبصر الذي سيطر على رؤايا مدة طالت أكثر مما ينبغي، إذ آمنت بقدرة جيلنا على طهي عمر الزمان بالسعير، وأن على الطفل المدب أن يشب سريعا بغير اعتبار لبراءة الصغير. توسمنا في النار الملتهبة حصى نضيجا على غرار ما فعلت العجوز التي سألها عمر الخطاب عن قصدها من الطبخة العقيمة، فأجابت: لعل الأولاد الجوعى ينامون على وهم ذلك الطعام. فاتنا أن فكرة حرق المراحل الثورية كانت احتيالا فكريا، حين أثبتت السنون أن حرق المراحل يعني إحراق الطبخة وفق مآل التجارب في المنظومة الاشتراكية وكوبا وكثير من دول العالم الثالث والدول العربية. قال لي صديق عزيز وقد كان بعثيا وهو عريق في معرفة العراق: لو لم تدرك لوثة الانقلابات المملكة العراقية لكانت الآن من أكثر دول العالم تقدما. في تأملات هذه تذكرت أنني كنت في طفولتي هاويا لإطعام دود القز بورق التوت. كنت أراقب بصبر كيف يتحول الطعام بدأب طويل لعابا فخيوطا من حرير تؤلف الشرنقة التي تخنق الدودة أو تحولها فراشة إذا أسعدها الحظ، ولكنني في رشدي تلهفت لكي أخيط من ورق التوت رداء خاليا من مخاض الحرير ولمعته. أنا لا أريد أن أقسو على نفسي وعلى جيلي، ولكننا تأخرنا جدا في التماس سر الحضارة وتقدير قيمة تطورها الطبيعي الخالص من التدخلات القصرية ومحاولات لي عنق قانون الكون الذي هزئ بنا حين خلنا أن إطلاق النفير يمكن أن يسرع دورة الأرض.

0: ثرواتها لكانت الآن مدعة أمن ومودة ومصالح متكاملة. لن أسترسل في السياسة، بل أعود إلى محاكمة نفسي وأقول: أتلبس ورقة التوت بغير لعاب الحرير؟ وتطهى العصور بقدر حصاها وجوع مرير؟ هل العقل ربان هذا الشراع وحسن المسير؟ أمن هوانا يقود الهواء لبئس المصير؟ إلى اللقاء.
1: ناقوس في أحد مع رشيد درباس من صوت كل لبنان.

في ختام اليومية تذكير بالعناوين: تصعيد ميداني جنوبا واستنفار إسرائيلي، إغلاق الشواطئ وفتح مجمعات تحت الأرض، نتنياهو يعقد اجتماعا أمنيا طارئا، وبن كفير يدعو إلى تسوية الضاحية بالأرض، المحادثات الأمنية اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن بين تفاؤل أمريكي ونعي إسرائيلي، جولة جديدة من المفاوضات الدبلوماسية الأسبوع المقبل، وسلام يدعو إلى تكثيف الجهود لتحقيق وقف النار، الاتفاق الإيراني الأمريكي يفرمله النزاع على إدارة مضيق هرمز، باريس سان جيرمان بطل أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية. وكان في اليومية أيضا صفحات الأحوال الجوية: نقطع الحرف مع الشاعر أنري صغيب ونقص في أحد مع رشيد درباس. بهذا نأتي إلى ختام اليومية قدمناها من صوت كل لبنان.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان. بودكاست سوريا لوين، منصة حوارية أسبوعية من دي دبليو عربية، تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الديكتاتورية. حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها، تستمعون إليها كل ثلاثاء الرابع والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

0: كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، منسمع آرائكم ومنسمعكم لقاءات ومواضيع بتهمكم. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحا على صوت كل لبنان.
1: شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحا مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.

0: لأنهم جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
3: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
4: أنا لبنان تلقف.
5: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
5: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
6: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.

بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: حسنا عرى امتلت بلدي اصيل.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالك هو دفكة انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: أسعدتم صباحا نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان التي تبث أيضا عبر راديو تمورو في أستراليا مع تحيات كلوفيس بويز سلام اللحام والمخرج توني الخوري.

في عناوين النشرة: تصعيد ميداني واستنفار إسرائيلي، إغلاق الشواطئ وفتح مجمعات تحت الأرض، نتنياهو يعقد اجتماعا أمنيا، وبن غفير يدعو إلى تسوية الضاحية بالأرض. المحادثات الأمنية اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن بين تفاؤل أمريكي ونعي إسرائيلي. جولة جديدة من المفاوضات الدبلوماسية الأسبوع المقبل. الاتفاق الإيراني الأمريكي يفرمله النزاع على إدارة مضيق هرمز. باريس سان جيرمان بطل أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية.

0: نزوح، مفاوضات، تطورات عسكرية ميدانية وانعكاسات اقتصادية يتناولها لقاء الأحد مع النائب عبد الرحمن البزري، العميد الركن المتقاعد خالد حميدي، والخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عرجاقة، ضيوف جاكلين بولس أبو زيد، التاسعة صباحاً عبر صوت كل لبنان. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور ليبقى غذائكم سليم.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. بين تصعيد ميداني يرفع منسوب التوتر على الجبهة الجنوبية واستنفار إسرائيلي غير مسبوق شمل إغلاق الشواطئ وفتح المجمعات تحت الأرض في إسرائيل، تتسارع التطورات السياسية والأمنية في المنطقة وتتصاعد المواقف المتشددة مع دعوات إسرائيلية لتوسيع نطاق المواجهة. في المقابل، المحادثات الأمنية اللبنانية الإسرائيلية التي استضافتها واشنطن تتأرجح بين تفاؤل أمريكي بإمكان تحقيق تقدم وتشاؤم إسرائيلي يضع علامات استفهام حول نتائج، وذلك عشية التحضير لجولة المفاوضات الدبلوماسية الأسبوع المقبل، حيث تتكثف الاتصالات السياسية، فيما يدعو رئيس الحكومة نواف سلام إلى مضاعفة الجهود للوصول إلى وقف لإطلاق النار. إقليميا، يواجه مسار الاتفاق الإيراني الأمريكي عقبات جديدة على خلفية الخلاف حول إدارة مضيق هرمز، ما يضيف مزيدا من التعقيد إلى المشهد الإقليمي المتوتر.
1: البداية تبقى من الميدانيات على جبهة لبنان الجنوبية التي تشهد تصعيدا إسرائيليا، في حين سجلت أمس تطورات جديدة على الجبهة الشمالية لإسرائيل التي دخلت مرحلة استنفار جديدة بعد تصاعد إطلاق الصواريخ من لبنان منذ فجر السبت، ما دفع برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى عقد جلسة تقييم عاجلة للوضع الأمني بمشاركة وزير الدفاع إسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زمير ورؤساء الأجهزة الأمنية. حسين معنا ينقل إلينا الصورة من الجنوب.
2: لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية طوال ساعات الليل وحتى هذا الصباح، وقد اشتعل جميع المحاور الميدان الجنوبي وشهدت مواجهات عنيفة مع استمرار محاولات التقدم الإسرائيلي على أكثر من محور. في العدوان ليلا وحتى هذا الصباح، شن الطيران الحربي عشرات الغارات مستهدفا بلدات قبريخة وياطر ومجدل زون وبلاط ودبين ومجدل سلم وخربة سلم وتولين وفرون والغندورية والنبطية، بالإضافة إلى عشرات الكرة والبلدات ودير الزهراني التي استهدفت فجرا وارتكب فيها العدو مجزرة، ولا تزال فرق الإنقاذ تعمل حتى الساعة، وأفيد عن انتشال 20 إصابة بين شهيد وجريح، ولا يزال العمل جار لانتشال 4 أشخاص تحت الركام. كذلك استهدف الطيران المسير عشرات الأهداف والأماكن في مناطق مفتوحة وسيارات، وكانت حصيلة العدوان الجوي أمس أكثر من 20 شهيد والعديد من الجرحى. أما القصف المدفعي الذي لم يتوقف حتى الساعة، فقد طاول بالقذائف الثقيلة عشرات الكرة ولا سيما البلدات المحيطة أو المطلة على وادي الحجير مثل الغندوري وفرون وجميجمي وقبريخة ومجدل سلم وخربة سلم والطويري وصريفة. كما استهدف القصف المدفعي في القطاع الغربي المنصوري ومجدل زون والقليلي، وفي شمال النهر لا يزال القصف المدفعي العنيف مستمر ويطاول بشكل مركز كفر رمان وكفر تبنيت والنبطية فوق وكفر جوز. أما في سير المواجهات على المحاور التي اشتعلت ليلا، فعلى محور الغندوري في قضاء بنت جبيل، فقد تقدمت قوات الاحتلال من وادي الحجير باتجاه الأطراف الشرقية لبلدة الغندورية، وأعلن حزب الله عن تصديه للقوة المتقدمة وفجر فيها عبوة ناسفة بالتزامن مع استهدافها بقذائف المدفعية والسليات الصاروخية، موقعا إصابات في صفوفها، ثم عاود استهدافها من جديد على دفعتين في وقت لا تزال أصوات القذائف المدفعية تسمع في هذه المنطقة حتى الساعة. وعلى محور دبين، حيث تتمركز قوات الاحتلال عند عريض دبين، تصدى حزب الله لمحاولات التقدم باتجاه البلدة، وأعلن أنه كمن للقوة المتقدمة وفجر فيها عبوة ناسفة عقبها اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والخفيفة، ما أجبرها على التراجع. كذلك على محور أرنون شقيف، فقد تقدمت قوات الاحتلال عبر مزرعة الحمرة ويحمر وأرنون وصولا إلى تخوم قلعة شقيف، وقال حزب الله أن عناصره في حالة اشتباك دائم مع القوات المعادية، لا سيما عند أطراف زوتر الشرقي ويحمر شقيف، وقد كبدها خسائر فادحة بالأفراد والعتاد، مشيرا في بياناته أن العدو لم يتمكن حتى الساعة من السيطرة على البلدتين وأنه لا يزال يناور عند أطرافها. في المقابل، أعلن حزب الله عن استهداف دبابة مرقابها في البياضة بصاروخ موجه، كما استهدف تجمعا لآليات وجنود جيش الاحتلال في البياضة بصلية صاروخية. كذلك أعلن حزب الله أمس عن تنفيذ سلسلة عمليات عسكرية، استهدف تجمعا لقوات الاحتلال في بيت ليف، كما استهدف دبابات مرقابة في زوتر الشرقي وفي يحمر شقيف، واستهدف أيضا بنى تحتية لجيش الاحتلال في نهاريا وصفد. كذلك استهدف مقرا قياديا في الناقورة وثكنات عسكرية في يعرة وشميرة وليمان وقاعدة ميرون للمراقبة وإدارة العمليات الجوية. أيضا استهدف مستوطنة كريات شمون على دفعتين بالصليات الصاروخية وبالمحلقات الانقضاضية. من الجنوب، حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: في المقابل زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في خاي أدرعي أن القيادة الشمالية بدأت عملية قيادية في مرتفعات شقيف ومنطقة وادي سلوقي جنوب لبنان بهدف تدمير البنى التحتية العسكرية والقضاء على المسلحين، وذلك في إطار تعزيز السيطرة العملاتية في جنوب لبنان وإزالة التهديد المباشر عن إصبع الجليل وبلدة المطلة. كما ادعى أن القوات الإسرائيلية عبرت نهر الليطاني ووسعت هجماتها ضد حزب الله إلى شمال النهر، فيما تتوسع العمليات في هذه الأثناء إلى مناطق إضافية، وأن الجيش الإسرائيلي يعمل في محيط نبطي وهو مستعد وجاهز لتوسيع الهجوم وفق ما تقتضيه الحاجة.
1: من جهة أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتراض عدد من الصواريخ التي أطلقت باتجاه مدينتي كرمائيل وكريات شمونة، مؤكدا عدم تسجيل إصابات، فيما سقطت بعض الصواريخ في مناطق مفتوحة. كما أعلن الجيش الإسرائيلي عن تحديث سياسة الدفاع لقيادة الجبهة الداخلية ووقف أنشطة التعليم وأغلاق الشواطئ في مناطق خط المواجهة على حدود لبنان ابتداء من اليوم. وبحسب القناة 15 الإسرائيلية، تلقى مستشفى النهري بالجليل الغربي تعليمات بفتح مجمع تحت الأرض.
0: كما أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بإغلاق المدارس في المناطق الحدودية الشمالية ونهارية وفرض قيود على التجمعات. وسط هذه التطورات، دعا وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى تسوية الضاحية الجنوبية في بيروت بالأرض.
1: على الخط الدبلوماسي، اجتمعت اللجنة العسكرية اللبنانية مع سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى معوض ورئيس الوفد المفاوض السفير سيمون كرم في السفارة اللبنانية بواشنطن لإطلاعهما على نتائج لقاءات أمس في البنتاغون. وقالت الولايات المتحدة إن المحادثات الأمنية التي عقدت في البنتاغون بين وفدين عسكريين لبناني وإسرائيلي كانت بناءة، فيما تواصل إسرائيل تكثيف ضرباتها على لبنان. أضاف البنتاغون أن التقدم في المحادثات الأمنية الإسرائيلية اللبنانية سيبلغ مسار السياسي، مؤكدا دعم سياسة وسيادة لبنان وسلامته الإقليمية الخالية من الجهات المسلحة.
0: وبحسب التسريبات، الوفد العسكري اللبناني غادر مقر البنتاغون بعد المحادثات الأمنية وسط أجواء من التوتر، فيما نقل الصحفي في قناة I-24 نيوز الإسرائيلية جي أزريال أن المحادثات الأمنية بين لبنان وإسرائيل تصل إلى طريق مسدود وسط نيران حزب الله. وأضاف أنه بحسب مصدر مطلع على التفاصيل، لم تحقق الجولة التي عقدت من المحادثات بين الجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني أي تقدم يذكر. ونقل أزريال قول مسؤول إسرائيلي عن الجانب اللبناني: يبدو أنهم لا يفهمون الواقع، ليسوا في موقع يسمح لهم بتحسين موقعهم التفاوضي على حسابنا.
1: إلى ذلك، اتفق الرئيسان جوزيف عون ونواف سلام على تكثيف الاتصالات لوضع حد للممارسات الإسرائيلية المدانة، وأجرى الرئيسان تقييما للاجتماع الذي عقد في واشنطن بين الوفود العسكرية اللبنانية والأمريكية والإسرائيلية والمداولات التي جرت فيه، والتي أكد فيها الجانب اللبناني تمسكه بأولوية وقف إطلاق النار. وتناول البحث أيضا بين الرئيسين التحضيرات الجارية للجولة المقبلة من المفاوضات في 2 و3 من حزيران المقبل.
0: في السياق، دعا رئيس الحكومة نواف سلام في كلمة له من السراي الحكومي إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية لتحقيق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن لبنان يواجه تصعيدا إسرائيليا غير مسبوق يهدف لمحاولة اقتلاع ذاكرة لبنان ومحو تاريخ الناس.
3: إنما تقوم به إسرائيل ليس فقط انتهاكا لسيادة لبنان ووحدة أراضيه، بل محاولة لاقتلاع ذاكرة المكان ومحو تاريخ الناس. الدولة اللبنانية لن تألو جهدا لتحقيق وقف إطلاق النار.
1: عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض قال إن المفاوض اللبناني الذي لا يملك عوامل قوة يفاوض على رضوخه للشروط الإسرائيلية، وهنا مقتل المفاوض الذي نزع الغطاء القانوني عن المقاومة.
4: لكن منطق الأمور وكل مقاربة تفاوضية إذا أريد لها أن تكون فاعلة في حماية المصالح الوطنية اللبنانية لابد لها أن تستند وأن تستفيد من هذه المقاومة.
0: الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط قال لصحيفة لوموند الفرنسية أن الدولة اللبنانية لا تملك هامشا حقيقيا للمناورة في المفاوضات الجارية، واعتبر أن محاولة نزع سلاح حزب الله قد تقود إلى حرب أهلية جديدة. شدد جنبلاط على ضرورة إجبار واشنطن إسرائيل على الانسحاب من الجنوب، ورأى أن احترام وقف النار أقرب إلى الخيال.
1: قانون العفو العام يعود إلى الواجهة. في دار الفتوى في طرابلس عقد النواب السنة اجتماعا بدعوة من مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام للبحث في قانون العفو العام. النائب أحمد الخير الذي تكلم باسم النواب شدد على أهمية إقرار قانون العفو العام، موضحا أن هذا القانون يقوم على قاعدتين أساسيتين هما العدالة والاكتظاظ في السجون.
5: في تأكيد من كل الحاضرين على أهمية إقرار قانون العفو العام اللي بيستند على قاعدتين أساسيتين هي العدالة والاكتظاظ بالسجون. كل الكلام اللي عم ينحكى على أنه هذا القانون تم تعطيله فهو يناقض ويجافي الحقيقة لدى النواب السنة.
1: وأمس نفذت عشائر بعربك الهرمل وأهالي الموقفين اعتصاما في دورس تخلله قطع طريق البقاع الشمالي بعربك، وذلك للمطالبة بالعفو العام وبتحرير السجناء والموقفين، مطالبين الرؤساء الثلاثة بالتدخل والإسراع في إقرار القانون.
0: في أخبارنا الإقليمية والدولية، وسط تضارب بين الروايتين الإيرانية والأمريكية عاد ملف التفاهم المحتمل بين طهران وواشنطن إلى الواجهة بعدما كشف التلفزيون الإيراني تفاصيل قال إنها واردة في نسخة غير رسمية من مذكرة التفاهم تتعلق خصوصا بإعادة تعريف قواعد العبور في مضيق هرمز وتحرير جزء من الأموال الإيرانية المجمدة، فيما سارع البيت الأبيض إلى نفي صحة التقرير واعتباره مختلفا بالكامل. بحسب التقرير الإيراني إن إيران ستكون المرجعية الحصرية لتحديد طبيعة السفن العابرة، كما كشف التقرير أن تحرير الموارد المالية المجمدة التابعة لإيران يعد من أهم بنود النسخة غير الرسمية، مشيرا إلى أن واشنطن تعهدت بتوفير وصول كامل لإيران خلال 60 يوما إلى 12 مليار دولار من أصولها، وهي قابلة للنقل والإنفاق في بنوك الوجهة التي تحددها إيران من دون أي قيود.
1: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاقتراب من اتفاق جيد للغاية مع إيران، وإذا لم يكن منصفا لأمريكا فسيلجأ من جديد إلى وزارة الحرب، مشيرا إلى تفضيل الخيار الدبلوماسي لأن توقيع اتفاق يعني إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة فورا.
0: ميدانيا أفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن طائرة مسيرة من طراز MQ-1 تابعة للجيش الأمريكي دخلت فجر اليوم إلى أجواء المياه الإقليمية الإيرانية بهدف تنفيذ عملية عدائية، إلا أنها رصدت على الفور واستهدفتها صواريخ منظومة الدفاع الجوي الحديثة التابعة للحرس الثوري وتم إسقاطها. وميدانيا أيضا أعلن الجيش الأمريكي أن إحدى مقاتلاته أطلقت صاروخ هيلفاير تجاه السفينة ليان ستار بخليج عمان.
1: إلى ذلك شدد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسث على أن مضيق هرمز سيكون مفتوحا من دون رسوم بحيث يمكن للجميع استخدامه، مؤكدا أن ذلك هو الوضع الذي ينبغي أن يكون عليه المضيق.
0: في المقابل أكد مقر خاتم الأنبياء الإيراني أن جميع السفن وناقلات النفط ملزمة بالحصول على ترخيص من بحرية الحرس الثوري لعبور مضيق هرمز، محذرا من أن أي إجراء تتخذه سفن عسكرية للتدخل في إدارة المضيق سيجعلها هدفا عسكريا.
1: أفاد تلفزيون رسمي الإيراني بأن السلطات شكلت مقرا خاصا للتحضير لجنازة كبرى للمرشد الإيراني السابق علي خامنئي بعد تأجيلها بسبب الحرب.
0: شهدت باريس أعمال شغب بعد إحراز باريس سان جيرمان لقب بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية إثر تغلبه على أرسنال بضربات الجزاء.
1: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، بينما تبقى من دون تعديل يذكر على الساحل ويتشكل الضباب المحلي على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر مع احتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة في المناطق الداخلية.
0: كان في النشرة تصعيد ميداني واستنفار إسرائيلي، إغلاق الشواطئ وفتح مجمعات تحت الأرض. نتنياهو يعقد اجتماعا أمنيا طارئا ومن غفير يدعو إلى تسوية الضاحية بالأرض. المحادثات الأمنية اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن بين تفاؤل أمريكي ونعي إسرائيلي، وجولة جديدة من المفاوضات الدبلوماسية الأسبوع المقبل. الاتفاق الإيراني الأمريكي يفرمله النزاع على إدارة مضيق هرمز.
1: ختام نشرة الأخبار، استمعتم إليها من صوت كل لبنان.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
1: المحلل السياسي المحامي أمين بشير في كلام يوصل: لن تنتهي الحرب الإسرائيلية إلا بانتهاء حزب الله، ويسأل: هل كل سني إرهابي وكل شيعي حزب الله؟ وماذا عن تدخل الرئيس أحمد الشرع في لبنان؟ كلام يوصل، الاثنين 14:30 بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
2: شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحاً مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.

بودكاست سوريا لوين، منصة حوارية أسبوعية من دي دبليو عربية، تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الدكتاتورية. حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها، تستمعون إليها كل ثلاثاء الرابع والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان. كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، منسمع آرائكم ومنسمعكم لقاءات ومواضيع بتهمكم. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحاً على صوت كل لبنان.

نزوح، مفاوضات، تطورات عسكرية ميدانية وانعكاسات اقتصادية يتناولها لقاء الأحد مع النائب عبد الرحمن البزري، العميد الركن المتقاعد خالد حميدي، والخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة، ضيوف جاكلين بولس أبو زيد، التاسعة صباحاً عبر صوت كل لبنان.

0: جديد توني كيوان وطن الأبطال. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
2: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026، من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
3: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
4: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comment.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: الو لبيبه، لايكي بدك تجي تحضري مسرحيه القرن البيضو، مسرح المونوب الاشرفيه. لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصوله مثلنا. بدك تحفزي بمكتبه انطوان او انطوان اونلاين او على الرقم 8122 8080. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحيه القرن البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: يا ويلي من لا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دفكة انسو بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما هلينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: صوت كل لبنان

0: لقاء الأحد. صباح الخير. في واشنطن مفاوضات لبنانية إسرائيلية على المستويين العسكري والسياسي. العسكري شهد جولة أولى في البنتاغون منذ يومين ركز في خلالها الوفد اللبناني على ضرورة وقف الأعمال العدائية بشكل كامل، مع شرح أسباب عدم تمكن الجيش من استكمال حصرية السلاح بسبب عدم تعاون حزب الله في الكشف عن أنفاقه ومخازن أسلحته، وافتقار المؤسسة العسكرية إلى المعدات الحديثة الكفيلة بكشف ما هو مستتر على عمق أمتار تحت الأرض، من دون إغفال أن الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 5 نقاط عرقل انتشار الجيش حتى الحدود. وفي الميدان جنوبا، غارات إسرائيلية مكثفة وتقدم عسكري تخطى نهر الليطاني بحسب قول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فيما يريد وزير المالية تدمير 100 مبنى في الضاحية الجنوبية في مقابل كل مسيرة يطلقها حزب الله وتصيب جنديا إسرائيليا بأذى. وبين واشنطن والجنوب، سكان يدفعون نحو ترك منازلهم وأرزاقهم وما بقي من قراهم تحت ضغط التهديد العسكري، ما جعل المناطق الآمنة تضيق بالنازحين ولا تجد أماكن لإيوائهم. أما لبنان ككل فيغرق يوما بعد يوم تحت ضربات التضخم والغلاء وتراجع القدرة الشرائية للرواتب، في حين بدأنا نلمس تراجعا بالمساعدات الخارجية. في لقاء الأحد اليوم قراءات 3، الأولى تتناول الوضع الإنساني في الجنوب مع النائب عبد الرحمن البزري، والثانية عسكرية تشرح ما يجري في الميدان وتتوقف عند أوراق القوة التي يطالب بها الرئيس نبيه بري وحزب الله للتفاوض غير المباشر، مع العميد الركن المتقاعد خالد حمادي، والثالثة مالية تعني اللبنانيين جميعا، وتتناول الوضع المالي للدولة بشكل عام وما الذي ينتظرنا في القريب الآتي، مع البروفيسور جاسم عجاء. البداية من الجنوب والوضع الإنساني الاجتماعي، ومعنا عبر الهاتف النائب عبد الرحمن البزري. دكتور بزري صباح الخير.
1: صباح النور لك، صباح النور لكل اللي عم بيشاهدونا أو بيسمعونا، ولا ضيوفك الكرام بعدين اللي حتقابليهم، ولكل اللي العاملين بالإذاعة. تفضلي.
0: شكرا. كل يوم هناك انذارات إخلاء جديدة لقرى جنوبية جديدة وباتت صيدة تغص بالنازحين، هل من مراكز إيواء ما زالت متوفرة حتى الساعة، وماذا لو استمر النزف البشري؟
1: يعني واضح جدا انه احد تحديات هذا العدوان اللي عم يشهده لبنان وهالحرب الواسعة، احد تحدياتها هو التحدي الانساني الاجتماعي، لانه اليوم في حجم كتير كبير من اهلنا واخواننا اللي اضطروا يتركوا بيوتهم وضياعهم وبلداتهم ومناطقهم، حتى مدنهم، لانه بلشنا نحكي عن مدن هلا، وحتى مدنهم الى مناطق اكثر امانا. بتعرف الامان في لبنان للأسف يبقى نسبي، يعني مثلا اليوم في مناطق أكثر أمانا من مناطق أخرى، لكن اليوم يعني أسلوب الاعتداء اللي عم نشوفه وأسلوب الغارات اللي عم بتصير وأحيانا اختيار الأماكن ربما لا يجعل هنالك أي منطقة آمنة 100% للأسف في لبنان، وبالتالي فخيار النزوح أحيانا أو خيار ترك منطقة هو للذهاب إلى منطقة أخرى، عم نحكي عن أمان نسبي أكثر. هاي واحد. النقطة الثانية، هنالك نوعين من يعني النزوح اللي عم نشوفه، هنالك النزوح إلى مراكز الإيواء، وهذا بالطبع النزوح اللي بيجي الناس بيجوا بيتركوا بيوتهم بشكل فوري وسريع، أو بتكون ظروفهم ما بتسمح لهم إنه يأمنوا أماكن يقعدوا فيها كمنازل أو غرف أو شقق أو غيرها. اللي بيشوا على مراكز الإيواء اللي بيصير الحديث عنهم، بيصير الاهتمام فيهم أكثر من غيرهم، لكن هون عم نحكي تقريبا بمثلوا 10 أو 15% من حالة الناس اللي تركوا مناطقهم. وبالتالي اليوم في ضغط على مراكز الإيواء لعدة أسباب. أولا مثل ما تقدمت وأنت بمقدمتك أنه في زيادة نزوح، 2 في قلة مساعدات دولية، وبالتالي وثلاث نحن أساسا نبلشين بهذه الحرب بملاء أو ضعف ووهن بالدولة بإمكانياتها ومؤسساتها، مش لأنه هي من راغبة يمكن، أكثر من أنه هي غير قادرة بالشكل المطلوب. لذلك اليوم كل يوم في تحدي امام مدن مثل مدينه صيدا وبعتقد بمناطق بجبل لبنان وبالاقليم وحتى ببيروت في مناطق في كل يوم تحدي بايجاد مزيد من المناطق اللي او الاماكن للايواء. احيانا الفرق يعني غرفه العمليات المشتركه اللي مشكله بصيدا بالبلديه عم تستطيع انه توجد اماكن ببعض المراكز، يعني بيكون في بعض محل عائلي بمركز معين، بصير في احيانا اختيار بنقل بتبادل مراكز او غيره، عم يحاول بالحد الادنى تامين هذه الامور، لكن التحدي الاساسي هو الاستمراريه
0: دكتور بزرع
1: وهو الضغط على البنية التحتية. يعني اليوم نحن عم نحكي عم نشوف ببعض الأماكن مثل صيدا تحديدا بالنهار حجم حركة السير وحجم حركة الناس اللي موجودين يمكن هي تقريبا بتشكل 3 أضعاف الحركة اللي موجودة في الأيام الاعتيادية بالمدينة.
0: دكتور بزرع، هل من عائلات من دون مأوى في صيدا؟
1: هلا للاسف بتعرف في كثير ناس بالماضي اول ما وصلوا في بدايه العدوان وفي خلال اتساع لهالعدوان في كثير ناس بس اختاروا او يمكن ما قدروا اختاروا البقاء بالسيارات او غيرها. اليوم معظم العالم صارت موجوده في مراكز ايواء وفي في بيوت يعني يا ايواء جماعي يا بشقق، لكن في ناس لاسباب عديده منها يمكن الرغبة بالانتقال إلى مكان آخر أو الرغبة بالبقاء حد السيارة اللي هي بتكون يمكن كل ما تبقى من ممتلكاتهم أو غيرهم اللي أحيانا بيضطروا يدلوا فيها، وهنالك دائما جهد يومي مع البلدية لترتيب وضعهم بما يسمح لهم بالاحتفاظ بكل ما في معهم يعني وسيارتهم بتدل محلنا وغيرهم على شرط إنه ينتقلوا على مثلا للنوم وللخدمات وغيرها على مراكز أخرى. فهنالك جهد كافي جهد يومي وبعتقد حد كبير نجحوا بعدم يعني إبقاء الناس في الطرقات بدون ما يكونوا تابعين لأي مركز أو لأي منظمة محلية عم تهتم فيهم وعم تأمن لهم الاحتياجات اللي بيريدوها.
0: دكتور بزري، ما حصل في القياعة منذ أيام قليلة ربما يجعل أبناء صيدا ينأزوا من إيواء نازحين. هناك 3 شهداء كشف النقاب عن اسم سيدتين، فيما بقي الشهيد الثالث غير معروف، ربما يكون قياديا من حزب الله. هل أحداث من هذا النوع واستهدافات إسرائيلية من هذا النوع تجعل أبناء صيدا غير مرتاحين لإيواء نازحين من الجنوب اللبناني؟
1: يعني أنا برأيي أنه اليوم صيدا شهدت عدة حوادث يعني وعدة اعتداءات يمكن كانت أفظعها إذا بدك من ناحية الخسائر أو حجم الخسائر التي أعلن عنها هي مشاريع الهبة واللي كان فيها عدد كبير من الشهداء وحتى بقيوا يتعرفوا على الشهداء وجسدهم اللي حتى أسبوع أو أكثر أو أسابيع بعد العدوان. اللي ما حدث في القياعة يمكن مختلف تماما مرتبط بتنظيمات أخرى يعني خلينا نقول، ولكن هذا لا يعطي العدو حق اللي يستهدف مبنى مدني مشان يعني بادعاء أنه أحد الأشخاص ممكن يكون مرتبط بتنظيم ما معين ممكن يشكل خطر على العدو الإسرائيلي. حصة أياع أدت إلى سقوط عدد من الشهداء اللي تم تشييعهم حتى في ناس يعني اللي هم لهم هلاءات عائلية في المدينة بالطبع عيالهم استقبل المشيعين، وفي أحد الأشخاص اللي عم يصير في الاتصال مع عائلته بالتليفونات للمتسية، وهنالك بعض يعني رجال الأعمال الصيدويين اللي تبرعوا بالبدء فورا بإعادة ترميم هذه المبنى لحتى لا ينهار، لأنه يبدو أنه طلع بالدراسات الأولية اللي قامت فيها البلديات اثنين سواء بلدية صيدا أو الهلالية وبعدين الهيئة العليا للإغاثة أنه بالإمكان إنقاذ المبنى، فتبرع بعض الأشخاص لترميم هذا المبنى بشكل فوري بما يحمي نفسه ويحمي المبنى الملاصق، لأن المبنى مثل مبنيين ملتصقين ببعضهم وبالتالي ربما يسمح للأهالي بالعودة فورا إلى أماكنهم. لكن السؤال اللي سألتيه هو مشروع هنالك دائما حذر مش بس في صيدا، بكل المناطق
0: هنالك حذر
1: من أسلوب من طريقة يعني استقبال العائلات ومحاولة الاستفسار أكثر. حتى الآن لم نشهد أي حوادث بصيدا بأنه في حدا تم رفضه أو غيره أو شيء، لكن بشكل عام يعني الأهالي بحبوا يطمئنوا دائما إلى الضيوف اللي جايين ليكونوا بالشقق اللي مجاورة لإذن، وهذا حقهم. المشروع كمان هو في سلامتهم وسلامة الضيوف اللي جايين أيضا.
0: نعم، معالي الوزير، نسمع دائما من النازحين لوما على وزارة الشؤون الاجتماعية وعلى الوزيرة السيد، هل هناك تقصير من قبل وزارة الشؤون؟ يقال أنه الوزيرة تزور فقط وتتفقد فقط النازحين في مراكز الإيواء المعتمدة من الوزارة، فيما تهمل باقي مواقع الإيواء الأخرى، هل هذا الكلام دقيق؟
1: يعني هو يعني هنالك يعني كان دائما في تمني، المواطن بحب دائما يشوف المسؤول مهتم فيه مباشرة ومتفاعل معه مباشرة. يمكن خلية العمل اللي عم تسعى وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع المحافظات والبلديات، ما تنسى الحكومة اللبنانية سلمتها لوزارة الشؤون مسؤولية انه يكون عندها مركزية التعاون، يعني مركزية توزيع هذه العملية. يمكن كانوا العالم حابين يشوفوا المسؤولين اكثر بحدهم وبقربهم وبتساعدوا معهم. بتعرف اليوم في مثل في شعر للمتنبي بيقول لا خير عندك تعطيها ولا مال، فإن لم يحسن الحال فليحسن القول إن لم تحسن الحال. يعني إنه إذا إحنا مش قادرين إن إن إن نخدم، يعني إذا مش قادرين نقدم الخدمات الكافية دائما، ربما المواطن اللبناني بحاجة دائما إلى مزيد من التفاعل. يعني بده يشعر إنه الوزارات المعنية تتفاعل مع همه، مع بدنا بالآخر النهار المواطنين اللي موجودين هن أهلنا وهن اللبنانيين، وعم بيعانوا بسبب ظروف أمنية وصعبة. بتأمل أنا أنه الحكومة اللي في جهد في جزء من مؤسساتها عم بيشتغل بشكل جيد أن تتفاعل ربما بإيجابية أكثر مع مطالب هؤلاء الناس، وأن تتفاعل مع ظروفهم، لأنه مثل ما أنت بتعرفوا وجهة نظري دائما هناك خطران يهددان لبنان، الخطر بالطبع الخارجي العدوان اللي عم بيصير علينا، وهنالك خطر حقيقة للضغط اللي عم بتعيشه الجبهة الداخلية، يعني الواقع الداخلي اللبناني الذي قد يؤدي إلى ظروف كثير صعبة إذا استمرت الأمور أكثر. وهلأ نحن على أبواب الصيف وتحديات مختلفة، يعني سواء بالتحديات بالأمراض وتحديات بالخدمات وتحديات بالطقس وبعض الناس اللي كانوا مرهنين على موسم سياحي وإن شاء الله بيصيرهم، يعني لكن في ناس يمكن يفاجئوا ما تصير الظروف مثل ما بدهم. فهذه التحديات بحاجة إلى أن العالم يشعروا أنه المسؤولين معهم بعيدا عن التجاذب السياسي، يعني ماذا نفعل بالمفاوضات أو غير المفاوضات أو غيرها، بعيدا حابين يشوفوا المسؤولين عادة متفاعلين أكثر مع الواقع الداخلي اللبناني، مش انه مثل ما بيسموها بزنس از يوجوال، يعني عم نعمل بحاجه الى ان يشعروا ان الناس تقف الى جانبهم. جزء من الوقوف الى جانبهم هو يمكن الاطمئنان عليهم احيانا، او الحديث عنهم بشكل دائم ومستمر، والشعور بانه لبنان ربما يملك معنويا ورقه ضغط كثير كبيره، هي ورقه الضغط الاجتماعي والانساني والعدوان اللي يعني لا يميز بين كهل وطفل ومرأة وحامل وغيره ومسن ومريض. وبالتالي المطلوب انه لبنان، يعني على الاقل لبنان الرسمي كمان بمؤسساته الاجتماعية بالحد الادنى، كمان بالاضافة لمؤسساته السياسية بالطبع، ان يظهر نوع اكثر من التفاعل. لكن احنا ما فينا نقول إن الحكومة مؤثرة لأنه هي بدها تأثر، الحكومة إذا أثرت هي مؤثرة لأنه الإمكانيات المتاحة مقارنة بما كان يحدث في الماضي هي إمكانيات كثير عليلة وكثير محدودة نسبيا.
0: نلاحظ تراجع الإعلان عن مساعدات باستثناء تلك الطبية التي تصل لصالح وزارة الصحة فقط، هل من مساعدات ما زالت تصل؟ هل الخدمات الأساسية متوفرة للنازحين من طعام، ربما مواد تنظيف؟
1: يعني اللي بدنا نقوله أول شيء إنه بتعرفي مثلا، نعطي مثال بسيط، اليوم كان في جزء كبير من الأرغفة التي توزع أو الخبز الذي يوزع إنسان هو من بهبة عراقية مثلا، هذا نموذج.
0: نعم.
1: كان عم بيجي عبر صحيح الورد فود بروجرام بيقدمه وزارة الاقتصاد بتوفي، لكن كانت الهبة من برا. بس إذا الملاحظة كانت منذ بداية هذا العدوان على لبنان ومنذ بداية هذه الحرب اللي كنا عم نشوفه، إنه كان هنالك حماس أقل من المجتمع الدولي، سواء إذا كان المجتمع الدولي أو على مستوى الدول أو حتى على مستوى المؤسسات بالانخراط بالمساعدات في لبنان، وبالتالي بقيت الأمور إلى حد كثير أقل من الإمكانيات التي وضعت بتصرف الدولي أو تصرف المدن اللي عندها استضافة، وكانت أقل بكثير مما كان يوضع في الماضي. هل هو بسبب ربما الأزمات التي تحدث في العالم والحروب التي تحدث والانهيارات الاقتصادية بالعالم وكذا، أم هو نوع ربما من الضغط السياسي على لبنان كجزء من الأوراق المستعملة؟ بتاعت اليوم الدول بالمفهوم السياسي تستعمل كل الأسلحة لما فيها أسلحة المساعدات الاجتماعية، بس أكيد الملاحظة الرئيسية المساعدات كانت وبقيت وما زالت مستمرة أقل بكثير مما كان يحدث في الماضي ومما هي الحاجة الموجودة.
0: دكتور بزري، هل من مبادرات داخلية لبنانية، هناك مؤسسات مصانع غذائية كثيرة في لبنان، هل من مبادرات من هذه الجهات تجاه النازحين؟
1: خليني اقول لك، دائما المجتمع اللبناني معروف بتضامنه، اذا بدك لعده اسباب، في تضامن انساني، في تضامن اجتماعي، في تضامن حتى بالشعور اللي يعتبروا حالهم بالمسؤوليه الدينيه، انه كل الديانات السماويه تدعي الى وقوف الانسان الى جانب اخيه الانسان. الاضافه الى يعني المجتمع اللبناني عنده طاقات كان دائما يظهرها بهذه يعني بايام الشده، سواء كانت الشده بسبب عسكري او الشده بسبب أمور بيئية أو مرضية أو غيرها. لكن اليوم إحنا بدك تذكري كمان إنه إذا بتطلعي على بانوراما الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي بالبلد، بتلاقي إنه هي بانوراما إنه هنالك أساسا تراجع لكل هذه الأمور. يعني اليوم ملائة المواطن اللبناني بشكل عام متراجعة، ملائة المؤسسات اللبنانية سواء كانت مؤسسات غذائية أو اقتصادية أو تجارية متراجعة. ثلاثة، عادة كان لبنان دائما يهب إلى اللبنانيين، إلى نجدة أخوانهم اللبنانيين في كل الظروف الاستثنائية، على أساس إنه هذه هي بتكون المرحلة اللي بنسميها البريدجينج، يعني اللي مسكر فيها الجاب الفجوي، نوع من الجسر والفجوي لحين وصول المساعدات الدولية عادة الموعودة، إذا كان في هنالك نوع من الواقع المتأزم أو واقع الذي يحتاج إلى مساعدة. اليوم بسبب كل هذه الأمور، إنه عدم الاستنصار الدولي لصالحنا بالشكل المطلوب، وضعف الملاءة اللبنانية في الداخل نتيجة الظروف الاقتصادية والصعب المحيطة، ونتيجة البعض إذا بعضهم لهلأ عم يناقشوا إذا بيرجعوا بيرفعوا التعميمين اللي هن بيعطوا اللبنانية شوية مصاري من مصرياتهم اللي أخذوها للأسف، وبعضهم لهلأ عم يشوفوا إذا بيعطونا إياهم وكيف وبربحون جميل الثانية. فكيف واحد اللي مش قادر يحصل على مصرياته قادر دائما يستمر بمساعدة الآخرين؟ إضافة إلى أن الحرب ربما في بعض المصالح عملت فيها حركة، يعني مصالح المواد الغذائية والأكل السريع وغيرها من الأمور، لكن في مصالح كثيرة بلبنان اللي هي بتشغل أعداد كبيرة من المواطنين تضررت بسبب العدوان واستمرار الحرب، وبالتالي لذلك الرهان على الداخل يبقى رهان أخوي للمساعدات. لكن خلينا نكون واضحين، يعني هنالك ضعف في الإمكانيات الداخلية.
0: دكتور بزري، لبنان يخوض مفاوضات مباشرة مع إسرائيل برعاية أمريكية، وهناك اعتراض داخلي من جانب الثنائي أمل حزب الله على هذه المفاوضات. هل ترى سبيلا آخر لوقف العدوان الإسرائيلي المدمر على لبنان؟
1: خليني أقول لك، لبنان فاوض أكثر من مرة، وكانت المفاوضات تأخذ أشكال ربما غير مباشرة يعني بالأسلوب، وفي امور بالمفاوضات اوصلت الى نتائج. هلا للاسف ما حدا عرف شو هي نتائج اللي وصلت المفاوضات في السابق. يعني لبنان فاوض على الغاز والثروه الغازيه الموجوده بالبحر، ونحن كنوادي الامه ما حدا حطنا بجو عن ماذا تخلى لبنان او ماذا كسب. يعني كل شيء بنعرف انه غيروا لنا خطوط الحدود البحريه ودون ان يذهبوا الى حتى الى المجلس النيابي، وهذا بفرج قديش في خلل اساسا بالبنيه السياسيه اللبنانيه، وقديش هنالك في احتكار لهذه البنيه من قوى وشخصيات كانت معينه، وهذه كلها بحاجه ان شاء الله الى اعاده ترميم من اجل حمايه الاجيال القادمه. اما الاتفاقيات الاخرى اللي اوقفت الاعمال العدوانيه اللي سميت تفاهمات ولم تسمى اتفاقات، كمان في بعض البنود وبعض الامور كل واحد بفسرها بالطريقه اللي بيريد. اليوم في لبنان في نقاش جاد حول موضوع المفاوضات. الحكومه الدوله اللبنانيه او السلطه اللبنانيه بشخص رئيسي الجمهوريه ورئيس الوزراء يدافعوا عن المفاوضات تحت شعار انه هي الطريقه الوحيده والاقل كلفه للشعب اللبناني من خسائر وتضحيات ودمار، بالاقل كلفه انه المفاوضات تامل الوصول الى الاهداف التي الكل مراهنين عليها. يعني الشيء الايجابي للبنان الجميع يريد نفس الهدف، وهو وقف العدوان، انسحاب قوات الاحتلال الاسرائيلي، عوده الاهالي الى منازلهم، القدرة على إعادة الإعمار أو البدء بإعادة الإعمار، استعادة المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي. يعني الكل متفق على هذه النقاط. الخلاف هو حول، والكل متفق أنه ربما لبنان يمكن ليس مندفعا الآن إلى الذهاب إلى ما يسمى السلام أو الاتفاق مع إسرائيل، لأنه في فرق بين وقف الأعمال العدوانية وبين إيجاد صيغة أو اتفاق لوقف هذه الأعمال وترتيب وترتيبات معينة عسكرية مع الاحتلال الإسرائيلي، بينما الموضوع الآخر ربما بحاجة إلى نقاش سياسي آخر. فإذا هنالك نقاش حاد في البلد. القوى الرافضة للاتفاق حتى الآن هي بعض قوى بعض محافظة على وحدة مؤسسات الدولة. يعني صحيح الثنائي حركة أمل وحزب الله يرفضون المشاورات، لكن العمل مجلس الوزراء مستمر ولم تتم مقاطعته. اللجان النيابية نواب الموجودين فيها وعندهم نشاط ملحوظ، أي جلسات نيابية بتصير بيشاركوا فيها. فإذا هل يعني إذا بقي هذا الرفض بالحدود السياسية وبقي النقاش بالسياسي هو مشروع، لأنه نحن اليوم مجتمع متعدد له مسارات سياسية مختلفة وتطلعات وطموحات سياسية مختلفة، فإذا قدرنا أنه نضبط اختلافاتنا وتمايزنا وتنوعنا بطريقة تسمح لنا أنه نناقشه سياسيا، وبالتالي نكون نحن بالعكس حمينا بلدنا وقوينا موقف لبنان، سواء كان لبنان الموقف مواجهة أو مفاوضات. أما إذا هذا الخلاف قد يتحول للأسف إلى استعراضات شارعية أو إلى نوع من الفوضى أو التعدي على المؤسسات والأملاك العامة، ربما هذا يشكل الخطر الأكبر حتى أكثر من خطر الاحتلال الإسرائيلي. فإذا رغم كل الجدل السياسي اللي عم نسمعه، هنالك سقف سياسي حتى الآن لا يريد أحد تجاوزه، ويجب مواكبة هذا السقف، إضافة إلى انه في كثير امور ثانيه في تحديات عم بيواجهها لبنان، منها التحدي اللي كنت عم بحكي انا وياك عنه هلا وعم نبحثه، اللي هو تحدي الواقع الاجتماعي والواقع الاقتصادي والواقع المعيشي، وخصوصا ربما العالم مثلا اعطيك مثل صغير، الناس كانوا عم يراهنوا على عيد اضحى يكون في حركه اقتصاديه شوي هيك تستنهض الناس، خاصه انه العطل بالأضحى بتمتد لحوالي الأسبوع عند كثير من اللبنانيين اللي ساكنين برا، كمان هذه ما شافوا نفس الحركة اللي كانت معهودة. فإذا هنالك خيبات أمل متكررة عم تصير عند اللبنانيين بحاجة إلى استدراكها وتداركها واحتوائها.
0: النائب عبد الرحمن البزري، شكرا جزيلا لك، وأحد مبارك يا رب.
1: شكرا لك.
2: لقاء الأحد.
0: الحرب جاءت مفاجئة وتداعياتها كانت خطيرة على لبنان واللبنانيين ككل. تقرير يلقي الضوء للزميلة جوزات الحاج.
2: إن الأزمة الاقتصادية الخانقة التي عصفت بلبنان نتيجة تداعيات الحرب والتوترات الأمنية تفاقمت بشكل كبير في الآونة الأخيرة وأدت إلى ارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وعليه يعاني اللبنانيون صعوبات يومية في تأمين احتياجاتهم الأساسية في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات والأدوية والخدمات. خبراء اقتصاديون رأوا أن تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار ساهم في زيادة الضغوط المعيشية من جهة، وأدت الحرب إلى ضرب المواسم السياحية وتراجع القطاع التجاري والزراعي من جهة أخرى. هذا وتأثرت الأوضاع الاجتماعية بشكل كبير، ما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر والهجرة، حتى بات لبنان يفتقر إلى العنصر الشبابي وأصحاب الكفاءات. نتيجة هذه الأوضاع لم يبقى أمام العائلات اللبنانية في مختلف المناطق اللبنانية سوى الاعتماد على المساعدات الإنسانية والتحويلات المالية من الخارج لتغطية النفقات الأساسية، كما تعاني المدارس والمستشفيات نقصا حادا في التمويل والموارد، ما يزيد من هشاشة الوضع الاجتماعي. في سياق متصل، تسببت أزمة النزوح التي جاءت نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان في استهلاك واستنزاف احتياط المصرف المركزي وتراجع موارد الدولة من جباية الضرائب، فيما تقف الدولة اللبنانية عاجزة عن القدرة على تأمين أبسط الاحتياجات للنازحين. في المحصلة، يرى المراقبون أن استمرار التوترات الأمنية وغياب الحلول الاقتصادية الفعالة قد يدفع البلاد نحو مزيد من الانهيار، فيما يطالب اللبنانيون بخطة إنقاذ عاجلة تستعيد الاستقرار المالي وتحسن الظروف المعيشية.
0: الحرب استنزفت احتياطي البنك المركزي والخسائر بحسب وزير المالية بلغت 20 مليار دولار. ماذا بعد؟ الجواب سنحصل عليه من ضيفي الخبير المالي والاقتصادي البروفيسور جاسم عجاء. صباح الخير بروفيسور.
3: صباح الخير لحضرتك وللمستمعين، شكرا على دعوتك.
0: ما الذي استنزف احتياطيات مصرف لبنان؟ هل هناك دعم للليرة لتبقى عند حدود 89500 أم ماذا؟
3: لا هلا بس تقولي في دعم لليرة، يعني معناتها بتكوني عم تستعملي الآلية اللي كان يستخدمها الحاكم السابق سليمي.
0: نعم.
3: بتكوني عم تخضعي لآليات السوق، عم تعطي دولار وعم تشتري ليرة. هون وضعنا مختلف، ما في ليرة بالسوق، اللي امتصوا من السوق. بتتذكري حضرتك ب 12 أذار 2023 وصل الدولار لل 143 ألف ليرة.
0: صحيح.
3: وبالتالي أخذوا الخطة أنه من دولار كل شيء وبنسحب الليرة من السوق حتى ما يكون في مضاربة عليها.
0: نعم.
3: لأنه إذا ما في ليرة بالسوق ما فيك تضاربة. الإشكالية الكبيرة أنه مصرف لبنان عنده التزامات شهرية ما بيقدر يطلع منها. بنذكر منها عندك 250 مليون دولار رواتب القطاع العام، عندك 200 مليون دولار تقريبا، لأنه هو تختلف شوي صغير الأرقام، 200 مليون دولار للتعميم، وعندك بحدود 100 مليون دولار للحكومة، انفاق الحكومة، مصاريف وما مصاريف. مش معناته أنه هو اللي عم يعطيها الدولارات من جاي، بس هو بده يأمن لها الدولارات.
0: نعم.
3: كيف بده يأمن لها الدولارات؟
0: الدولة تؤمن الليرة من عائداتها اللي تراجعت ضرائبيا، تراجعت بنسبة كبيرة.
3: إيه بس عندهم فائض كتير بالليرة.
0: نعم.
3: عندهم فائض هائل بالليرة بالحساب 36. إذا بتسمحي لي بس لقلي كيف الفكرة، فكرة الإلية اللي انحطت بأزار 2023 هي التالية. حضرتك بتدفع ضرائب ورسوم مجبرة تدفعيهم، والفواتير أكيد للدولة، بتدفعيهم بالليرة اللبنانية. ليرة اللبنانية ما في بالسوق، شو بعمل؟ بروح بشتري من مصرف لبنان، بعطيها الدولارات لمصرف لبنان، مصرف لبنان بياخد هالدولارات. هني مش لقلو هاو الدولارات، هو هولا الحكومة.
0: نعم.
3: عطى ليرات من الحساب 36، عطى أخذ بدلهم دولارات، وهالدولارات عطاهم للحكومة حتى مثل ما قلت لحضرتك تعطي موظفين القطاع العام وإلى ما هنالك. وحطوا سعر 89,500 لأنه مثل ما هلأ تفضلتي وحكيتي هالكلمة السحرية بتعادل هذه الدورة. يعني هذه الدورة عرفتي كيف متوازنة. المشكل أنه بس وقعت الحرب في ثلاث مصادر أساسية انضربت من الدولار، لأنه الدولار من وين كان يجيبه مصرف لبنان؟ من السوق. من وين من السوق؟ من السوق من الاقتصاد الكاش. اقتصاد الكاش، ثلاث مصادر كانت تمول هذا الاقتصاد، اقتصاد الكاش: تحويل المغتربين، السياحة، والتصدير. وثلاثتهم انضرب،
0: قطاعات انضربت بشكل ملحوظ.
3: السياحة أكتر شيء، لأنه صفر صارت السياحة، مدخول السياحة صفر. هلأ بالحسابات بحطولك أنه إذا حضرتك فتي على مطعم هلأ هوني، حد منك بتفوتي على مطعم بيحسبوا أنه هذا من السياحة، من القطاع السياحي. إيه بس ما جبت دولارات من برا.
0: من برا صحيح، ما في مغتربين، ما في سواح.
3: ما في مغتربين صحيح. هني السواح أساسا هني مغتربين،
0: ما في دولار خارجي المقصود.
3: وبالتالي التحويل المغتربين نزلت كمان، يعني بالتقديرات، لأنه ما بنعرف، تعرف هذه كلها شو بقولوا تقديرات، لأنه التحويل مش بالضرورة بالقنوات الرسمية بتصير. إذا صاحبي رايح على لبنان، الله يخليك خد هال500 دولار أعطيهم لأهلي، هيك بتصير بين اللبنانية. وبالتالي في جزء ما بنعرف، ولكن التقديرات بتقول إنه أقل شيء تراجعوا بال10% نسبة ل، أو إذا بدك بسبب دول الخليج، لأنه دول الخليج اللي تضررت أكتر شيء من الحرب الأمريكية الإيرانية،
0: وهي باتت تفرض رقابة أكثر على تحويلات اللبنانيين بشكل خاص.
3: هلا أكيد في رقابة، بس هني بالأساس في عندك ناس تراجعت أجورهم مغتربين، وفي منهم فقدوا أعمال، يعني فقدوا شغلهم. بالنتيجة لنوصل لنتيجة أنه تراجع هذا التاني. التصدير حدثوا لحرج، القطاع الزراعي مثل ما حضرتك سكرتي قبل شوي انضرب الجنوب والبقاع يلي هني أساس بالزراعة بلبنان،
0: والصناعة الغذائية
3: مجملا القطاع الصناعي تضرر. ليش؟ لأنه ارتفعت الكلفة عليه نتيجة ارتفاع أسعار النفط، ونتيجة ارتفاع أسعار
0: الشحن
3: التأمين والمواد الأولية، كلهم هذا أثروا عليه. بطل قادر ينافس مثل ما كان ينافس بالأول، لأنه بعد في عندك الصينية، البضائع الصينية يلي هي بشكل بين بتضلها هي بالمرتبة الأولى بالتنافسية نظرا للسعر المتدني. كل هذا لشو تقول لحضرتك؟ الكتلة النقدية اللي موجودة بالسوق يلي تقديراتها كمان هون ما بنعرف الأرقام بالضبط، وهي بالتالي تقديرات بحدود 7 مليار دولار عم تتقلص. قديش هلأ ما بنعرف، بس أكيد عم تتقلص هذه الكتلة. وبالتالي مصرف لبنان من وين بقى بده يجيب؟ هون عنده مثل ما بيقولوا خيارين، لأني ثلاث خيارات، بس ثالث خيار ما بعتقد رح يكون عنده خيار. يعني أول خيار هو بكل بساطة أنه يستعمل الاحتياطات اللي عنده يلي هني من أموال المودعين، وبيصير يمول. بقول لك أنا ما بتفرق معي بمول،
0: يعني هو يعني هيدا الخيار يشبه خيارات السلامة.
3: نعم exactly. هي
0: التي ستستنزف ما تبقى من ودائع من ودائع.
3: لا لا، لحد هلا سعادة الحاكم عم بيقول بالتصريحات مثل ما حضرتك عم تسمع انه لا انا ما هو المصريات، ما مثل ما بقوله للمودعين، والبيان الاخير كان واضح فيه على هذا الصعيد. نعم. هلا هذا شيء يمكن ايجابي، بس بدك يقدر يهدي قدام هالسلطة يلي في بإيدها متسلحة بمادة، هي المادة 91 بقانون النقد والتسليف، يلي فيها تقدر تفرض عليه شئنا ما بينه. هلا لست بخبير قانوني، ولكن استشرت كتير خبرة بالقانون، مما لا شك فيه إنه المادة 91 هذه بدها شطب، يلي إنه هذه هي إذا بدك
0: تكبل مصرف لبنان،
3: مش بس بتكبله غصب عنه. يعني هذه وسيلة التمويل يلي اعتمدوها بالثلاثين سنة الماضية على أيام سلامي لحتى تتمول الدولة،
0: وأوصلت للكارثة.
3: وأوصلتنا للكارثة، لأنه بالنتيجة الأموال شئنا ما بيننا اعترفوا أو ما اعترفوا، في تقرير لبنك أوف أمريكا ماريل لينش بيقول شيء تالي، هذا طلع بنوفمبر 2019، بيقول 85% من دين الدولة هو داخلي. شو يعني داخلي؟
0: ودائع الناس،
3: يعني ودائع الناس. لأنه المصارف ما بتدين من مصرياتها، المصارف بتدين من مصريات المودعين. صح. بس في أصول لإلك. على كل حال
0: هي تخطط المصارف، تخطط السقف المسموح لها بالتدين من أموال المودعين
3: بجولاي 2000
0: عبال مغريات الفوائد العالية.
3: رح أقول لك هلأ ما بنعرف، هذه بدها تحقيق قضائي، يا أما كانوا متواطئين يا أما كانوا مرغمين، بالحالتين بدها القضاء.
0: نعم.
3: عرفتي كيف؟
0: يعني أو بيطلعوا مظلومين أو بيطلعوا جلادين.
3: لا
0: المصارف
3: لقلك شغلة صغيرة، لقلك شغلة صغيرة. بعلم الميل سهل القصة، كل استثمار افترضي انت عندك مصاري لإلك، انت ما فيك تحطي اكثر من 5%، عرفتي كيف، بمطرح بقولوا عم تركزي استثماراتك، بس تحطي اكثر من 5% صرت معرضة لمخاطر.
0: صحيح.
3: بعلم الميل لجنة الرقابة على المصارف مهمتها تتأكد انه المصارف ما طلعت فوق هيدي النسبة. طب ليش لجنة الرقابة على المصارف ما جزت المصارف بهداك الوقت؟ لأنه عم بيدينوا الدولة. في تقرير بجولاي 2019 لصندوق النقد الدولي بيقول فيه بالحرف الواحد 65% انكشاف المصارف على دين الدولة. يعني معناتها أنه في بعدة مطارح كان، عرفتي كيف، شيء مش مزبوط،
0: في تواطؤ.
3: ما بنعرف إذا تواطؤ ولا إرغام، لأنه تجربة فرانسوا بيسيل، عرفتي كيف، بتعطيك خيار تاني أو سيناريو تاني إذا بدك. وكلنا بنتذكر بال2014 شو صار معه لفرانسوا بيسيل،
0: فتح البواب للساعة 5 اللي بده يجي يأخذ
3: مصرية. لا هيدا وقت اللي حكي إنه ما بقى بده يدين الدولة، وعملوا له قصة قضائية كبيرة، واستخدم كلمة يومتها يمكن ما كانش لازم يستخدمها. بقى رجع اعتذر ورجع يدين الدولة مثل الشاطر. ما منعرف حقيقة، وهذه إذا بدك حتى الفترة الماضية لحتى تنكشف بوضوح، لأنه ما في شيء رح يمحل الألم تبع الماضي إلا أنك تكشفي الحقيقة.
0: نعم.
3: وهذه تتكشفي، تقدري تكشفي الحقيقة، بدك تعرفي آلية أخذ قرار إقراض الدولة، مين بده يعملها هذه؟ الناس من حازي، شو ما كان يكون الناس من حازي. فإذا ما في إلا القضاء، بس بدك قضاء يكون مستقل حتى يقدر عن جد يلي حط إيده على أموال المودعين أو على المال العام يعملها. تأرجع بس لك شو الخيار التاني اللي قدام مصرف لبنان على صعيد الدولارات. الخيار الثاني انه يطبع ليرات ويشتري دولارات من السوق، وهيدي بشعة. يعني معناتها صار عم بيكب ليرات بالسوق، يعني معناتها الآلية يلي انحطت راحت، وهون صار في مضاربة على الليرة اللبنانية، يعني معناتها بيتأثر سعر الصرف بشكل كبير. الخيار الثالث ما بعرف اذا فيه يقدر اني سميه خيار، بس على كل حال بدك تشوفي قديش قدرت مصرف لبنان يقول لهم خيي أنا هاو أموال المودعين ما بدق فيهم لو بدأ تخرب الدنيا، وأنا مني مضطر أني مولكم، أنا قاعد على جنب. وهذه صارت ب93 بتتذكر أيام
0: نعيم
3: إدمون نعيم.
0: نعم.
3: قعد قال لهم مصرف لبنان أنا انسحبت من السوق، وبالتالي
0: وتعرض للإهانات ولهجوم على مصرف لبنان لسحبه.
3: لا صحيح، يومتها وزير الداخلية كمان بعت له ناس يجيبوه وإلم هنالك. هلا على كل حال بالنتيجة بدك تشوفي، لأنه الظروف متغيرة هلا. هلا بالنتيجة هذا عم يستنزف الاحتياط، بس مش هذا بس الخطر، منه هون
0: في عين الدولة على الذهب.
3: قبل الذهب إذا بتسمحي لي، في عندك مشكلة النازحين.
0: نعم. هون عندنا تراجع ملحوظ بالمساعدات الخارجية والتمويل
3: للدولة. وخلص حتى تمويل البنك الدولي خلص.
0: نعم.
3: وبخلال آخر زيارة للوفد اللبناني لواشنطن باجتماعات صندوق النقد الربيع بيطلبوا قروض ميسرة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي كحجة رسمية إنه بدنا
0: تمويل النازحين
3: لنغطي كلفة النازحين. هلا حسب ما فهمنا إنه ما لقيوا تجاوب من الاثنين. هلا هون الإشكالية.
0: هاي نقطة خطيرة.
3: أكيد.
0: يعني إذا ما لقوا تجاوب والدولة مداخيلها تراجعت بنسبة 45% ضرائبيا، يعني من وين بدهم يمولوا هالنقطة؟
3: هذا السؤال. الدولة ما فيها تتراجع عن مساعدة شعبها لأنه بتكون خائنة، بتكون سلطة خائنة.
0: نعم.
3: وبالتالي هاو النازحين هذه رعاياها، ما فيها تتخلى عنهم. فيش تقول ما معيش مصاري تقدر غطيهم، بدها تغطيهم. من وين بدها تغطيهم؟ حكومة الرئيس حسان دياب عملت شو اسمه وقف
0: دعم.
3: الدفع، لا وقف الدفع هذا تبع اليورو بونز.
0: صح.
3: وكانت الغلطة الكبيرة، ليش؟ لأنه عزلت لبنان. هلا لبنان ما فيش يدين بالأسواق، ما حدش بدينك، لأنه أنت دولة أعلنت تعثرك عن دفع الديون، يعني باللغة العامية مقفلس، وبالتالي ما حدا بدينك. طب من وين بدها تجيب الدولة؟ هون الخطر. لك شوفي، إذا رح يكون في نوع من الضغوطات على مصرف لبنان لحتى يأمن تأويل تأمن تمويل، بغض النظر من وين المصدر، سواء كان من أموال المودعين أو كان من مطرح تاني. هذا يعني حقيقة الحكومة قدام هالتحدي الكبير. بس التحليل بيظهر أنه فخامة الرئيس يمكن مراعبا على قصة الحلحلة على الصعيد السياسي، وخاصة على صعيد المفاوضات، يمكن لحتى يقدروا يعملوها. بعد بدي كمان مثل ما بقولوا اكشف لك، اعمل لك سكوب هوني بهالحلقة. ب 15 جون يعني بعد اسبوعين رح تجتمع مجموعة العمل المالية المالي الدولية الفاتف حتى تدرس التزام لبنان بمقتضيات او بالهادي يعني محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. واليوم نحن بنعرف انه نتيجة الحرب ونتيجة وضع لبنان ونتيجة الانصامات السياسية و و و و و نحن ما عملنا ولا اي تقدم. الشغلتين الوحيدين يلي نعملوا هني حقيقة على صعيد مصرف لبنان وعلى صعيد وزارة العدل التعميم 170 وقرار وزير العدل بما يخص كتاب العدل.
0: نعم كتاب العدل.
3: انه كل واحد على لائحة العبيد ما بتعملوا له ولا اي معاملة. هون الإشكالية، ما عملنا ولا أي تقدم تقني. هلا
0: هل بسبب الحرب تعتقد أنه انشغلت الحكومة بكتير أمور أو في خوف؟
3: لقلك شغلة صغيرة، هني بالأساس وكل دول العالم إذا بدك في أموال مش نظيفة، حجم الأموال اللي مش نظيفة بنص أمريكا مرعب. هاي خدي الفاتف على انه اذا بدك ديزافومون، يعني نوع من انواع اذا بدك الرأي السلبي بالسلطة السياسية وبإدارتها. هيك بدك تشوفي. وهلأ قرار ب 15 جون في قدامهم احتمالين، ما في تالت، او بيخلوك على اللائحة الرمادية بيعطوك فترة سميح لانه ما عملنا ولا اي تقدم تقني فعلي، يا اما بحطوك على اللائحة السوداء. وهوني بدك تشوفي إذا كانت اللائحة السوداء فيها شيء ارتباط مع المفاوضات، مع تقدم
0: ضغوط.
3: المفاوضات ب
0: يعني ورقة ضغط على لبنان.
3: إيه بس لحظة صغيرة، نحن مناش قديسين، يعني هذه بدك تعرفيها. السلطة السياسية عنا بحسب الفاتف لما عم بتحط لبنان على اللائحة الرمادية، هي ما مش بس عم بتحط نظام، هي عم تعطي رأيها
0: بالطبقة السياسية الحاكمة.
3: بالطبقة السياسية من ناحية الأداء.
0: نعم.
3: وبالتالي من هالمنطلق هيدا نحن قدام شغلة كتير خطرة. بتمنى أنه على القليلة، لأنه يمكن أنه هالحكومة أو فخيمة الرئيس يقدر أنه يعمل هال اللي بدي أقوله. بدنا مثل ما بقولوا نستبق الأمور قبل ما نصال عليها، لأنه في حال صرنا على اللائحة السوداء ما عاش فيك تستوردي من برا، وكل المصارف المراسلة بدها تقطع على إيتا معك إجباري. بدك دولة راعية، دولة تالتة راعية. وقت حرب الخليج كانت الإمارات هي الدولة الراعية للعراق، العراق كان على الليحة السوداء. نعم. وبالتالي نحن بدنا سير دولة تالتة تسير تستورد عنا أو تعملنا التعاملات الخارجية.
0: هل من دولة ممكن تساعدنا بهالمجال؟
3: أكيد أكيد في، بس ليش تنفكر فيها؟ لأنه هذه بتعرفي شو بتصعب لك حياتك، دولار تتفوتيه على لبنان صار كتير صعب، تطلعي غرض من لبنان يعني صار في صعوبة هائلة. لذلك هذا عن جد مثل ما بيقولوا بيكون
0: ضربة قاضية،
3: ضربة قاضية، بس أنا بعتقد راح تكون ضربة أكبر للسياسيين، لأنه هذا بيكون إذا بدك حكم على السياسيين وليس حكم على الناس.
0: نعم.
3: بس التداعيات راح تكون على الناس مش راح تكون على السياسيين، السياسي مش راح ينقطع من الخبز، مش راح ينقطع من هذا، يعني كل شيء راح يكون مأمن له. تأنهي بس هالنقطة هاي وقلك إياها، من المفروض أنه تتفعل الدبلوماسية هلأ على هذا الصعيد هلأ بهاللحظة هاي، حتى نقدر مثل ما بيقولوا بواسطة الاتصالات نتفادى،
0: نبقى على الريحة الرمادية،
3: خلونا على الريحة الرمادية، دخيكم منيحة الريحة الرمادية مش بطالة قدام الريحة السوداء. للأسف كنا مفضل نحكي عن الاحتمالات انه نطلع من الريحة الرمادية، بس للأسف منا مطروحة.
0: نعم. بدي أسأل، هل رواتب موظفي القطاع العام بخطر؟

0: ما تصدق ما في مطرح يقدروا يحطوا 6 رواتب. عم تاخد كتير ضرائب، كتير ضرائب فوق اللزوم، فوق هيدا وكله عندك سلة مفخوتة ما فيك تعملي فيها شيء.
1: مردود 300,000 عم يروح للناس حين لتأمين احتياجات
0: هلا ما بنعرف، ما بنعرف، ما في كتير شفافية باللي عم يصدر. كان قبل ديسمبر 2021 كان كل شهر يطلع تقرير بسموه إذا بدك الفيسكال بيرفورمانس، يعني الأداء المالي تبعه للدولة بخلال الشهر اللي مضى، وهذا بيكون وزارة المال بتطلعه. بطل يطلع من ديسمبر 2021 وما بنعرف ليش وقفوا يطلعوا، ما بنعرف يعني حية، لأنه من 2021 لهلأ أكيد في إشياء كتير صارت الناس ما بيعرفوا فيها، وما في عندك قطاعات سيب. يعني اليوم صار في عندك عتمة مطلقة على انفاق الدولة ما بنعرف شو هو.
1: أنا عندي بعد سؤال بدي أسأله. الإيجارات ارتفعت بفعل النزوح، يعني اللي عنده شقة عم يستغل النازح ويطلب أرقام كبيرة.
0: صحيح.
1: بوقت اللي عنا شريحة الشباب المقدمين على الزواج مش قادرين بقى يشتروا شقة، وكانوا عم يجربوا أنه الإيجارات، يعني رواتبهم ما بتسمح بهالإيجارات المرتفعة اللي عم يدفعوها النازحين لأنهم مضطرين. هالشريحة شو مصيرها؟
0: أنا بعتقد يعني اليوم للأسف يعني بعض اللاعبين الاقتصاديين عم بيشوفوا أنه الدولة مش خليني أقول مش موجودة، بس أنه يعني ما عم بتقوم باللي لازم تقوم فيه. أكيد عم يتصرفوا مثل ما بدون يعني، وفي عندك فلتين بهاللعب، بس نحكي عن اللاعبين الاقتصاديين، بنحكي عن الشركات، عن الأفراد يلي عندهم بيوت بيأجروها، عن السماسرة، عن يعني كل هالأشخاص يلي بيشتغل. فإذا شو عم يعملوا؟ عم يتصرفوا مثل ما بدهم، بيستخدموا مبدأ أنه والله هذا نحن اقتصاد حر، العرض والطلب. ساعة اللي بدهم بيقلبوا اقتصاد حر عرض وطلب، وساعة اللي ما بيناسبون بيصيروا يطالبوا بتدخل الدولة. أنا بعتقد على كل حال هذه نتيجة طبيعية لعدم قدرة الدولة على التدخل بتنظيم القطاعات. و
1: ما في دور لوزارة الاقتصاد هون؟
0: أكيد في دور لوزارة الاقتصاد، بس رح أقول لحضرتك شغلي هذه بتضحك، يعني مثل ما بقوله هذه بتضحك. ببعض الأماكن وزارة الاقتصاد بريت العتبة المحل بيكون عندها صلاحية، بس تدعس عتبة المحل بيصير في عندك صلاحية لوزارة تانية وتفضل خده مشاربكينهم هيك، ما حدا بيعرف وين الصلاحيات بتصير. هلأ بدك رغبة سياسية أنهم يطلقوا إيد مديرية حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، وهذه الإرادة مش موجودة. لأنه اليوم أنت مثلا تتفوتي على مدرسة، فيكش تفوتي على مدرسة، بدك تطلبي وزارة التربية. طب يا خيي ليش؟ طيب ما أنا بدي أشوف إذا هالأسعار مناسبة ولا مش مناسبة. ما فيك. إذا بدك تفوتي لمطرح، عرفتي كيف؟ ما بعرف أنا شي محل، بس شي يتعلق بالصحة بصير بدك تحطي وزارة الصحة. وزارة الاقتصاد الباخرة بس تجي على البور، ما طول البضاعة على الباخرة هاي وزارة الزراعة، بس تصير البضاعة على البور دغري تنحط. شو هالتخبيص هذا؟ بتكون تعطوا جهاز واحد يقدر يفوت وين ما كان، وإلا إذا بتكون تفوتوا بحرب الصلاحيات هذا بيأمن التعطيل، وهذا اللي عم بيصير بموضوع الإيجارات. بعتقد أنا مصير الشباب أكيد هو للأسف مع كل الغلاء اللي عم بيصير
1: يسكنوا مع أهلهم مثل أيام زمان.
0: مؤجل إيه؟ شو ما فيك تقدر تعمل شيء؟
1: موازنة العام 2027 عم بيقول وضعت على السكة، أي نوع من الموازنات
0: مثل موازنة 2026؟
1: ورقة وقلم وأرقام ما إلى تغطية
0: جدي
1: يعني.
0: جديول جديول حقيقة. واللي أهم من هذا وكله أنه هلأ بعده حضرتك عم بتقولي أنك عندك عم بتقولي أكثر من 45% من الإيرادات نزلت، يعني العجز صفر يلي كانوا يحكوا عنه يعطيك العافية، ما عاش في عجز صفر. لذلك أنا اللي عم بحاول أني أقوله لحضرتك أنه 2027 رح تكون موازنة

0: الأرقام. مع العلم خلينا للحق ونقول للحق، وزير الميل وقت اللي حط الموازنة، مشروع الموازنة، عمل مجهود كتير كبير على هذا الصعيد لحتى يقدر يأمن مداخيل. بس شو بدك، في عندك انفاق كبير هالسلي مفخوتي، عشان هيك بدك إصلاح للقطاع العام قبل ما يصير في عندك شيء اسمه موازنة.
1: على أمل أنه ما يكون الأوضاع رايحة، يمكن تذكرنا بحرب الأربعتاش مثل ما صار في مجاعة إذا طولت الأزمة بين أمريكا وإيران.
0: ما بعتقد أنا أنه بعد بنرجع لهذا الوقت، ولكن أقله بما أنه نحن تعودنا على نمط معين من العيشة، إيه ممكن أنه نتعذب، ممكن أنه نلاقي في عنا شخص، بس هذا بده يشجع الشباب على الهجرة. يعني الهجرة بدهم يصيروا يحاولوا يهجروا مثل ما عم بيهجروا من أفريقيا على دول أوروبا وإلى ما هنالك، وهذه شغلة منا كتير محبزة.
1: بروفيسور جاسم عجيقة، شكرا جزيلا لحضورك، شكرا معنا، وأحد مبارك يا رب.
0: ميرسي لك.
2: لقاء الأحد.
1: في الجنوب عسكريا، تقدم للجيش الإسرائيلي وأطماع تتوسع. هذا التقرير للزميل روني جابي يضيء على الوضع قبل مناقشة الميدانيات مع العميد الركن المتقاعد خالد حميدي.
3: يتسارع المشهد العسكري في جنوب لبنان على وقع عمليات إسرائيلية متواصلة في توقيت يراه كثيرون أبعد من مجرد حسابات ميدانية، فالمنطقة اعتادت أن تشهد تصعيدا عسكريا كلما اقتربت لحظة تفاوض أو استحقاق سياسي كبير، وكأن الميدان يتحول إلى منصة لرفع الأوراق وتحسين الشروط قبل الجلوس إلى الطاولة. اليوم تبدو إسرائيل وكأنها تسابق الوقت لتثبيت وقائع جديدة على الأرض وإرسال رسائل متعددة الاتجاهات، رسائل إلى الداخل الإسرائيلي وأخرى إلى خصومها وثالثة إلى الوسطاء والقوى الدولية. فهل الهدف تكريس صورة أن حزب الله خرج من المواجهة مثقلا بالخسائر وأن ميزان القوى بات يميل بصورة أوضح لمصلحة تل أبيب؟ وهل تسعى القيادة الإسرائيلية إلى استثمار أي تقدم عسكري في معركة الشروط السياسية المقبلة؟ لكن في المقابل تبرز أسئلة أكثر عمقاً، أين أصبح الجيش الإسرائيلي فعلياً في الجنوب؟ وما حدود أهدافه العسكرية؟ هل نحن أمام عمليات ضغط موضعية أم أمام محاولة لفرض واقع أمني جديد على طول الحدود؟ ثم ماذا عن البعد الإقليمي؟
1: يقول الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إنها بداية النهاية لإسرائيل، وأن بنيامين نتنياهو محشور في الزاوية. ما هو الواقع الميداني جنوبا؟ نسأل الخبير العسكري العميد الركن المتقاعد خالد حميدي. جنرال صباح الخير.
4: صباح النور.
1: إلى أين يريد أن يصل الجيش الإسرائيلي، وهل من خطوط حمراء أمام تقدمه؟
4: يعني بالدرجة الأولى، مع سقوط مجرى الليطاني وعبور القوات الإسرائيلية لهذا المقطع الهام، سقط ليس فقط يعني ما كان ربما يعتبر الحد السياسي المسموح للعمليات العسكرية أو الحد الجغرافي لربما المناورات السياسية والعسكرية. عبور الليطاني يعني أنه المنطقة الصفراء لم يعد لها وجود، قد تمددت ربما لا ندري إلى متى. وكذلك يعني إسرائيل لا تخفي هذا الموضوع، يعني وزير الدفاع الإسرائيلي يقول اليوم أنه نحن ذاهبون إلى إتمام المهمة وسحق حزب الله. وبالتالي نهر الليطاني الذي كان يعني هو الحد الشمالي لهذه البقعة التي عمل حزب الله فيها سنوات لتثبيت بنية تحتية وامتلاك ما كان يسميه أمين عامه الأسبق يعني توازن الردع مع إسرائيل، طبعا هذا التوازن سقط، أسقطته الحروب الإسناد. واليوم تتجاوز إسرائيل مجرى النهر تحت عنوان تجريد حزب الله من سلاحه، أو كما يقول وزير الدفاع الإسرائيلي سحق حزب الله.
1: هل يكون الزهراني هو هل يكون الزهراني هو الهدف التالي للجيش الإسرائيلي؟
4: يعني من الطبيعي أولا يعني بعد احتلال الجيش الإسرائيلي لقلعة الشقيق التي تعتبر معلما هاما ونقطة حاكمة في القطاع، يتجه طبعا للسيطرة على مرتفعات علي الطاهر للتحكم بكل منطقة النبطية والمعابر التي تصل بين هذه المحافظة ويعني منطقة مرج عيون. وهناك طبعا مجموعة من الجسور، يقول العدو الإسرائيلي أنه ثبت 5 جسور على مقطع الليطاني، ذلك يعني إمكانية لدفع مزيد من القوات نحو شمال النهر وتوسيع العملية العسكرية التي يعني قد يكون أحد أهدافها الوصول إلى نهر الزهراني. وكذلك الهدف الآخر التمدد باتجاه محور جزين مشغرة للسيطرة على ما يسمى بالممر اللوجستي الاستراتيجي لحزب الله بين البقاع والجنوب. وبالتالي يعني المظاهر العسكرية الموجودة حاليا والحشود يستدل منها أن العملية العسكرية طبعا مستمرة، قد تأخذ أشكال أخرى إذا ما ثبت أن حزب الله ليس لديه بنية عسكرية هامة في منطقة يعني النبطية أو في المقطع ما بين الليطاني والزهراني. ساعتئذٍ ربما ستأخذ العمليات العسكرية وتيرة أوسع، هذا طبعا ما سيؤدي إلى ظروف تفاوض أكثر صعوبة وأكثر حراجة بالنسبة للبنان. لأنه مزيد من الاحتلال يعني إفقاد لبنان مزيد من الأوراق، وإفقاد لبنان مزيد من موثوقية المجتمع الدولي به، لأن هناك دولة قادرة في مكان ما أن تحد من نشاط حزب الله وأن تستلم هي المبادرة. لغاية الآن هذا لا يبدو واضحا وليس هناك أي إشارات تدل عليه.
1: جنرال، أشرتم إلى الأوراق ورئيس بري وحزب الله يرفضون التفاوض المباشر لفقدان لبنان أوراق القوة. ما هي أوراق القوة هذه ومن يعطيها للمفاوض اللبناني؟ هل قدرات حزب الله القتالية تمنح المفاوض أوراق قوة؟
4: يعني للأسف حزب الله ليس ورقة قوة، حزب الله هو ورقة ضعف معلنة في قدرة الدولة اللبنانية على اتخاذ أي قرار. إذا لو كان فعلا الرئيس بري وحزب الله يريدان أن يكون للبنان أوراق قوة، كان يجب أن يتنازل حزب الله عن سلاحه للجيش، وأن يقف حزب الله والرئيس بري وحركة أمل وكل هذا المعسكر خلف الدولة اللبنانية التي تفاوض من أجل هدف معروف هو وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من لبنان. أما والحال أن يصبح حزب الله هو الشريك في القتال فقط، وهو الشريك في القول لا، ويسانده في ذلك الرئيس بري، فإنما يفقدان لبنان ورقتين هامتين. الورقة الأولى هي ورقة الاعتراف الدولي أن هناك دولة في لبنان يتم التفاوض معها من أجل شأن لبناني. عندما يظهر أن هناك شريك متمرد على الدولة ويدعمه الرئيس نبي بري تصبح الدولة أكثر ضعفا. والمسألة الأخرى أو ورقة القوة الأخرى هي ورقة الحدود اللبنانية التي حتى برغم الانهيار لحزب الله، المذكرة الخارجية الأمريكية التي صدرت بعد الاجتماع الأول للوفدين المتفاوضين اللبناني والإسرائيلي تضمنت احترام السيادة اللبنانية و تراجع إسرائيل وانسحاب إسرائيل حتى الحدود الدولية. إذن الحدود الدولية في لبنان لم تكن موضع نقاش ما إذا كانت إسرائيل ستنسحب أم لا. أما والحال أن الدولة اللبنانية لم تستطع أن تبادر وأن تقول أين هي موجودة في الجغرافيا، فذلك سيعطي إسرائيل أوراق قوة للقول أنه هذه المناطق التي لا تستطيع الدولة اللبنانية أن تمارس سيادتها عليها، بالتالي ستمارس إسرائيل عليها السيطرة العسكرية.
1: جنرال، ولكن بيئة حزب الله تأخذ على الجيش عدم قدرته على حماية أبناء الجنوب والجنوب عند كل مرة تنسحب فيه قوات الجيش تحت الضربات الإسرائيلية في محيط مواقعه.
4: أولا نسأل، هل اليوم يحمي حزب الله الجنوبيين ولبنان؟ يعني دعينا نكون واقعيين ونخرج من هذه المجاملات التي أصبحت يعني من المفردات الممزوجة في لبنان. ماذا يفعل اليوم حزب الله؟ يفتح حربا أسماها هو حرب إسناد لإيران، ويتسبب بتدمير عشرات القرى وتهجير مئات الآلاف من اللبنانيين، ثم يدعي أنه يحمي لبنان. هل هكذا تكون حماية لبنان؟ ثم مسألة أخرى يجب أن يعلمها حزب الله وغير حزب الله. يعني الدول عادة لا تحمي مصالحها وحدودها بالقوة العسكرية، وإلا لكان بإمكان غالبية الدول أن تتوغل على الدول الأقل منها قدرات عسكرية. يعني لبنان تحميه دولة شرعية وقرار وطني وإجماع داخلي وموثوقية ودعم عربي ودولي، هذا وشرعيته الدولية، ولا يحميه سلاح يعني يأتي من إيران تحت عناوين مذهبية أحيانا وأحيانا إقليمية وأحيانا عناوين لا تمت إلى المصلحة الوطنية اللبنانية بصلة. يجب أن لا ننسى أنه عندما لا يقف حزب الله إذا كان يدعي أنه حزب اللبنانية، أو عندما يخرج الرئيس نبيه بري من اللعبة الدستورية وهو قد فاوض إسرائيل مرتين وكانت نتائج المفاوضات غير مشجعة، في المرة الأولى خسرنا رأس الناقورة في المفاوضات البحرية، وفي المرة الثانية في اتفاق 23 نوفمبر
1: احتفظت إسرائيل بحق الضرب،
4: أعطينا لإسرائيل حرية العمل لما قد تعتبره تهديد لها، وهذا ما أدى إلى إطلاق يد إسرائيل بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار والاستمرار بالاعتداء على لبنان. لم يكن يعني الرئيس بري عندما كان مفاوضا أكثر نجاحا، وبالتالي لا يمكن لدولة أن تفاوض إذا كان هناك دولة إقليمية تقاتل عبر فريق موجود على أرضها من دون إرادتها. نعم، نحن اليوم نصبح يوما بعد يوما أكثر ضعفا في مواجهة التهديد الإسرائيلي وفي القول أن لبنان هو دولة ذات سيادة.
1: على أمل أن تتضاعف أوراق الضعف بيد المفاوض اللبناني العميد الركن المتقاعد خالد حميدي، شكرا جزيلا لك.
4: شكرا.
2: لقاء الأحد.
1: إلى هنا نصل إلى ختام لقاء الأحد لليوم. شكرا لضيوفي الكرام النائب عبد الرحمن البزري، العميد الركن المتقاعد خالد حميدي، والباحث في الشؤون المالية البروفيسور جاسم عجاقة، وشكر أيضا للزميلين جوزات الحاج وروني جابي والمخرج توني خوري. كنت معكم في الإعداد والتقديم جاكلين بولس أبو زيد، استثنائيا اليوم بسبب سفر الزميل بسام أبو زيد، وإلى اللقاء في لقاء آخر الأحد المقبل.

0: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
1: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 22/5/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر بمليونين وخمسمائة وخمسة وثمانين ألف ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر بمليونين وستمائة وثلاثة آلاف ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر بمليونين ومئتين وثلاثة وعشرين ألف ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام بمليون وأربعمائة وأربعة وأربعين ألف ليرة.
0: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

0: جديد توني كيوان وطن الأبطال.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
2: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
3: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان. بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحلة. زحلة ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحلة ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للعشرة مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
1: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دفكي انزو بيعرف
3: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: مهنينك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
5: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.
6: صباح الخير، نعتذر عن هذا التأخير. إليكم موجزا للأخبار من صوتك للبنان. تتجه الأنظار إلى جولة المفاوضات الدبلوماسية بين إسرائيل ولبنان التي ستنعقد في واشنطن برعاية أمريكية في 2 و 3 من حزيران. أشار النائب عبد الرحمن البزري إلى توافق لبناني على مجموعة من الأولويات الوطنية تتمثل في وقف الاعتداءات الإسرائيلية وانسحاب القوات الإسرائيلية وعودة الأهالي إلى منازلهم وإطلاق عملية إعادة الأعمار والعمل على استعادة المحتجزين في السجون الإسرائيلية. وأوضح البزري في حديث إلى برنامج لقاء الأحد من صوت كل لبنان أن الخلاف القائم لا يتعلق بهذه الأهداف بل يتمحور حول طبيعة المرحلة السياسية اللاحقة، مشيرا إلى أن لبنان ليس مندفعا حاليا نحو ما وصفه باتفاق سلام مع إسرائيل، ولفت إلى ضرورة التمييز بين التوصل إلى ترتيبات تضمن وقف الأعمال العدائية ومعالجة الجوانب الأمنية والعسكرية وبين الانتقال إلى مسار سياسي أوسع يحتاج إلى نقاش وطني منفصل. ورأى البزري أن استهداف أي مبنى مدني لا يمكن تبريره بوجود شخص مطلوب أو مرتبط بأي لأن المدنيين هم من يدفعون الثمن أولا، مشددا على أن التحدي الإنساني والاجتماعي بات من أخطر تداعيات الحرب إذ يضطر آلاف المواطنين إلى مغادرة منازلهم وقراهم ومدنهم بحثا عن أماكن أكثر أمانا في وقت لم يعد فيه أي مكان في لبنان آمنا بشكل كامل. البزري أوضح أن مراكز الإيواء تستقبل نسبة محدودة من النازحين، أضاف المواطنون بحاجة إلى تفاعل أكبر مع المسؤولين مع أو من المسؤولين مع معاناتهم اليومية، والمطلوب إلى جانب الجهود الإغاثية والخدماتية تعزيز الحضور الإنساني والاجتماعي للدولة بما يخفف من الضغوط المتزايدة على اللبنانيين في هذه الظروف الصعبة. وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا جديدا إلى سكان جنوب لبنان خاصة جميع السكان المتواجدين جنوب النهر الزهراني تزامنا استهدفت مسيرة إسرائيلية دراجة نارية في بلدة الصيبة وتم نقل إصابتين. وأفادت معلومات بسقوط ضحايا وجرحى في غارات استهدفت منازل سكنية في دير الزهراني فجر اليوم. في الغضون أعلن الجيش الإسرائيلي وقف أنشطة التعليم وإغلاق الشواطئ أمام العامة في مناطق خط المواجهة على الحدود مع لبنان. هذا وبعد سيطرة الجيش الإسرائيلي على قلعة شقيف. أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن المعركة لم تنتهي بعد، مشيرا إلى أن الجيش وسع مناوراته في لبنان بتوجيه منه ومن رئيس الوزراء. وشدد كاتس على أن إسرائيل مصممة على سحق قوة حزب الله وإتمام المهمة. وسط هذه التطورات المتسارعة تعقد الحكومة الإسرائيلية جلسة خاصة الثلاثاء لمناقشة التطورات المرتبطة بالمنطقة الشمالية. رأى الخبير العسكري العميد المتقاعد خالد حميدي أن عبور القوات الإسرائيلية النهر الليطاني شكل تحولا ميدانيا كبيرا، إذ أسقط عمليا الحدود الجغرافية التي كانت تحكم العمليات العسكرية في الجنوب، متخوفا من أن التوسع الإسرائيلي قد يمتد نحو الزهران ومناطق أخرى في إطار ما تعلنه تل أبيب من سعي لاستكمال عملياتها ضد حزب الله. وفي حديث إلى برنامج لقاء الأحد من صوت كل لبنان، شدد حميدي على أن قوة لبنان التفاوضية تكمن في وحدة موقف الدولة ومؤسساتها، وأن استمرار وجود طرف مسلح خارج إطار الدولة يضعف موقعها في المفاوضات، واعتبر أن تسليم السلاح للجيش اللبناني والالتفاف حول الدولة كانا سيعززان قدرة الدولة على المطالبة بوقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية. وسأل حميدي هل يحمي حزب الله لبنان واللبنانيين؟ الدول لا تحمي مصالحها بالقوة العسكرية بل بالقوة الدبلوماسية، ولبنان تحميه الشرعية الدولية، والسلاح يأتي من إيران تحت عناوين لا تمت إلى المصلحة الوطنية بصلة. لفت الخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عرجائة إلى أن مصرف لبنان يواجه تحديات متزايدة في تأمين التزاماته المالية الشهرية، معتبرا أن اللجوء إلى الاحتياطات ليس خيارا مستداما، وأن الأزمة الحالية تعود في جانب كبير منها إلى السياسات السابقة التي قامت على تمويل الدولة من أموال المدعين. وفي حديث إلى برنامج لقاء الأحد من صوت كل لبنان أيضا، أوضح عرجائة أن سياسة سحب الليرة من السوق التي اعتمدها مصرف لبنان منذ العام 2023 هدفت إلى الحد من المضاربة على العملة الوطنية، إذ جرى تقليص الكتلة النقدية بالليرة مقابل تأمينها للدولة من خلال استبدالها بالدولارات التي تدخل إلى الخزينة. عرجائة كشف عن اجتماع ستعقده مجموعة العمل الدولية في 15 من الشهر المقبل لدراسة وضع لبنان في مكافحة تبييض الأموال، وأضاف نحن في خضم الحرب القائمة لم ننجز أي تقدم تقني، فإما نبقى على اللائحة الرمادية أو سينقل لبنان إلى اللائحة السوداء، مما يزيد المخاوف بأن يؤثر ذلك على مسار المفاوضات الدبلوماسية والسياسية. عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
5: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
6: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران مقترحا جديدا وأكثر صرامة لإنهاء الحرب وفق ما أفادت وسائل إعلام أمريكية، رغم أن الاتفاق بدأ أقرب إلى التحقق في الأيام الأخيرة. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن التغييرات التي أدخلها ترامب تضمنت تشديد شروط الاتفاق، وأنه أعاد إطار الاتفاق المعدل إلى إيران لمراجعته وفق مسؤولين مطلعين على الإجراءات. تتوجه وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إلى الصين ثم إلى الهند في جولة ستركز على قضايا عالمية، بدءا من مضيق هرمز والحرب بين روسيا وأوكرانيا وحتى أحدث موجة لتفشي فيروس إيبولا. وذكرت الحكومة البريطانية أن كوبر ستلتقي نظيرها الصيني في 2 حزيران، على أن تصل الهند في 4 منه، عاملا على تنفيذ مبادرة رؤية المملكة المتحدة والهند 2035. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: تمام. لا كلها بتصير.
1: انا لبنان طلقت فجأة.
2: تعبت من الاخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.

الحب وحده ما بيحمي البيوت. 5 ركائز إذا اجتمعت نجحت العلاقة، وإذا سقط واحد منها تهاوى البناء كله. شو هي هالركائز وكيف منحميها من روتين الحياة وضغوطها؟ المعالج النفسي جوي ساسين ضيف كلينيك، 3:10 صباحا مع روني الخوري عصوت كل لبنان. الصحة أماني والوقاية هي الحل.

كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين. منتابع اللي عم بيصير، نسمع آرائكم ومنسمعكم لقاءات ومواضيع بتهمكم. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحاً على صوت كل لبنان.

يومياً باليومية، 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري صغيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.

0: نشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداءً من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.

0: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور، ليصير الأكل له طعمه.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو بمسرح المونو بالأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة.

0: الثأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
3: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
3: السامبا قال لك هو دافك انزا بيعرف
5: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: مهنينك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.
8: نحييكم من صوت كل لبنان، هذا موجز للأخبار. جنوباً ورد اتصال من الجيش الإسرائيلي إلى مركز الدفاع المدني اللبناني في سور يطلب إبلاغ أهالي بلدة برج الشمالي بضرورة إخلاء البلدة فوراً والتوجه إلى مناطق آمنة والابتعاد إلى ما بعد منطقة جنوب الزهراني حفاظاً على سلامتهم. إلى ذلك واصل الجيش الإسرائيلي اعتداءاته مستهدفاً بسلسلة غارات بلدات كفر تبنيت والنبطية الفوأة وشوكين. في المقابل تم تفعيل سفارات الإنذار بزرعيت في شمال إسرائيل. أكد وزير المالية الإسرائيلي بسلائيل سموتريتش أن أمن إسرائيل يعزز بالقوة لا بالاستسلام والانسحابات. لقد وعدنا سكان الشمال الشجعان بأمن طويل الأمد ونحن نعمل بحزم لتحقيق ذلك، مشيرا إلى أن العودة إلى قلعة الشقيف هي تعبير عن تصحيح أخطاء وطنية قديمة ومفاهيم مشوهة. وشدد سموتريتش على أن أثمان الحرب باهظة لكنها ضرورية لأمن إسرائيل ومستقبلها. كتب النائب فؤاد مخزومي عبر أكس الأكثر إيلاماً في صرخة الصور والنبطية أنها لا تأتي من خصومة المقاومة بل من ناس آمنوا بها يوماً واعتبروها جزءاً من كرامتهم وحمايتهم، من ناس دفعوا من دمائهم وأرزاقهم وأعمارهم ثمن الحروب وصبروا على الخسارات آملاً بأن يأتي يوم يعيش فيه الجنوب بأمان، وعندما يصل هؤلاء أنفسهم إلى لحظة يقولون فيها كفى فهذا ليس انقلابا ولا خيانة، إنها صرخة وجع، صرخة أمهات تعبن من انتظار أبنائهن وعائلات لم يعد لديها ما تخسره وقرى تريد أن تبقى على الخريطة لا أن تتحول إلى ذكرى. مؤلم أن يكتشف الإنسان أن ما اعتقد أنه مصدر حمايته أصبح مصدر خوفه، ومؤلم أكثر أن يشعر أن مستقبل أولاده بات رهينة حرب لا تنتهي. بعد كل هذا الدم والدمار من حق أهل الجنوب أن يسألوا: ألم يحن الوقت لطريق آخر، طريق يحفظ الأرض والناس معا، لا أن يضحي الناس باسم الأرض، طريق تعود فيه الحياة إلى القرى بدل أن تعود إليها الجنازات. من حق اللبنانيين أن يختاروا الحياة، ومن حق الجنوب أن يعرف السلام، فالسلام ليس استسلاما بل شجاعة الاعتراف بأن الإنسان أهم من الشعارات وأن الأوطان تبنى بالأحياء لا بالمقابر. ختم النائب فؤاد مخزومي كلامه عبر أكس.
9: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا، تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
8: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. لفت الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إلى أن إيران تواجه وضعا حساسا للغاية وتحديات عدة، مشددا على وجوب ألا تنحصر إدارة البلد في دائرة محدودة من صانعي القرار. كشف الرئيس الأوكراني فولودومير زيلنسكي عن تسلم أوكرانيا قاذفة للصواريخ للدفاع الجوي جديدة من ألمانيا. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. أوازيس دو في واحة الحياة المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: إليك أحلى زهرة يا فراشي نقيني زهرات البقل الشقرة وعلى شعرة تشكيني.
2: أقولكن بيصدقني أو بيتأكد من الخبر؟
3: شو هالصوت الحلو على بكرة؟
2: مرسي عمو. عم تقرأ الجريدة؟
3: ايه أكيد عم بقرأ جريدة. ما بده الواحد يعرف شو عم يصير بهالدنيا؟
2: ما لا أكيد.
3: انتي ما بتقرأ؟
2: بلا بقرأ. بس عم مش أسرع لك تقرأ من التليفون؟
3: لا لا لا لا يا بنتي لا. أنا تعودت على الجريدة. ما في مثله.
2: بس مثلاً شوف لي هالخبر. في منه بالجريدة؟ أوقات بنشوف خبرية على السوشيال ميديا بنصدقها دغري. مش لأنه تأكدنا منها، بس لأنه شفناها أونلاين. خلينا نشوف.
3: معقول؟ نحن اللي قضينا عمرنا مفكرين إنه المجدرة منيحة للصحة، بيطلع العكس؟
2: المشكلة مش بالمعلومة، المشكلة بالمصدر. مش كل شيء بنشوفه أونلاين خبر، ومش كل خبر موثوق. فقبل ما تصدق أي شيء بتشوفه أونلاين، اسأل حالك سؤال بسيط. مين قاله؟
4: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

0: جديد توني كيوان وطن الأبطال. للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان. في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في، الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أو دي في تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة أو دي في في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و أو دي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام.
1: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني عصوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.

0: من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

0: يا ويلي من لا شوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكم شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دبكي انسى بيعرف
4: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.
7: أسعدتم وأوقات عرض للأخبار من صوت كل لبنان. تتجه الأنظار إلى جولة المفاوضات الدبلوماسية بين إسرائيل ولبنان التي ستنعقد في واشنطن برعاية أمريكية في 2 و 3 من حزيران. وسط هذه الأجواء أعلن الجيش الإسرائيلي بدأ عملية واسعة في مرتفعات الشقيف ومنطقة وادي السلوقي في جنوب لبنان، وقال نهاجم بنى تحتية لحزب الله في صور ومناطق أخرى. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن العملية القيادية تهدف إلى تدمير البنى التحتية وتصفية عناصر حزب الله. ولاحقا وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا إلى سكان جنوب لبنان، خاصة جميع السكان المتواجدين جنوب نهر الزهراني. كما تلقى مركز الدفاع المدني في صور اتصالا من الجيش الإسرائيلي طلب فيه إبلاغ أهالي برج الشمالي بضرورة الإخلاء فورا. كما تلقى عدد من المواطنين في السكسكية وبلدة الأنصارية اتصالات من الجانب الإسرائيلي الذي طالب هم بإخلاء منازلهم. أما في الميدانيات فأعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يسيطر على قلعة شقيف، واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي بلدة كفر رمان ومنطقة كفر جوز في قضاء النبطية، كما استهدفت غارة بلدة دبين في قضاء مرجعيون، وشن الطيران غارة على دير الزهراني وغارة على دراجة نارية في القصيبة، وسلسلة غارات على أرنون وكفر تبنيت والشرقية والنبطية الفوقة والشوكين ومرتفعات الطاهر والغندورية. إلى ذلك استهدفت مسيرة إسرائيلية عددا من العمال الذين يقطفون البطيخ في حقل خراج بلدة برج الشمالي من دون وقوع إصابات. وفجرا شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على بلدة دير الزهراني حي العرب وأسفرت عن سقوط قتلى. واليوم ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الحكومة طلبت تمديد استدعاء قوات الاحتياط حتى نهاية تموز المقبل. وبعد سيطرة الجيش الإسرائيلي على قلعة الشقيف أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن المعركة لم تنتهي، مشيرا إلى أن الجيش وسع مناوراته في لبنان بتوجيه منه ومن رئيس الوزراء الإسرائيلي. هذا وأكد وزير المالية الإسرائيلي بسلائيل سموتريتش أن أمن إسرائيل يعزز بالقوة لا بالاستسلام والانسحابات. لقد وعدنا سكان الشمال الشجعان بأمن طويل الأمد ونحن نعمل بحزم لتحقيق ذلك. وشدد سموتريتش على أن أثمان الحرب باهظة لكنها ضرورية لأمن إسرائيل ومستقبلها. في المواقف، أكد النائب حسين الحاج حسن رفضه لخيار التفاوض المباشر مع إسرائيل بكل مساراته، معتبرا أن المفاوضات المباشرة لن تؤدي إلا إلى تنازلات ومزيد من الضغوط الأمريكية أمام عجز السلطة اللبنانية.
8: نعلن رفضنا للخيار الخطيئة في التفاوض المباشر مع العدو بكل مساراته، والذي أقحمت السلطة السياسية نفسها فيه. فالمفاوضات المباشرة لم تؤدي ولن تؤدي ولا تؤدي إلا إلى تنازلات ومآزق والمزيد من مطالب العدو.
7: في المقابل، كتب النائب فؤاد مخزومي عبر أكس الأكثر إيلاما في صرخة الصور والنبطية أنها لا تأتي من خصوم المقاومة بل من ناس آمنوا بها يوما واعتبروها جزءا من كرامتهم وحمايتهم، من ناس دفعوا من دمائهم وأرزاقهم وأعمارهم ثمن الحروب وصبروا على الخسارات آملا بأن يأتي يوم يعيش فيه الجنوب بأمان. عندما يصل هؤلاء إلى لحظة يقولون فيها كفى، فهذا ليس انقلابا ولا خيانة، إنها صرخة وجع، صرخة أمهات تعبن من انتظار أبنائهن وعائلات لم يعد لديها ما تخسره وقرى تريد أن تبقى على الخريطة لا أن تتحول إلى ذكرى. مؤلم أن يكتشف الإنسان أن ما اعتقد أنه مصدر حمايته أصبح مصدر خوفه، ومؤلم أكثر أن يشعر أن مستقبل أولاده بات رهينة حرب لا تنتهي. بعد كل هذا الدم والدمار، من حق أهل الجنوب أن يسألوا: ألم يحن الوقت لطريق آخر؟ طريق يحفظ الأرض والناس معا لا يضحي الناس باسم الأرض، طريق تعود فيه الحياة إلى القرى بدل أن تعود إليها الجنازات. من حق اللبنانيين أن يختاروا الحياة، من حق الجنوب أن يعرف السلام، فالسلام ليس استسلاما بل شجاعة الاعتراف بأن الإنسان أهم من الشعارات وأن الأوطان تبنى بالأحياء لا بالمقابر. ختم النائب فؤاد مخزومي كلامه عبر منصة إكس.
9: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: نواصل عرض الأخبار من صوت كل لبنان. نقل موقع أكسيوس عن مسؤول في الإدارة الأمريكية القول إن التوصل إلى اتفاق مع إيران قد يحدث خلال أقل من أسبوع، موضحا أن التعديلات التي طلبها الرئيس دونالد ترامب على مشروع الاتفاق مع إيران تتعلق بالملف النووي. كشفت بحرية الحرس الثوري الإيراني عن عبور 28 سفينة من مضيق هرمز في الساعات 24 الماضية بالتنسيق مع السلطات الإيرانية، وأكدت أن قواتنا تواصل عملية المراقبة والسيطرة الذكية على مضيق هرمز بحزم وقوة. كشفت وكالة بلومبرغ عن أن الاتحاد الأوروبي يدرس تعليقا مؤقتا للسقف السعري المفروض على النفط الروسي في ظل الأزمة الدائرة في الشرق الأوسط. طالبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى محطة زابورجيا النووية بعد ورود أنباء عن تعرضها لهجوم. ختام عرض الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
1: أنا لبنان تلقف
2: بي. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: يلا حبيبي كل هودي لأباتي يلا مبلا يا شادر يلا.
5: اسم الله ابنك؟
4: ايه
5: الله يخليلك. ايه
4: الله يخليك.
5: عم تبعتيه على المدرسة هالأيام؟
4: ايه ليش؟
5: لا لا ولا شيء ولا شيء.
4: لا اذا في شيء خبريني.
5: لا بس سمعت انه في مرض خطير عم ينتشر بالمدارس.
4: اي مرض؟
5: عم بيقولوا انه جاي من الهونولولو، ما بعرف اذا مزبوط بس ليكي.
4: شو هيدا؟
5: اوقات الصورة بتخوفنا اكتر بكتير من الخبر، بس لانه شفناها بعيوننا. خلينا نشوف.
4: مرض بابيتايزر ينتشر في جميع مدارس لبنان، معقول؟
5: مش بس هيك مدام، عم بيقولوا انه الولد بيفقد حاسة النظر والسمع وبيصير لونه اخضر.
4: شو؟ يعني ابني بده يصير لونه اخضر؟ لا لا لا لازم ننتبه، لازم ننبه. هاي صبايا عم بيقولوا في مرض كتير خطير منتشر بالمدارس، اوعى تبعتي ولادك على المدرسة.
5: المشكلة مش بالصورة، المشكلة بقصتها. أوقات صورة من زمن تاني أو حتى من بلد تاني فيها تنتشر اليوم، نشوفها نصدقها ونخاف منها. قبل ما تصدق الخبر أو الصورة اسأل حالك سؤال بسيط، مين المصدر؟
3: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل.
6: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو مسرح المونوب الأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كنت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة.

مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو vdlnews application.

المحلل السياسي المحامي أمين بشير في كلام يوصل: لن تنتهي الحرب الإسرائيلية إلا بانتهاء حزب الله، ويسأل: هل كل سني إرهابي وكل شيعي حزب الله؟ وماذا عن تدخل الرئيس أحمد الشرع في لبنان؟ كلام يوصل الاثنين الرابع والثلث بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

صوت كل لبنان. صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: جديد توني كيوان وطن الأبطال. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر. قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دبكي انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: إنها 1:15 في صوت كل لبنان هذا موجز للأخبار تستعد وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون لاستضافة اجتماع ثان بين ممثلي وفدي لبنان وإسرائيل بعد غد الثلاثاء عقب جولة المحادثات الأمنية يوم الجمعة في حين أعلن الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته البرية جنوب لبنان شهد الجنوب المزيد من التصعيد الإسرائيلي وفيما بات معلوما أن قلعة شقيف باتت بتصرف الاحتلال استهدف الجيش الإسرائيلي مناطق كفر دونين برج قلوي كفر تبنيت مرتفعات علي الطاهر شوكين أنصاري يحمر الشقيف النبطي حبوش الشرقية كفر جوز بريقع كفر رمان دير الزهراني الصيبة محيط جسر الدلافي والأطراني كذلك استهدفت طائرة مسيرة محيط عمال يعمل على قطف البطيخ في برج الشمالي من دون تسجيل إصابات فيما أفيد أيضا عن تنفيذ الجيش الإسرائيلي قرابة 6 صباحا عملية تفجير ضخمة في منطقة عريض دبين واستهدفت غارات مبنى عند مفرق بلدة معركة ومبنى بالقرب من مستشفى حيرام لجهة مفرق العباسية وساحة بلدة المروانية ومنطقة تبنى في خراج البيسرية وبلدة المحمودية وأغار الطيران الإسرائيلي على بلدة زبدين بقضاء نبطي وتم نقل إصابتين كما شن غارة ثانية جديدة على النبطي الفوقة وبلدة دير الزهراني بقضاء النبطي كما سجل تحليق لطائرة استطلاع على ارتفاع منخفض جدا في محيط السلسلتين الشرقية والغربية وفوق قرى دورس الأنصار مجدلون بريتال الخضر الخريبة سرعين النبيشيت جنتا يحفوفة والشعرة على السلسلة الشرقية هذا واتصل جيش العدو الإسرائيلي بسكان بعض القرى في الزهراني المروانية السرفند الأنصارية وطلب منهم إخلاء القرى حيث سارعت خلية الأزمة التابعة لكل قرية بإخلاء الأهالي الذين ورد إليهم الاتصال كذلك ورد اتصال من العدو الإسرائيلي إلى مركز الدفاع المدني اللبناني في المرغلية لخرايب وأنصارية وطلب إبلاغ الأهالي بضرورة إخلاء البلدة فورا والتوجه إلى مناطق آمنة والابتعاد إلى ما بعد منطقة الزهراني حفاظا على سلامتهم كذلك بقاعا ورد اتصال من الجيش الإسرائيلي إلى مركز الدفاع المدني اللبناني في بلدة سحمر يطلب فيه إخلاء بلدة سحمر من جميع أهلها دون توضيح المبررات إلى ذلك اعترض الجيش الإسرائيلي أو أطلقت صواريخ من لبنان اعترضها، معلنا تفعيل سفارة الإنذار في زرعيت بشمال إسرائيل، كما تفعيل سفارة إنذار بنهارية ومناطق بالجليل الغربي للتحذير من إطلاق صواريخ من لبنان. وذكر الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق صواريخ من لبنان على شمال إسرائيل واعترضنا البعض منها وسقطت أخرى بمناطق مفتوحة، كما اعترض صاروخين أطلقا من لبنان وعبرا إلى شمال إسرائيل. هذا ونقلت وكالة ولا نيوز عن مسؤول عسكري إسرائيلي أن إسرائيل تبذل جهدا كبيرا للتصدي لتهديدات مسيرات حزب الله. في المقابل قال وزير المالية الإسرائيلية بسلائيل سموتريتش إن حكومة الاحتلال وعدت سكان الشمال بأمن طويل الأمد ونعمل بحزم لتحقيق ذلك، وأن العودة إلى قلعة الشقيف هي تعبير عن تصحيح أخطاء قديمة، مشيرا إلى أن تكاليف الحرب باهظة لكنها ضرورية لأمننا. قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض إن النتائج الفارغة لاجتماعات المسار الأمني في البنتاغون التي زجت بها السلطة السياسية الجيش اللبناني إنما تؤكد فشل الرهان على خيار التفاوض المباشر مع العدو في تحقيق أي من المطالب اللبنانية، وخلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله لسلة من شهداء المقاومة في بلدة حولة الجنوبية، شدد النائب فياض على أن خيار التنازل والردود قد أخفق وعلى السلطة أن تغير استراتيجيتها باتجاه آخر يقوم على لم شمل اللبنانيين حول خيار وطني جامع في مواجهة التوحش الإسرائيلي الذي لم يعد يهدد الجغرافيا الجنوبية والديمقراطية الشيعية فحسب، بل الكيانية اللبنانية برمتها.
6: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان بأن إيران تواجه وضعا حساسا للغاية وتحديات عدة، وأنه يجب ألا تنحصر إدارة البلد في دائرة محدودة من صانعي القرار. هذا وتحدثت بحرية الحرس الثوري الإيراني عن عبور 28 سفينة من مضيق هرمز في الساعات 24 الماضية بالتنسيق معها، مؤكدة أنها تواصل عملية المراقبة والسيطرة الذكية على مضيق هرمز بحزم وقوة. أفاد الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أن بلاده استلمت أمس منصة إطلاق جديدة لمنظومة الدفاع الجوي آيرس تيم من ألمانيا، وطلب المزيد من ذخائر الدفاع الجوي كي تتوافر لدى أوكرانيا قدرات كافية لصد الهجمات الروسية. اتهم ضابط سويسري رفيع متقاعد في القوات المسلحة ومستشار سابق لحلف شمال الأطلسي الناتو أوكرانيا بالسعي إلى جار الدول الأوروبية إلى مواجهة مباشرة مع روسيا. أوقف نحو 300 شخص في باريس على خلفية أعمال الشغب والتوترات مع قوى الأمن التي رافقت العاصمة فور فوز باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وقال وزير الداخلية خلال مؤتمر صحفي إنه هناك مظاهر احتفالية كانت هذه المظاهر شابتها بعض التجاوزات وهو ما يتوافق مع الوضع الذي كنا قد توقعناه وبالتالي استعددنا له. وأعلن عن توقيف 416 حالة في منطقة باريس الكبرى وحدها. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: الحب وحده ما بيحمي البيوت. 5 ركائز إذا اجتمعت نجحت العلاقة، وإذا سقط واحد منها تهاوى البناء كله. شو هي هالركائز وكيف منحميها من روتين الحياة وضغوطها؟ المعالج النفسي جوي ساسين ضيف كلينيك. 3:10 مع روني الخوري عصوت كل لبنان. الصحة أمانة والوقاية هي الحل.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
3: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت السولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرن البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها.
4: نترافق عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج قناة RT روسيا اليوم.

0: مع استهداف أوكرانيا اليوم لمحطة زاباروجيا النووية، تتدحرج كرة التصعيد على نحو يثير القلق، لكن ليس القلق الأوروبي. أكيد الداعم دائما لكل سلوك يقوم به نظام كييف، خاصة مع تحرك برلين وباريس لفتح ملف الردع النووي. توقيت يحمل الكثير من التساؤلات، خاصة بعد إعلان روسيا شنها ضربة مكثفة على مطارات عسكرية ومنشآت للوقود والطاقة في أوكرانيا. تتجه الأنظار إلى الرد الروسي، خاصة بعد تجاوز نظام كييف لكل الخطوط الحمراء وعلى رأسها الأمن النووي الروسي. عليه يبقى التساؤل عن الرد وحجم الرد وسقف هذا الرد، خاصة مع دخول المواجهة مرحلة جديدة سترسم لا شك قواعد اشتباك موجهة مباشرة للأوروبي وليس لأوكرانيا. مرحبا بكم مشاهدين إلى هذه الحلقة، واسمحوا لي أن أرحب بضيوفي معنا من موسكو الخبير العسكري والاستراتيجي فيكتور ليتوفكن، ومن مدريد الخبير العسكري وأستاذ العلاقات الدولية دكتور صلاح قراطة، وضيفي من واشنطن أستاذ العلاقات الدولية دكتور نبيل ميخائيل. مرحبا بكم ضيوفي، وأبدأ مباشرة مع ضيفي من موسكو سيد ليتوفكن. بما قامت به أو ما قام به نظام كييف اليوم في زاباروجيا هو تجاوز للخطوط الحمراء، لكن إلى أي حد هذا التجاوز وصل؟ إلى حد المساس بالأمن النووي الروسي؟
1: هذه جريمة أخرى لنظام كييف البندري للنازين الجدد. تريد أوكرانيا أن تستطيع كارثة نووية في محطة زاباروجيا النووية، وبهذا الشكل ستظهر أنه لا يمكن لروسيا التي منع هذه المحطة، بل يجب الولايات المتحدة أوكرانيا أن تدير هذه المحطة، لأن روسيا لا تستطيع حمايتها، وهذا يمكن أن يؤدي أو يشكل بالفعل في حال أوكرانيا تمكنت من اختراق حماية المفاعل النووي، فإن ذلك من شأنه أن يشكل تلوث إشعاعي في المنطقة، ليس فقط في مكان تواجد المحطة، بل أن الرياح يمكن أن تحمل الإشعاعات إلى ما وراء القوقاز وتركيا والجزء الأوروبي أو أوروبا الشرقية، وبالتالي يمكن أن يؤدي ذلك إلى كارثة كبيرة وتلوث بيئي للمناطق بشكل واسع. وبالتالي يجب اتخاذ سبل كافة لوقف هذا الإجرام لحكومة كييف الإجرامية ووكالة دولة الطاقة الذرية التي تعمل على إدارة الطاقة النووية، بما في ذلك لديها إشراف على محطة زاباروجيا النووية، وممثلوها موجودون في هذه المحطة. يجب أن يقولوا كلمتهم وفي الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن، وإنما ستضطر روسيا للقيام بإجراءات. فهناك محطات نووية ثلاث في أوكرانيا لا نقوم بقصفها، مع أنها تنتج من 15 إلى 20% من الطاقة الكهربائية لأوكرانيا.
0: وبناء عليه سيد ليتوفكن، اعذرني على المقاطعة في هذه الجزئية، ما هي الخيارات اليوم أمام روسيا للرد على مثل هكذا خرق قام به نظام كييف؟ نحن لا نتحدث عن استهداف عادي، استهداف لمحطة زاباروجيا أحد أكبر المحطات النووية في أوروبا.
1: كما سبق وذكرت، إحدى السبل هو الحديث في مجلس الأمن ووكالة دولة الطاقة الذرية، يجب أن تتحدث. أما بالبقية فهي إجراء الضربات على المراكز العسكرية والإدارية في أوكرانيا، وقد أعلننا عن ذلك. فيما يتعلق بالمراكز الثانوية نقوم بضربها، ولكن حان الوقت لنضرب مقر الرئاسة الأوكراني والأماكن حيث تعيش الحكومة الأوكرانية. هناك قرية معروفة ووزارة الدفاع، يجب أن تضرب بمحطة السكك الحديدية في كييف، حيث يحضر ممثلون من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ويجبرون أوكرانيا على مواصلة الأعمال القتالية. وزيلينسكي يسافر عبر العالم من خلالها ويطلب الأسلحة والذخائر. هذه الأنشطة يجب أن تكون حاسمة واستعراضية من جهة روسيا، ولكن لسبب ما روسيا لا تقوم بذلك بعد، لا أفهم ذلك.
0: طيب دكتور صلاح، برأيك إلى أي حد تعتبر فعلا الأوروبي لا يعني يريد أن يضغط على نظام كييف؟ ربما كل ما يقوم به نظام كييف هو بمباركة أوروبية أو بعض القادة الأوروبيين على وجه الخصوص، وبالتالي إلى أي حد فعلا الأوروبي لا يعي خطورة ما يقدم عليه مع روسيا أو على روسيا؟
2: صباح الخير لحضرتك والسادة الضيوف والمشاهدون. الأوروبي كان قد قدم نفسه على رؤوس الأشياء بأنه ضامن سياسي وأمني لأوكرانيا، وبالتالي هو يخشى في لحظة ما أن يتراجع الموقف الأمريكي من دعمه الذي كان لا محدودا أيضا إلى أوكرانيا إلى مرحلة يتراجع فيها قليلا، وبالتالي الأوروبي وضع كل ثقله في هذا المكان، ولا أعتقد أنه كان للأوكراني أن يقوم بما يقوم به ويزيد على سجل إجرام كجرائم حرب لولا الدعم الأوروبي. لا أعتقد أيضا بذات الوقت أن الأوروبي يقبل بقتل المدنيين، لكنه يرى من غير الزاوية التي نرى نحن منها كمحايدين، أو يرى بها من خلال الإدارة الروسية أو الشعب الروسي.
0: كيف ذلك دكتور صلاح؟ لأنه فعليا اليوم من يتابع سلوك نظام كييف يعرف تماما بأنه لا يتحرك منفردا، بالنهاية هناك قادة أوروبيين يحركون زيلينسكي بشكل أو بآخر، وربما يباركون كل الأفعال التي يقوم بها. أتحدث عن الأفعال الإرهابية أكثر، يعني هذا هو المهم بطبيعة الحال.
2: إذا عدنا فقط 22 شهر الماضي، كنا أمام جريمة حرب موصوفة أو جريمة ضد الإنسانية وفق القانون الدولي، وهي استهداف مقر تعليمي.
0: نعم.
2: وفي حينها التقى شباب يافعون ومنهم أطفال 21 شخص. الموقف الذي يحسب بموسكو أنها في الخارجية في روسيا في يوم 25 تحديدا كانت قد أنذرت وحذرت وصدرت بيانا أيضا واضحا صريحا حذرت به المنشآت الدبلوماسية السفارات وكل ما له علاقة، إضافة لذلك المدنيين لأن يكونوا بعيدون ما استطاعوا إلى هذه السبيلة عن مراكز يمكن أن تكون أهدافاً مشروعة كرد انتقامي لموسكو على ما حدث من استهداف مدنيين وأطفال على مقاعد دراسية أو يافعين إن كنا يعني نصف بدقة. بكل هذه السياقات روسيا إذا عندما أرادت أن تصعد وتستهدف كييف بذاتها كانت قد أعلنت، لكن الرد الأوكراني دائما يكون في عتمة الليل بتوصيف مجازي، يحاول أن تقوم بأعمال لئيمة ومؤلمة في آن معا لعلها.
0: لكن الخطر هذه المرة دكتور صلاح لا يقتصر فقط على المحطة أو محيط المحطة، يقتصر أيضا يصل إلى أوكرانيا، يصل إلى أوروبا بشكل خاص. نحن نتحدث بالنهاية، نحن لا نتحدث عن محطة عادية في أوروبا.
2: نحن أمام لا قدر الله ألف مرة كارثة حقيقية ستؤدي إلى تداعيات بيئية ما أنزل الله بها من سلطان، ومنطقيا أن الأوكراني وسوى الأوكراني من داعمي يدركون مدى خطورة هكذا استهداف. يعني القضية لم تبقى بحدود السلاح التقليدي مهما كانت خطورته وقدراته التدميرية، لكن الوصول إلى منشآت نووية في وقت الروسي قادرا أن يصل إلى نظيراتها في أوكرانيا، لكنه لا يفعل. هنا أقف عن نقطة قانونية واضحة وصريحة ويعرفها كل العالم، تنطبق حتى على الدول، علاقات الدول ببعضها، ما تسمى التعسف في استخدام الحق. أقصد أنه لك أن تدافع عن نفسك، لكن لا أن تبالغ لأن تخرق قانونا بشكل صريح. أوكرانيا تجاوزت ليس خطوط حمر، إذا كان هناك خطوط ما بعد حمراء أوكرانيا باستهدافها اليوم للمنشأة النووية زاباروجيا، يعني قامت بفعل لا يدلل على قوة أبدا. هكذا التصرف يؤكد أن الفشل هو الأساس. لو كانوا في مكان أن يحققوا إصابات حقيقية في المقاتلين في تجمعاتهم في السلاح العسكري إلى ما هنالك، لما كانوا لجأوا إلى أماكن يمكن أن تؤذيهم هم وسواهم من شعوب الأوروبية.
0: وصلت الفكرة. أنتقل إلى ضيفي دكتور نبيل. دكتور نبيل، أمريكا كيف تنظر إلى هذا الاستهداف؟
3: سؤال مهم. في المقدمة أحب أن أهنئ الجميع بعيد الأضحى المبارك، أعاذ الله على الكل بالخير والمحبة والسلام، وتحية لحضرتك والسادة المشاهدين والدكتور ليتوفكن والدكتور صلاح. طبعا حتى الآن لم تصدر أي تصريحات رسمية سواء من البيت الأبيض أو من أي هيئة حكومية أمريكية على هذا المشهد الخطير، لأن الكل مشغول بإيران، وإذا كان الرئيس ترامب سوف يوقع اتفاق مع إيران أم لا، هذا هو الحديث. فهذا أمر مؤسف بأن لا يوجد رد رسمي من الإدارة حتى الآن. لكن
0: وفق السياسة المتبعة من الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الملف الأوكراني،
3: عندما تنشر الصحف الأمريكية هذا العمل الأحمق من أوكرانيا، سوف تستعين بأراء عدة خبراء استراتيجيين وعسكريين وخبراء في الطاقة، وأنا متوقع أن هم سوف يشجبون هذا العمل الغير مسؤول الغبي المجنون من قبل الحكومة الأوكرانية. لكن في المقام الأول هناك سؤال مهم. أمريكا تملي بتضع تعبير red lines أو خطوط حمراء لأي حاجة، يعني مثلا إغلاق إيران لمضيق هرمز يعتبر خط أحمر بالنسبة لأي إدارة أمريكية. لماذا لا يعامل الغرب الحكومة الروسية والشعب الروسي بنفس المنطق والمنطلق؟ يعني لماذا لم يقال في أول الحرب بألا لا تستهدف المنشآت النووية أو المنشآت الخاصة بالبنية الأساسية؟ يعني عندما لو مثلا وقعت قاذفة روسية بجوار مفاعل نووي أوكراني أو محطة لتوليد الكهرباء أو الطاقة، الجميع سوف يشجب هذا وبسرعة. لماذا المعاملة بطريقة مختلفة؟ لماذا لا يكون هناك شجب وتقريع وتوبيخ لأوكرانيا بسبب فعلها هذا؟
0: لماذا برأيك؟
3: أتمنى أن الرئيس ترامب، يعني طبعا ازدواجية المعايير، لأن هناك أفراد ومؤسسات تريد هزيمة روسيا، فبالتالي لا توجد خطوط حمراء لديهم في عندما تتعامل روسيا مع قضايا الأمن القومي الخاصة بها وبدفاعاتها. لكن أعتقد أن الرئيس ترامب سوف يحاول إرسال يعني مسج أو رسالة توبيخ إلى الحكومة الأوكرانية، لأن هذا تصعيد للحرب، ومن حق روسيا أن تدافع عن نفسها، ويأتي هذا على خلفية أن هناك انتصارات روسية كبيرة في الميدان في الأيام القليلة الماضية. فهو عمل أحمق غير مسؤول من أوكرانيا، لكنه لن يغير من الواقع الاستراتيجي ألا وهو انتصار روسيا في هذه الحرب.
0: طيب سيد ليتوفكن، اليوم أعلنت روسيا عن استهدافها لمطارات عسكرية، بنى تحتية للوقود والطاقة التي تستخدمها قوات كييف. برأيك هذا الاستهداف كيف هو وقعه على نظام كييف على وجه الخصوص، وأيضا كيف يفهم هذا الاستهداف أو كيف تنظر له حتى الدول الأوروبية الداعمة لنظام كييف؟
1: البلدان الأوروبية بالطبع منزعجة من استراتيجية روسيا، مفهوم أن البلدان الأوروبية تحارب ضد روسيا على أرض أوكرانيا، وليس فقط البلدان الأوروبية، لأن هذه الحرب ليست حرب أوكرانيا فقط، بل حرب كل أوروبا تقريبا ضد روسيا، وبالتالي هم غير سعداء بذلك، خاصة وأن هذه المطارات توجد طائرات أوروبية التي أوروبا بتأمينها. قبل كل شيء هولندا والسويد وهولندا وفرنسا، وهذه الطائرات تقوم روسيا بتدميرها تدمير مستودعات صواريخ أوكرانيا التي تقوم أوكرانيا عن طريقها بقصف سواحل البحر الأسود الروسية. حين تضرب روسيا المطارات فإنها تمنع أوكرانيا من إمكانية القيام بهذه الضربات، ولكن المشكلة تكمن في أنه المطارات يمكن إعادة بنائها بسرعة حين يتم تفجير خط التسارع، فيتم صب الخرسانة والأسمنت ويتم استئناف عمل المطار، وبالتالي نحتاج لضربات مغايرة لكي تحيد المطار بشكل كامل، ولكن روسيا لا تقوم بذلك بعد. ولكن أعتقد أن المستقبل ما زال أمامنا، ونحن بشكل أكثر نشاطا نقوم بتوجيه ضربات على المطارات ومحطات توليد الطاقة ومراكز الإدارة، وفي المستقبل القريب روسيا سترد على الضرب على محطة زاباروجيا النووية. كيف سيكون هذا الرد؟ يصعب عليه القول، لأنني لا أعمل في إدارة الرئاسة ولا في هيئة الأركان القوات المسلحة، ولكن أعتقد أن هذا سيكون ردا جادا. ولا أستثني أن روسيا يمكنها أن تحرم من الكهرباء من المحطات الأوكرانية النووية 3 من الكهرباء. يمكن ضرب مجرد الشبكات الكهربائية. في حال المحطات النووية لم تحصل على الطاقة الكهربائية 3 في أوكرانيا، فستضطر لإغلاقها. وأعتقد أن هذا برأيي سيكون الرد على قصف محطة زبروجيا النووية.
0: طيب دكتور صلاح، اليوم الحديث عن مباحثات بين برلين وباريس لتعزيز التعاون المشترك في مجال الردع النووي. بداية، ما الرسالة اليوم التي تريدها فرنسا وبرلين من خلال هذا الإعلان؟
2: المعروف والمعروف أن أوروبا كاملة تقريبا، ولا سيما منها الدول المحاذية، دول البلطيق، بولونيا، ألمانيا، واليوم ألمانيا مع فرنسا، كله ينظر إلى أوكرانيا على أنها خط الدفاع الأول عن أوروبا، وكله ينظر جذرا وحذرا وخوفا. إن استطاعت روسيا أن تحقق اتفاقية السلام تؤدي إلى وقف القتال بين الطرفين، لكن على بطريقة الإملاء، بمعنى المنتصر لا يفاوض بقدر ما يملي. إن استطاعت روسيا أن تصل إلى هذا المكان فسيكون سيشجع ربما تغييرات حدودية في غير مكان مهيئ عمليا بالقارة الأوروبية. هذه حقيقة، لأن الحرب العالمية الثانية، الحدود الذي يعيشها الأوروبيون الآن ويعتدون بها، إنما هي نتاج هذه الحرب أو الانتصارات التي تحققت والهزائم التي وقعت في حينها. الأوروبيون يخشون من هذا. إن استطاعت روسيا أن تملي إرادتها في أوكرانيا، هذا سيشجع بعض الدول إلى تغيير الحدود. أضف لذلك كل الإمداد الذي تقوم به الدول الأوروبية، وكنت قد قلت منذ لحظات أنها قدمت نفسها علنا أنها ضامن سياسي وأمني لأوكرانيا إلى مدى غير محدود، إنها ترى مهما كان الدعم بطريقته الحالية ماديا، تدريبيا، عسكريا، سلاح إلى ما هنالك، يبقى أقل تكلفة من أن يكون هناك مواجهة روسية أوروبية مع غير دولة وفي غير مكان. اليوم بالذات قرأت من لحظات تقرير يقول أن بولونيا استلمت نسخة متطورة من F-35 الأمريكي. إذن الأوروبي يخشى تماما أي انتصار، كونه يرى أن هذا الانتصار يهدد ما هو عليه أو ما هو يعني قد أقام سياساته وحدوده وعلاقاته على أساسه بعد الحرب العالمية الثانية. بكل هذه السياقات نجد أنهم كما كنت قد قلت يدعمون أوكرانيا من جهة، من جهة ثانية نرى أنهم أيضا، من يقرأ أو من تابع حتى في الموازنة العام 2026-2027، ربما نرى أن أوروبا ستقدم مساعدات مالية ضخمة رغم الحرب المشتعلة لإعادة الأعمار ولصيانة مكانها قد تم تبنيه.
0: نعم، طيب سأعود إليك دكتور صلاح، لكن أريد أن أسأل دكتور نبيل، فعليا في نفس السياق هذه المباحثات التي أعلنت عنها برلين وباريس، إلى أي حد تعتبر أمريكا بأنه سعي أوروبي لبناء منظومة ردع مستقلة عن أمريكا؟
3: لا أعتقد أن الرئيس ترامب يثق كثيرا في الأوروبيين، بل هو يعني يلومهم على أنهم دائما يعتمدون على أمريكا لتقديم مظلة نووية لهم، وأيضا في نفقات الدفاع المرتفعة المكلفة لدفع الضرائب الأمريكي، وفي يعني دعم حلف ناتو.

0: ما بين وزارة الدفاع في ألمانيا ووزارة الدفاع في فرنسا. لا أعتقد أن ماكرون له طموحات كبيرة زي ديغول مثلا أو غيره في أن تكون فرنسا الراعية لمنظومة أوروبية. فهو يعني مجهود محدود للغاية لا يلي الرئيس ترامب أي اعتبار. واسمحي لي من فضلك أعلق على ما ذكر عن فرنسا. في فرنسا لدينا مشاهد سخيفة في مهرجان كان يحاولون الهجوم على روسيا ويعني إخراج ويعني القيام بعرض أفلام تهاجم روسيا. دعوكم في بلادكم، يعني يقال إن يعني حتى قريت تقرير عنها في صحيفة الواشنطن بوست النهاردة أن مهرجان كان تحول إلى محاولة لتوبيخ روسيا وانتقاد الشعب الروسي على أنه يؤيد الحرب. الشعب الروسي يعرف مصالحه ويثق في قيادته. ما شأن فيلم في مهرجان كان السينمائي بالهدف القومي الروسي الذي هو متعارف عليه منذ أجيال عديدة،
1: يعني بشكل أو يعني بآخر
0: لا يمكن اعتباره تباعد إلا نوع من السخاء
1: وبتباعد وجهات النظر بين ضفتي الأطلس. إلى أي حد اليوم الأزمة الأوكرانية ستلعب دور في حالة تباعد أكثر اليوم بين ضفتي الأطلس وربما تصل إلى حد القطيعة، أن هذا الأمر هو مستبعد قليلا، خاصة اليوم أننا نتحدث عن وجهات نظر متباعدة، عن سياسة أمريكية مختلفة كليا عما يريده الأوروبي اليوم في إطار الأزمة الأوكرانية؟
0: ده سؤال مهم، والأمر يعتمد على الرئيس ترامب ومن سيأتي بعده. أنا أعتقد أن الحرب الروسية الأوكرانية لن تستمر طويلا لأن نوايا روسيا في السلام واضحة وجيدة، لكن أعتقد أن الأوروبيين قاربوا على الاعتراف بهزيمة أوكرانيا. ففي هذه الحالة من حق الرئيس الأمريكي أن يتفق مع الرئيس الروسي بوتين على منظومة أوروبية جديدة، وأيضا على الأوروبيين أن يعترفون بأخطائهم، وعليهم أيضا التعامل مع موسكو واشنطن في ضوء معطى استراتيجي كبير أن روسيا كسبت حرب ضروس وأوكرانيا خسرتها، وعليهم أن يتكفلوا بتعويض أوكرانيا وتعويض روسيا عن ما سببته هذه الحرب من خسائر.
1: طيب إلى أي حد سيد ليتوفكن اليوم تعتبر روسيا بأن أمريكا قادرة فعليا في مرحلة ما أن تؤثر على الأوروبي والقرار الأوروبي باستمرار دعمه لأوكرانيا بداية، خاصة بعد كل هذه التجاوزات التي قام بها نظام كييف؟
2: أعتقد أن الضغط الروسي على البلدان الأوروبية سيجري على أرض أوكرانيا. في حال انتصرنا وحررنا أراضي أكثر مما هو الآن، سيكون ذلك ضغطا على البلدان الأوروبية. ليس هناك لدينا أساليب ضغط أخرى على أوروبا، لأنه ليس لدينا روابط اقتصادية جادة مع البلدان الأوروبية، بغض النظر عن أن التجارة مع البلدان الأوروبية تتواصل. فنحن نصدر إلى فرنسا اليورانيوم من أجل المحطات الفرنسية النووية، ونصدر أيضا إلى فرنسا مواد نصف مصنعة من للطائرات الإيرباص، وأيضا نصدر إلى أوروبا الفحم والغاز المسال وأيضا الأسمدة. وبالتالي يمكننا أن نتوقف عن هذه الصادرات، ولكن هذا لن يكون تأثيرا كبيرا على أوروبا. التأثير على أوروبا يجب أن تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية، لأن أوروبا تذعن للولايات المتحدة، لأنها تدخل في قوام بلدان، تدخل في قوام الناتو، وإدارة هذه إدارة أمريكية لأوروبا تتحكم بالبلدان الأوروبية عن طريق الناتو. والناتو والاتحاد الأوروبي هي نفس البلدان تقريبا. بالتالي الولايات المتحدة في حال رغبت في إجبار أوروبا على التصرف بما يصب في مصالحها، فإن البلدان الأوروبية ستقوم بذلك وستنفذ. ولكن إلى هذا الحين لا تحاول الولايات المتحدة كثيرا بإدارة أوروبا. يقومون بانتقاد الأوروبيين وقالوا أنهم تركوهم من دون حماية، ستكون بدون حماية ويخرج القوات الأمريكية من أوروبا، ولكن هذه تصريحات صارخة بالنسبة للأوروبيين.
1: نعم سيد دكتور صلاح، لو سمحت باختصار، إلى أي حد تعتبر اليوم بأن الأوروبي سيصغي للأمريكي باتجاه أي خطوة تصب في إنهاء هذه الحرب وتقريب وجهات النظر بين الأوروبيين وروسيا؟
3: أكاد أكون على قناعة كاملة أن الأوروبي عندما يتحدث أنه

0: يريد أن يعني يستقل بذاته ككتلة سياسية عسكرية بعيدا عن الأمريكي أو عن
1: الأطلقي
0: يعني عندما أعتقد أن هذا لا يعد حتى هذه اللحظة أماني ورغبات، وربما إن صح التوصيف هو ظواهر صوتية، بدليل أن الأوروبي أو معظم الدول الأوروبية وهي أعضاء بالأطلس في غالبيتها قد وافقت بشكل أو بآخر على أن تبقى 5% التي كان قد فرضها الرئيس الأمريكي على كل دول الحلف الأطلسي يعني لزيادة التجهيزات العسكرية وسواها من أمور تتعلق بهذا الحلف. إذا الأوروبي حتى هذه اللحظة يقول يتمنى، لكن هو يعرف أن كلامه حتى الآن على صعيد التنفيذ لا يساوي كما يقول العامة الحبر الذي يكوي هذا إن كان قد كتب.
1: أشكرك جزيل الشكر من مدريد الخبير العسكري وأستاذ العلاقات الدولية دكتور صلاح قراطة. الشكر موصول أيضا لضيفي من موسكو الخبير العسكري والاستراتيجي فيكتور ليتوفكن، وضيفي من واشنطن أستاذ العلاقات الدولية دكتور نبيل ميخائيل، شكرا لكم. أما الشكر دائما موصول لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

الفترة المقبلة من برامج قناة أرتي روسيا، اليوم ترقبوها الساعة 10 ليلا عبر صوت كل لبنان. أصدقائنا عم نتوجه بنداء إنساني عاجل مستشفى أبو جودي، بحاجة جدا مثل دم من فئة أو نيجاتيف. الرجاء التبرع بدم من فئة أو نيجاتيف لمستشفى أبو جودي، الحاجة ماسة وضرورية جدا. شكرا لكل المتبرعين.

0: الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.
1: صوت كل لبنان VDTL، تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: جديد توني كيوان وطن الأبطال. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
2: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
3: الاقتصاد أولا، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحا، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولا، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
4: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026، من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
5: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
6: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
7: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
2: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دافك انزو ابي عارف
3: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: مهنينك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
5: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
6: أسعدتم أوقات نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان يوم الأحد 31 من أيار 2026 التي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا مع تحيات محمد الحسن سلام اللحام وصافيو بوصعب

0: أسعدكم أوقاتا في هذه النشرة. لبنان تحت وطأة التغول والوقاحة الإسرائيلية. احتلال المزيد من المساحات جنوبا وتوجيه تهديدات إلى قرى في الجنوب والبقاع. وزير دفاع الاحتلال: سيطرنا على قلعة شقيف وستبقى جزءا من المنطقة الأمنية. الخبير العسكري حمادي: عبور الاحتلال نهر الليطاني تحول ميداني كبير وعجاقة. مصرف لبنان يواجه تحديات متزايدة. حزب الله: تفاوض لن يؤدي إلا لتنازلات وقبلان الوحدة الوطنية بخطر. قمة الروحية الثلاثاء في دار طائفة الموحدين الدروز وأبي المنى: سنناقش قضايا في ضوء التطورات. وفي النشرة: ترامب يرسل المزيد من المقترحات لإيران وبيزشكيان. إيران تواجه وضعا حساسا للغاية.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومنت تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: مرحبا. يضغط الوضع في الجنوب على واقع الدولة. هذا الضغط الذي يشل بعد يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة الحركة بالكامل، ذلك فيما يتمدد الاحتلال في الجنوب وتحاصر النبطي وتهدد مدن أخرى. وليكون السؤال لدى العامة: إلى أين ستصل إسرائيل؟ أإلى تخم بيروت أم إلى عمق العاصمة؟ بالانتظار يسيطر منطق النار والدمار وسياسة الهدم التي تنتهجها إسرائيل على كل الأرض، ولتتحول الأمكنة إلى رماد وبقايا ألسنة لهب تعبر كفاية عما آل إليه وضع لبنان في أخطر تطور في تاريخه وفي أخطر توسع تنفذه إسرائيل على أرض الواقع في العالم العربي بعد غزة. وليكون السؤال: ما هو مصير المفاوضات؟ وما هو مصير لبنان بعد هذا التمدد الممنهج والاعتداء المتمادي الذي لا يوفر حجرا ولا بشرا؟ وفي المشهدية الراهنة تتحول المنصات إلى منصات إبلاغ للأهالي: غادروا أملاككم ودياركم وحياضكم نحو الداخل، بل نحو المجهول. ترى أي خطوات ستقوم بها الحكومة اللبنانية للضغط على إسرائيل؟ وهل يمكن لأي جهة بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية أن تقدم هذا الضغط للبنان؟ ولكن بأي مقابل؟ إلى أي مدى بالفعل بات الوضع في الجنوب اللبناني مرتبطا بالمفاوضات الإيرانية الإسرائيلية الأمريكية التي تشارف على الانتهاء؟ وما هو موقع لبنان في التسوية المقبلة؟ هل أصبح لبنان لعبة بيد إسرائيل؟ وهل سقطت الدولة كلها في دائرة مراقبة الخطر الداهم دون إمكانية الخروج من حصار النار الذي يأكل اليابس والأخضر؟ ترى ماذا سيتبقى من لبنان وللبنان بعد هذه المزرعة؟
4: إذن يتحضر لبنان لخوض مفاوضات جديدة مع الجانب الإسرائيلي، حيث تستعد وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون لاستضافة اجتماع ثاني بين ممثلي وفدي لبنان وإسرائيل بعد غد الثلاثاء عقب جولة المحادثات الأمنية يوم الجمعة، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته البرية جنوب لبنان. ويسعى الوفد اللبناني إلى توصل لاتفاق من أجل وقف شامل لإطلاق النار في الجنوب في الوقت الذي رفضت فيه إسرائيل مطلبا لبنانيا يقضي بانسحابها ضمن جهود نزع سلاح حزب الله وفق ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية. في المقابل تلتئم المرجعيات الدينية المسيحية الإسلامية في دار طائفة الموحدين الدروز في فردان يوم الثلاثاء المقبل في 2 حزيران في قمة روحية تهدف إلى احتواء الاحتقان وإعادة تفعيل مساحة وطنية وتفعيل التشاور الداخلي في ظل الأوضاع الراهنة. حكوميا تدرك الحكومة وفق ما أعلن رئيسها نواف سلام أمس أن لبنان يمر اليوم في أصعب المحن التي مر بها في تاريخه الحديث، في حين يشدد سلام على أن اللبنانيين واثقون أننا سوف نتجاوز هذه المحن عندما نجتمع تحت سقف الدولة.
0: والجنوب اللبناني يشهد ولا يزال حتى الساعة المزيدة من التصعيد الإسرائيلي، وفيما بات معلوما أن قلعة شقيف باتت بتصرف الاحتلال، استهدفت غارات متتالية مناطق مختلفة من الجنوب اللبناني. مزيد من الأضواء على التطورات في الجنوب مع الزميل حسين معنا.
5: لا يزال التوتر الشديد يسيطر على جميع المناطق الجنوبية بعد الإنذار الإسرائيلي إلى جميع السكان في جنوب نهر الزهراني وبعد التصعيد الواسع بالغارات الجوية التي يشنها الطيران الحربي والمسير والقصف المدفعي العنيف والمتواصل على مدار الساعة، ويستهدف علي الطاهر والقطراني وكفر تبنيت وكفر رمان وشوكين والقصيبي وكفر جوز والنبطي والزراري، كما يطاول القصف المدفعي بشكل عنيف بلدات شحور وصريفة والطويري وفرون والغندوري وبرج كلوان والصواني ومجدل سلم وخربة سلم. وفي القطاع الغربي تعرضت بلدات المنصور وجبال البطم والقليلي لقصف مدفعي. أما في العدوان الجوي المستمر فقد شن الطيران الحربي منذ ساعات الصباح وحتى الآن عشرات الغارات التي استهدفت بلدات فرون وأرنون والقصيبي وحبوش وشوكين وكفر تبنيت وزبدين والنبطي الفوكة وبرج كلواي وصريفة، وثلاث غارات في سور استهدفت مباني عند مفرق معركة وجل البحر وفي محيط مستشفى حرام. أما الطيران المسير فقد استهدف بلدة زبدين حيث أفيد عن استشهاد شخص وإصابة آخر، وفي بلدة الشرقية أدى العدوان إلى سقوط شهيدين وجريح، وفي بلدة القصيبي التي تعرضت لثلاث غارات من الطيران المسير أسفرت عن سقوط شهيدين وأربعة جرحى، وفي بلدة صريفة أسفر العدوان من الطيران المسير عن سقوط 4 شهداء. وكان الطيران المعادي قد استهدف فجر اليوم عشرات القرى والبلدات ومنها بلدة دير الزهراني حيث ارتكب العدو مجزرة راح ضحيتها 8 شهداء وعشرين جريح إصابة بعضهم وهم من عرب الوزاني. وعلى الصعيد الميداني البري في محاور دبين وشقيف والغندورية تواصل قوات الاحتلال تمركزها في عريض دبين مع محاولات متكررة للسيطرة على داخل البلدة عبر القصف المدفعي والغارات الجوية، فيما أعلن حزب الله عن تصديه لمحاولة تقدم قوة إسرائيلية واشتباكه معها بالأسلحة المتوسطة والخفيفة. وفي محور أرنون وشقيف أعلنت قوات الاحتلال عن سيطرتها على قلعة شقيف بعد تقدمها من مزرعة الحمرة إلى يحمر وأرنون. وقد أعلن حزب الله اليوم عن استهداف قوة إسرائيلية عند الأطراف الشرقية لبلدة يحمر شقيف بمحلقة أبابيل الانقضاضية بعد أن كان قد أعلن أنه في حالة اشتباك دائم مع القوات المعادية، وأشار في بياناته إلى أن القوات الإسرائيلية لم تسيطر على بلدتي يحمر وزوتر وإنما تناور عند أطراف البلدتين. أما على محور الغندوري وبحسب مصادر ميدانية فإن القوات الإسرائيلية تتمركز عند الأطراف الشرقية للبلدة التي لا تزال تتعرض لقصف مدفعي عنيف، كما تعرضت لعدد من الغارات الجوية. إلى ذلك أعلن حزب الله اليوم عن استهداف تجمعات لآليات وجنود جيش الاحتلال في البياضة وفي مهبط مروحيات مستوطنة شلومي، كما استهدف دبابة مرقابة في البياضة وبنى تحتية في نهاريا وفي منطقة الكريوت بصليات صاروخية. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
4: بقاعا ورد اتصال أيضا من الجيش الإسرائيلي إلى مركز الدفاع المدني اللبناني في بلدة سحمر يطلب فيه إخلاء البلدة من جميع أهلها دون توضيح المبررات. حسين درويش والتفاصيل.
6: وسعت ران الحرب الإسرائيلية من استهدافاته وغاراته على منطقة البقاع، فشن صباح اليوم غارة على بلدة ميدون في البقاع الغربي استهدفت أطراف البلدة من الجهة الشرقية. بدوره تلقى مركز الدفاع المدني اللبناني في بلدة سحمور طلبا لإخلاء البلدة من جميع أهلها وسكانها دون توضيح المبررات والأسباب. هذا ويحلق ران مسير فوق قرى البقاعين الغربي والأوسط وصولا إلى قرى بعلبك على ارتفاع منخفض جدا في محيط السلسلتين الشرقية والغربية، وفوق قرى دورس، الأنصار، مجدلون، بريتال، الخضر، الخريبي، سرعين التحتة، سرعين الفوقة، النبشيت، جنتا، يحفوفة والشعرة على السلسلة الشرقية. وكان الطيران الحربي قد استهدف ليلا وسط وأطراف بلدة مشغرة في البقاع الغربي بثلاث غارات دون وقوع إصابات. حسين درويش، صوت كل لبنان، البقاع.
0: وسط هذه الأجواء أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية واسعة في مرتفعات الشقيف ومنطقة وادي السلوقي في جنوب لبنان، وقال إنه يهاجم بنى تحتية لحزب الله في صور ومناطق أخرى. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن العملية القيادية تهدف إلى تدمير البنى التحتية وتصفية عناصر الحزب. في الغضون أعلن الجيش الإسرائيلي وقف أنشطة التعليم وإغلاق الشواطئ أمام العامة في منطقة خط المواجهة على حدود لبنان.
4: وسط التطورات المتسارعة تعقد الحكومة الإسرائيلية جلسة خاصة الثلاثاء لمناقشة التطورات المرتبطة بالمنطقة الشمالية. أما في الميدانيات فأعلنت هيئة البث أن الجيش الإسرائيلي يسيطر على قلعة شقيف، واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي بلدة كفر رومان ومنطقة كفر جوز في قضاء النبطي، كما استهدفت غارة بلدة دبين في قضاء مرجعيون، وشن الطيران غارة على دير الزهراني وغارة على درجة النارية في القصيبي، وسلسلة غارات على أرنون وكفر تبنيت والشرقية والنبطية الفوقة والشوكين ومرتفعات علي الطاهر والغندورية.
0: وذكرت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن الحكومة طلبت تمديد استدعاء قوات الاحتياط حتى نهاية تموز المقبل، وبسقف يصل إلى 280 ألف جندي من قوات الاحتياط. وبعد السيطرة على قلعة شقيف أكد وزير الدفاع الإسرائيلي ياسرائيل كاتس أن المعركة لم تنتهي بعد، مشيرا إلى أن الجيش وسع مناورته في لبنان بتوجيه منه ومن رئيس الوزراء، وشدد على أن إسرائيل مصممة على سحق قوة حزب الله وإتمام المهمة.
4: بدوره أكد وزير المالية الإسرائيلي بسلائيل سموتريتش أن أمن إسرائيل يعزز بالقوة لا بالاستسلام والانسحابات. لقد وعدنا سكان الشمال الشجعان بأمن طويل الأمد ونحن نعمل بحزم لتحقيق ذلك. وشدد سموتريتش على أن أثمان الحرب باهظة لكنها ضرورية لأمن إسرائيل ومستقبلها.
0: الخبير العسكري العميد المتقاعد خالد حميدي رأى أن عبور القوات الإسرائيلية نهر الليطاني شكل تحول ميدانيا كبيرا. وفي حديث إلى برنامج لقاء الأحد من صوت كل لبنان، شدد حميدي على أن قوة لبنان التفاوضية تكمن في وحدة موقف الدولة ومؤسساتها، وأن استمرار وجود طرف مسلح خارج إطار الدولة يضعف موقعها في المفاوضات.
7: مع سقوط مجرى الليطاني وعبور القوات الإسرائيلية لهذا المقطع الهام، سقط ليس فقط الحد السياسي المسموح للعمليات العسكرية أو الحد الجغرافي للمناورات السياسية والعسكرية. عبور الليطاني يعني أنه المنطقة الصفراء لم يعد لها وجود، قد تمددت ربما لا ندري إلى متى. وكذلك إسرائيل لا تخفي هذا الموضوع. بعد احتلال الجيش الإسرائيلي لقلعة الشقيف التي تعتبر معلما هاما ونقطة حاكمة في القطاع، يتجه طبعا للسيطرة على مرتفعات علي الطاهر للتحكم بكل منطقة النبطية والمعابر التي تصل بين هذه المحافظة ومنطقة مرجعيون. للأسف حزب الله ليس ورقة قوة، حزب الله هو ورقة ضعف معلنة في قدرة الدولة اللبنانية على اتخاذ أي قرار.
4: الخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عجاق لفت إلى أن مصرف لبنان يواجه تحديات متزايدة في تأمين التزاماته المالية الشهرية، معتبرا أن اللجوء إلى الاحتياطات ليس خيارا مستداما، وأن الأزمة الحالية تعود في جانب كبير منها إلى السياسات السابقة التي قامت على تمويل الدولة من أموال المدعين. وفي حديث إلى برنامج لقاء الأحد، كشف عجاق عن اجتماع ستعقده مجموعة العمل الدولية في 15 من الشهر المقبل لدراسة وضع لبنان في مجال مكافحة تبييض الأموال.
8: الدولة ما فيها تتراجع عن مساعدة شعبها لأنه بتكون خائنة، وبالتالي هون النازحين هذه رعاياها ما فيها تتخلى عنه، من وين تتغطيهن؟ هون الخطر. لك شوفي، إذا رح يكون في نوع من الضغوطات على مصرف لبنان لحتى يأمن تمويل، بغض النظر من وين المصدر، سواء كان من أموال المودعين أو كان من مطرح تاني، هذا يعني حقيقة الحكومة قدام هالتحدي الكبير. بس التحليل بيظهر أنه فخامة الرئيس يمكن مرعبا على قصة الحلحلة على الصعيد السياسي، وخاصة على صعيد المفاوضات، يمكن لحتى يقدروا يعملوها.
0: وفي المواقف، أكد النائب حسين الحاج حسن رفضه لخيار التفاوض المباشر مع إسرائيل بكل مساراته، معتبرا أن المفاوضات المباشرة لن تؤدي إلا إلى تنازلات ومزيد من الضغوط الأمريكية أمام عز السلطة اللبنانية.
9: نعلن رفضنا للخيار الخطيئ بالتفاوض المباشر مع العدو بكل مساراته، والذي أقحمت السلطة السياسية نفسها فيه. فالمفاوضات المباشرة لم تؤدي ولن تؤدي ولا تؤدي إلا إلى تنازلات ومآزق والمزيد من مطالب العدو.
4: سأل النائب قبلان ماذا حققت المفاوضات المباشرة؟ هل استطاعت وقف التهجير والتدمير والقتل المستمر؟ وأشار قبلان إلى أن الوحدة الوطنية بخطر شديد، والشعب اللبناني أحوج إلى التطبيع والسلام بين مكوناته بدلا من التطبيع مع إسرائيل.
10: ماذا حققتم بعد أن تخليتم عن أوراق القوة وعن رصيدكم الكبير الذي صنعه لكم المجاهدون والشهداء؟ هل استطعتم وقف التدمير والتهجير والقتل؟ هل استطعتم منع قتل مدني واحد، صحفيا كان أو مسعفا أو غير ذلك؟ لديكم دبلوماسية نشطة، ولكن في إثارة الفتن والنعرات.
0: النائب علي فياض قال إن النتائج الفارغة لاجتماعات المسار الأمني في البنتاغون التي زجت بها السلطة السياسية للجيش اللبناني إنما تؤكد فشل الرهان على خيار التفاوض المباشر مع العدو في تحقيق أي من المطالب اللبنانية. ومن بلدة حولة الجنوبية شدد فياض على أن خيار التنازل والرضوخ قد أخفق، وعلى السلطة أن تغير استراتيجيتها باتجاه آخر يقوم على لم الشمل وحول خيار جامع في مواجهة التوحش الإسرائيلي الذي لم يعد يهدد الجغرافيا اللبنانية والديموغرافيا الشيعية فحسب، بل الكيانية اللبنانية برمتها.
4: أشار النائب عبد الرحمن البزري إلى توافق لبناني على مجموعة من الأولويات الوطنية تتمثل في وقف الاعتداءات الإسرائيلية وانسحاب القوات الإسرائيلية وعودة الأهالي إلى منازلهم وإطلاق عملية إعادة الأعمار والعمل على استعادة المحتجزين في السجون الإسرائيلية. وأوضح البزري في حديث إلى برنامج لقاء الأحد من صوت كل لبنان أن الخلاف القائم لا يتعلق بهذه الأهداف، بل يتمحور حول طبيعة المرحلة السياسية اللاحقة.
11: المفاوضات تأمل الوصول إلى الأهداف التي الكل مراهنين عليها. يعني الشيء الإيجابي في لبنان، الجميع يريد نفس الهدف، وهو وقف العدوان، انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، عودة الأهالي إلى منازلهم. والكل متفق أنه ربما لبنان يمكن ليس مندفعا الآن إلى الذهاب إلى ما يسمى السلام أو الاتفاق مع إسرائيل، لأنه في فرق بين وقف الأعمال العدوانية وبين إيجاد أو اتفاق لوقف هذه الأعمال. وهنالك نقاش حاد في البلد. القوى الرافضة للاتفاق بعد محافظة على وحدة مؤسسات الدولة، وبقي النقاش السياسي هو مشروع، لأنه نحن اليوم مجتمع متعدد.
0: النائب فؤاد مخزومي كتب عبر إكس: الأكثر إيلاما في صرخة صور والنبطية أنها لا تأتي من خصوم المقاومة، بل من أناس آمنوا بها يوما واعتبروها جزءا من كرامتهم وحمايتهم، من أناس دفعوا من دمائهم وأرزاقهم وأعمارهم ثمن الحروب وصبروا على الخسارات أملا بأن يأتي يوم يعيش فيه الجنوب بأمان. تبع قائلا: عندما يصل هؤلاء أنفسهم إلى لحظة يقولون فيها كفى، فهذا ليس انقلابا ولا خيانة، إنما صرخة وجع، صرخة أمهات تعبن من انتظار أبنائهن، وعائلات لم يعد لديها ما تخسره، وقرى تريد أن تبقى على الخريطة لا أن تتحول إلى ذكرى. مؤلم أن يكتشف الإنسان أن ما اعتقد أنه مصدر حمايته أصبح مصدر خوفه، ومؤلم أكثر أن يشعر أن مستقبل أولاده بات رهينة حرب لا تنتهي. بعد كل هذا الدم والدمار من حق أهل الجنوب أن يسألوا ألم يحن الوقت لطريق آخر، لطريق يحفظ الأرض والناس معا، لا أن يضحي بالناس باسم الأرض، طريق تعود فيه الحياة إلى القرى بدل أن تعود إليها الجنازات. وقال من حق اللبنانيين أن يختاروا الحياة، ومن حق الجنوب أن يعرف السلام، فالسلام ليس استسلاما بل شجاعة الاعتراف بأن الإنسان أهم من الشعارات، وأن الأوطان تبنى بالأحياء لا بالمقابر.
4: تلتقي المرجعية الدينية المسيحية الإسلامية في دار طائفة الموحدين الدروس في فردان يوم الثلاثاء المقبل في 2 حزيران في قمة روحية تهدف إلى احتواء الاحتقان وإعادة تفعيل مساحة وطنية وتفعيل التشاور الداخلي في ظل الأوضاع الراهنة. واليوم أكد شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروس الشيخ سامي أبي المنى انعقاد القمة الروحية الإسلامية المسيحية في موعدها المقرر في 2 حزيران، وذلك في دار الطائفة في بيروت بمشاركة المرجعية الروحية كافة، مشيرا إلى أنها ستناقش القضايا المطروحة في ضوء التطورات والتحديات التي تواجه الوطن. وأوضح عقب اجتماعه مع الهيئة الوطنية للحوار الإسلامي المسيحي المكلفة بالتحضير وأعداد البيان الختامي في دار الطائفة فردان أنه تم الإحاطة من قبل جميع الرؤساء الروحيين بأهمية التئام القمة والظروف الاستثنائية التي تستدعيها في ظل ما يجري على مستوى لبنان والمنطقة، والتوافق على صيغة نهائية للبيان الختامي ترضي الجميع وتؤكد الثوابت الوطنية ودور الطوائف في دعم مسيرة الدولة.
0: أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران مقترحا جديدا وأكثر صرامة لإنهاء الحرب وفق ما أفادت وسائل إعلام أمريكية، رغم أن الاتفاق بدأ أقرب إلى التحقق في الأيام الأخيرة. وذكرت نيويورك تايمز أن التغييرات التي أدخلها ترامب تضمنت تشديد شروط الاتفاق، وأنه أعاد الإطار الاتفاق أو عاد إطار الاتفاق المعدل إلى إيران لمراجعته وفق مسؤولين مطلعين على الإجراءات.
4: لفت الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إلى أن إيران تواجه وضعا حساسا للغاية وتحديات عدة، مشددا على وجوب ألا تنحصر إدارة البلد في دائرة محدودة من صانعي القرار.
0: واليوم كشفت بحرية الحرس الثوري الإيراني عن عبور 28 سفينة من مضيق هرمز في الساعات 24 الماضية بالتنسيق مع السلطات الإيرانية، وأكد أن قواته تواصل عملية المراقبة والسيطرة الذكية على مضيق هرمز بحزم وقوة.
4: كشفت وكالة بلومبرغ عن أن الاتحاد الأوروبي يدرس تعليقا موقتا للسقف السعري المفروض على النفط الروسي في ظل الأزمة الدائرة في الشرق الأوسط.
0: في هذا الوقت طالبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى محطة زابوروجيا النووية بعد ورود أنباء عن تعرضها لهجوم.
4: أفاد الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أن بلاده استلمت منصة إطلاق جديدة لمنظومة الدفاع الجوي آيرستي من ألمانيا، وطلب المزيد من ذخائر الدفاع الجوي كي تتوافر لدى أوكرانيا قدرات كافية لصد الهجمات الروسية.
0: في الوقت عينه اتهم ضابط سويسري رفيع متقاعد في القوات المسلحة ومستشار سابق لحلف شمال الأطلسي، اتهم أوكرانيا بالسعي إلى جر الدول الأوروبية إلى مواجهة مباشرة مع روسيا.
4: أوقف نحو 300 شخص في باريس على خلفية أعمال الشغب والتوترات مع قوات الأمن التي رافقتها العاصمة فوز باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غدا مشمسا إلى غائم جزئيا مع احتمال رذاذ محلي على الجبال، أما الحرارة ساحلا فتتراوح بين 19 و 28 درجة.
0: وكان في النشرة لبنان تحت وطأة التغول والوقاحة الإسرائيلية، احتلال المزيد من المساحات جنوبا وتوجيه تهديدات إلى قرى في الجنوب والبقاع. وزير دفاع الاحتلال سيطرنا على قلعة شقيف وستبقى جزءا من المنطقة الأمنية. الخبير العسكري حمادي عبور الاحتلال نهر الليطاني تحول ميداني كبير وعجاقة، مصرف لبنان يواجه تحديات متزايدة. حزب الله تفاوض لن يؤدي إلا لتنازلات وقبلان الوحدة الوطنية بخطر. قمة روحية الثلاثاء في دار طائفة الموحدين الدروز وأبي المنى سنناقش قضايا في ضوء التطورات. وكان في النشرة ترامب يرسل المزيد من المقترحات لإيران، وبإذا شك إيران تواجه وضعا حساسا للغاية.
4: ختام نشرة الأخبار قدمناها من صوت كل لبنان.

0: عبر صوت كلبنان يتوجه بنداءين إنسانيين. مستشفى أبو جودي بحاجة جدا من سلة دم من فئة O نيجاتيف، ومركز الشرق الأوسط الصحي بصليم بحاجة من سلة دم من فئة A بوزيتيف. إذن رجاء التبرع بدم من فئة A بوزيتيف لمركز الشرق الأوسط الصحي بصليم، و O نيجاتيف لمستشفى أبو جودي. الحاجة ماسة وضرورية جدا. شكرا لجميع المتبرعين.
1: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
3: أقولكن بصدقني، بيقولوا التكرار بيعلم ال...
4: يا ويلي هالبلد اللي عايشين فيه، لك معقولي ما في بنزين؟
5: ايه اكيد، شو عم بمزح؟
4: شوف العزقة على ترمبيت يا زلمة لوين واصلة؟
5: وكل النهار ما بنشتغل بحق تانكة بنزين.
6: شو وقفت على البنزين ايه؟ ما الانترنت كمان بده يقطعوا،
7: حتى الحليب غلي، شكله صار بدهم يشربونا مية الشعير.
5: على الله، يا محلى ما يدبر الله.
7: حتى الأمراض رجعت بيني. بس
4: بابيتيزر مدري شنو هيدا اللي بيخلي الانسان يصير اخضر، يعني ابني بده يصير لونه اخضر.
3: يوم قريت الخبر
8: صار بده يوقف الموتوسيكلات،
3: بس انت جماعه الموتوسيكلات مش كتير بتحسوا فيها.
9: عرفت يا سامي، رح يسكروا المطار.
4: مين اللي قال؟
7: اذا كل الناس عم تحكي يعني اكيد في شيء.
3: هيك بتبلش الاشاعه.
4: الاشاعه ما بتعيش لحالها، بدها ناس.
10: هلا قريت وشفتوا للخبر، اوعى حدا يطلع على الموتور.
5: يلا شغلنا لك،
4: نحن اللي بننشره. كل حدا منا بيصدق الخبر وبينشره بيكون هو المصدر. بليز قبل ما تنشر أي خبر تأكد منه، لأنه الإشاعة بتخلق وبتعيش فينا.
0: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل.
11: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونوب الأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كنت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة.

السابع ليلا، نشرة أخبار الام تي في. 8:30 ليلا، أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية. 9:30 ليلا، بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل، عصوت كل لبنان.

0: انت بلاش انا واجي وانت بطاطا بدنا نروح وعلى بعض نروح.
1: راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما عصوت كل لبنان.
2: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دوفي، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
3: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 22/5/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب1,585,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب1,603,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,223,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,444,000 ليرة.
2: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

0: جديد توني كيوان وطن الأبطال. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور ليبقى غذائكم سليم.
1: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونوب الأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها.
2: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للـ10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: ثأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلفوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال هو دفكي انزو قاب يعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: تبقوا خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: موجز 3:15 نقدمه لكم من صوت كل لبنان. شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على قرى الزهراني مستهدفاً بلدات المروانية، كوسرية الرز، الخرطوم، تفاحتة والغسانية والزريرية، كما استهدفت غارة مدينة صور. وبلغت الحصيلة النهائية للمجزرة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في بلدة دير الزهراني 8 شهداء و16 جريحاً، كما شنت مسيرة غارة على بلدة الشرقية أدت إلى استشهاد شابين، واستشهد شاب وجرح آخر في غارة على محلة عين الجمل في بلدة زبدين. كذلك شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات على بلدات يحمر شقيف النبطية الفوقة زفتة والمنطقة الواقعة بين بلدتي شوكين وميفدون. أيضا تعرضت بلدة دير الزهراني لغارتين ظهر اليوم في المنطقة التي ارتكبت فيها إسرائيل مجزرة ليلا، وتعرضت بلدة صير الغربية لغارتين. غارة أخرى استهدفت حي كسار زعتر في مدينة النبطية ودمرت مبنى سكنيا. أما في منطقة جديدة أنصار بلدة أنصار دمرت غارة منزلا سكنيا وأفيد عن وقوع 3 إصابات بينهم طفلا. أيضا تعرض حي البياض في مدينة النبطية لأول مرة لقصف مدفعي متقطع وطاول القصف بلدة كفر رمان. وزارة الصحة غرفة عمليات الطوارئ أعلنت عن وقوع 13 جريحا من العاملين في مستشفى حيرام في صور من جراء الغارة الإسرائيلية. وقبل قليل تجددت الغارات على مدينة صور في حين استهدف طيران حربي مبنى في بلدة الزرارية قضاء صيدا ودمره، إضافة إلى غارتين على بلدتي برج قلوي وخربة الدوير. توازيا أعلن حزب الله أنه أطلق رشقة صاروخية جديدة من جنوب لبنان نحو إسرائيل، فجرتها القبة الحديدية في أجواء القطاع الشرقي وفوق قرى منطقة مرجعيون. كشف الجيش الإسرائيلي عن انفجار طائرة بدون طيار في المنطقة الشمالية عند الحدود مع لبنان. بقاعا ورد اتصال إسرائيلي لإخلاء منطقة صحمر من سكانها، وعلى الإثر أطلقت فعاليات في البقاع الغربي نداء عاجلا إلى محافظ البقاع وقائم مقام البقاع الغربي والبلديات المعنية، دعوا فيه إلى فتح المزيد من المدارس والمراكز الرسمية لاستقبال النازحين في المنطقة بأسرع وقت ممكن. وجاء النداء في أعقاب التهديدات الإسرائيلية الأخيرة التي طالت بلدة صحمر وعددا من بلدات البقاع الغربي وما رافقها من دعوات لإخلاء هذه المناطق، الأمر الذي أدى إلى تفاقم أزمة تأمين مراكز إيواء إضافية للأهالي النازحين. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أعطى توجيهاته بتعميق تمركز الجيش في معاقل حزب الله تمركز الجيش في معاقل حزب الله شمال نهر الليطاني، وقال قريبا لن تكون لدى حزب الله القدرة على تهديد شمال إسرائيل، مشيرا إلى أن العملية بحاجة إلى مزيد من الوقت، لكنه سيعيد الأمن لسكان الشمال تماما كما فعل مع سكان الجنوب. نتنياهو قال إن احتلال قلعة شقيف هي مرحلة إضافية في السياسة الإسرائيلية التي تعمل على كل الجبهات في سوريا وغزة ولبنان، وقد تمت إقامة مناطق عازلة. في السياق، أفادت القناة 14 العبرية بأنه بعد سلسلة من المناقشات يميل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى الموافقة على تنفيذ هجمات واسعة النطاق في مختلف أنحاء لبنان خلال 24 ساعة القادمة، بما في ذلك إصدار إشعارات إخلاء لمئات الآلاف من المدنيين، وذلك بالتنسيق مع الأمريكيين.
8: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا، تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: نتابع تقديم موجز الثالثة والربع من صوت كل لبنان. أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية تميم خلاف في بيان أن وزير الخارجية بدر عبد العاطي أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، أكد في خلاله تضامن مصر الكامل مع لبنان الشقيق في مواجهة التحديات الدقيقة الراهنة. وأشار عبد العاطي إلى الموقف المصري الداعي إلى ضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية كافة، مشددا على أن المساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه يمثل خرقا صارخا لقواعد القانون الدولي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701. وأكد عبد العاطي أهمية دعم مؤسسات الدولة اللبنانية لسيما الجيش اللبناني لتمكينها من الاطلاع بمسؤولياتها في بسط سلطتها وسيادتها على كامل التراب الوطني، مشددا على ضرورة تحقيق حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية. وركز عبد العاطي على أن هذا الأمر هو الركيزة الأساسية لحفظ أمن لبنان واستقراره ومساندة خيار الدولة وصون مقدرات الشعب اللبناني الشقيق. رأى وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو أن على إيران والولايات المتحدة الأمريكية بذل كل ما بوسعها للتوصل لاتفاق لإنهاء الحرب، مشيرا إلى أن مضيق هرمز يقع ضمن المياه الدولية، ويجب فتحه وضمان المرور فيه دون دفع رسوم أو ابتزاز. أيضا طلبت فرنسا اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان. في إطار حملة توعوية وطنية واسعة النطاق لتعزيز التضامن والتعاطف والقيم الإنسانية المشتركة تحت شعار لبنان بيبقى بناسه سوا منضل بخير، أطلقت وزارة الإعلام دفعة جديدة من الفيديوهات التوعوية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وحكومتي كندا وسويسرا. أعلن الرئيس التنفيذي لشركة باريس للنفط والغاز أن إيران استأنفت إنتاج الغاز في 3 منصات بحرية بحقل باريس الجنوبي للغاز بعد توقفه إثر هجمات إسرائيلية عطلت قدرة المعالجة في بعض المنشآت البرية. وأكد دهقاني أن المنصات لم تتضرر وأن الإنتاج منها يجري تحويله إلى محطات معالجة أخرى في المنطقة، بينما تتواصل أعمال الإصلاح في المنشآت المتضررة. موجز 3:15 قدمناه لكم من صوت كل لبنان.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: أنا لبنان طلقة فضل.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.

يومياً باليومية، 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاريز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.

كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، منسمع آرائكم ومنسمعكم لقاءات ومواضيع بتهمكم. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحاً على صوت كل لبنان.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

0: جديد توني كيوان وطن الأبطال. صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان. واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: أثناء على أن تلت بلدي أصيل.
1: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو مسرح المونو بالأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 812-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرن البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها.
2: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساءً. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 83 15.
3: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دفكة انزو قبي عارف
3: خلاف فوتو بلش الشوط الثاني
1: تبقوا خبرونا شو بصير ايه؟
0: مهلينك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
5: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
6: نقدم لكم موجزاً لأهم وآخر الأخبار من صوت كل لبنان يصل الموفد الفرنسي جان-إيف لودريان إلى لبنان الأربعاء في زيارة تستمر 3 أيام يلتقي خلالها الرؤساء 3 وكان قد أبلغ وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي أن فرنسا ستطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي في ضوء التصعيد الإسرائيلي المستمر في لبنان وتوسع نطاق العمليات العسكرية وأوامر الإخلاء وشدد بارولي رجي تضامن بلاده مع لبنان والتزامها الراسخ باحترام سيادته الكاملة كما أكد دعم باريس للمفاوضات المباشرة بوصفها السبيل الوحيد للوصول إلى حل دائم ومستدام للأزمة نفذ العدو الإسرائيلي بعد ظهر اليوم زناراً نارياً من الغارات على مدينة صور وتحديداً في منطقة حي الرمل حيث استهدف المدينة بأكثر من 4 غارات متتالية على الدفعات طالت أحيائها السكنية والبنى التحتية والمحال التجارية وشبكات الكهرباء والطرقات وتوزعت على الشكل التالي الغارة الأولى استهدفت شارع أبو ديب وتحديداً في المنطقة الممتدة من صيدلية فرحات وصولاً إلى محيط الدهين للخضار الغارة الثانية طالت بناية الأعرج الواقعة بالقرب من سنتر البطار الغارة الثالثة استهدفت شارع الصاوي حيث طالت مبنى الكينج وقد تغيرت معالم الأحياء والطرقات بسبب الركام والدمار الشاسع وأدت الغارة إلى وقوع عدد من الإصابات وقد هرعت سيارات الإسعاف الصحي الرسالي والدفاع المدني إلى الأماكن المستهدفة وعملوا على سحب المصابين وفي حصيلة أولية غير نهائية بلغ عدد الجرحى 7 جرحى نقلوا إلى المستشفيات في صور في السياق نفسه توالت الغارات والعمليات العسكرية الإسرائيلية انطلاقا من قلعة الشقيف حيث سجل دخول أول دبابة بعد عبورها الليطاني باتجاه القلعة توازيا أفاد الصليب الأحمر اللبناني أنه نقل اليوم من النبطي إلى المصيلح 8 جثامين وسلمهم إلى عائلاتهم لدفنهم أبلغ الجيش الإسرائيلي مركز الدفاع المدني اللبناني في مدينة صور بضرورة إخلائه وجه محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودي نداء عاجلا لفتح المزيد من مراكز النزوح في منطقة البقاع الغربي قائلا بعد التهديدات العدو الإسرائيلي الجديدة لبلدة سحمر وأهلها ولعدد من بلدات البقاع الغربي والطلب بإخلاء بلداتهم نشأت أزمة في إيجاد مراكز إضافية للنازحين من أبناء المنطقة، ولا سيما مراكز تقع ضمن نطاق البقاع الغربي، بما يتيح للجهات المشرفة متابعة الملفات، أي ملفات النزوح وغيرها، والقيام بدورها الإغاثي تجاه الأهالي. ولهذا توجهت فاعليات المنطقة إلى محافظ البقاع وقائم مقام البقاع الغربي والبلديات المعنية، مطالبين باتخاذ قرار سريع بفتح المزيد من المدارس والمراكز الرسمية في البقاع الغربي لاستقبال النازحين، بخاصة أن العديد من الأهالي يتعذر عليهم الوصول إلى مناطق بعيدة عن البقاع الغربي. ننتقل إلى أخبارنا الإقليمية والدولية، حيث ذكرت الجزيرة أن طهران تشدد في مفاوضاتها مع واشنطن على مجموعة من الخطوط الحمر، على رأسها وقف الحرب في لبنان بالتزامن مع وقفها في إيران، حيث ينظر إلى التصعيد الإسرائيلي على أنه سيكون لها أثر سلبي على عملية التفاوض. في خبرنا الأخير، أكدت وكالة تسنيم أن تبادل الرسائل بين إيران وأمريكا بشأن نص مسودة التفاهم المحتمل لا يزال مستمرا، أن الطرفين يطرحان تعديلات بشكل متناوب ولم يجري اعتماد أي تفاهم بشكل نهائي حتى هذه اللحظة. بهذا نأتي إلى ختام الموجز، نلقاكم بعد الساعة في نشرة راديو رما عبر صوت كل لبنان. منذكر بندائنا الإنسان العاجل، مركز الشرق الأوسط الصحي بصليم بحاجة ماسة لدم من فئة آب بوزيتيف. منذكر مركز الشرق الأوسط الصحي بصليم بحاجة ماسة لدم من فئة آب بوزيتيف. وشكرا لجميع المستمعين والمتجاوبين.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: يا ويلي ملا شوط، السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
2: ما قلكم شي انتو، شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص السامبا.
2: السامبا قال لك هو دفك انزو ابي يعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
2: طب خبرونا شو بصير. ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
2: لك ايه؟ لك يسلم يا بطل.

القانون انحكى عن النزوح والدمار والإيجارات؟ أين يقف القطاع العقاري في هذه الظروف؟ وما هي مستجدات قانون الإيجارات في لبنان؟ رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات المحامية أنديرة الزهيري ضيفة الدكتور جان عقل الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو vdlnews application.

الحب وحده ما بيحمي البيوت. خمس ركائز إذا اجتمعت نجحت العلاقة، وإذا سقط واحد منها تهاوى البناء كله. شو هي هالركائز وكيف منحميها من روتين الحياة وضغوطها؟ المعالج النفسي جوي ساسين ضيف كلينيك، التلاتة 10:30 صباحا مع روني الخوري عصوت كل لبنان. الصحة أماني والوقاية هي الحل.

المحلل السياسي المحامي أمين بشير في كلام يوصل: لن تنتهي الحرب الإسرائيلية إلا بانتهاء حزب الله، ويسأل: هل كل سني إرهابي وكل شيعي حزب الله؟ وماذا عن تدخل الرئيس أحمد الشرع في لبنان؟ كلام يوصل الاثنين الرابع والثلث بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: أخبار من اليونيفيل. بالنسبة للعائلات النازحة من جنوب لبنان، لم تقتصر تداعيات الحرب على إجبارهم على مغادرة منازلهم، بل أدت أيضاً إلى تشتتهم في مختلف أنحاء لبنان بعيداً عن مجتمعاتهم ومصادر رزقهم مع محدودية الدعم المتوفر لهم. ويعيش العديد منهم اليوم خارج مراكز الإيواء الجماعية، معتمدين بشكل كبير على مساعدة البلديات والمنظمات الإنسانية لتأمين احتياجاتهم الأساسية. واستجابة لذلك، مولت اليونيفيل توزيع 600 حصة غذائية على عائلات نازحة من بلدات معروب، سلعة، دبعال، قانا، شهابية ووادي جيلو. وقد نفذ المشروع بالتعاون مع منظمة العمل ضد الجوع وبدعم من البلديات المحلية التي حددت العائلات الأكثر حاجة. رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا حضر نشاط توزيع المساعدات في صيدا، وشدد على أهمية مواصلة دعم العائلات النازحة خلال هذه الفترة الصعبة.
1: أعتقد أنه من المهم جداً دعم الناس، وهذا أمر مهم للغاية وفقاً لولايتنا. كما تعلمون جيداً، نحن هنا ليس فقط لضمان الأمن والسلامة، بل أيضاً لدعم الجانب الإنساني لهؤلاء الناس، لأن هذه فترة استثنائية ووجودنا مهم اليوم أكثر من أي وقت مضى، وعلينا أن نواصل دعم هؤلاء النازحين، لأن ذلك يشكل أيضاً وسيلة لتهيئة أفضل الظروف للمستقبل.
0: كما شدد اللواء ديوداتو أبانيارا على أهمية التعاون بين اليونيفيل والمنظمات الإنسانية العاملة في لبنان، لا سيما خلال هذه الفترة الصعبة.
1: إنه أمر بالغ الأهمية، لا يمكن لأي طرف أن ينجح بمفرده، ولهذا السبب أعتقد أن المستقبل سيكون أفضل فقط من خلال تعاون قوي ومتين.
0: نفذ المشروع بالتعاون مع منظمة العمل ضد الجوع التي تولت تنسيق شراء وتوزيع الحصص الغذائية. وتقول المنظمة إن الاحتياجات الإنسانية لا تزال مرتفعة للغاية بين العائلات النازحة، خصوصاً تلك التي تعيش خارج مراكز الإيواء الجماعية مع ضعف الدعم المقدم لها. ويوضح راماز كوكياشفيلي، نائب مدير منظمة العمل ضد الجوع في لبنان، حجم التحديات الإنسانية القائمة.
1: وصلت البلديات وقادة المجتمعات المحلية والجهات الإنسانية والعائلات دعم بعضها البعض رغم الظروف الصعبة للغاية، ومع ذلك لا تزال الاحتياجات الإنسانية مرتفعة جدا، لا سيما بين الأسر ذات الدخل المحدود. ومن هنا تكتسب مبادرة اليوم أهميتها الكاملة استجابة لهذا الواقع المستمر.
0: بالنسبة لمنظمة العمل ضد الجوع، تأتي هذه المبادرة بعد مشروع مشترك سابق مع اليونيفيل في بلدة الهبارية قبل عدة سنوات، ما يعكس استمرار التعاون بين الجانبين والذي تزداد أهميته خلال فترات النزاع والنزوح. رنا قرعوني، مديرة مكتب الجنوب في منظمة العمل ضد الجوع، تعطينا مزيدا من التفاصيل.
2: نحن اليوم موجودين لأنه في تعاون بيننا وبين اليونيفيل. هيدا التعاون منه أول تعاون، بلش بمنطقة الهبارية، كنا عم نساعد بحاجة معينة، ملنا رياليتيشن لتراك لمساعدة بإدارة النفايات الصلبة من شي 3 سنين. هلأ بالوقت الحاضر خلال الحرب، لأنه الحاجيات كتير كبيرة والعالم كتير بحاجة، إن كان للمساعدات الغذائية، مساعدات النظافة، تعاوننا نحن واليونيفيل. ونحن بهمنا أن نكون عم نشبك مع اليونيفيل بأكثر من مرة لنكون عم نساعد المجتمع الأكثر فقراً، لأنه الحاجة كتير كبيرة وما فيها تكون عم بتقومها طرف واحد، لازم كل الأطراف، العمل الإنساني ودعاة السلام، نكون عم نشتغل لنساعد العالم كلياته.
0: بلدية وادي جيلو كانت من بين البلديات التي تلقت الدعم، حيث تأثرت العائلات فيها بشكل كبير خلال الأزمة المستمرة، كما هو الحال في باقي المجتمعات الجنوبية. ويشرح رئيس البلدية حسين خازم الوضع على الأرض.
3: يعني هلأ وادي جيرو مثل حال الضياع الباقية، منتشرين بصيدا، بشارق صيدا، بالضاحية، بيور، بالجبل، بطرابلس، الضياع فاضي. تعرضت للقصف، قطعت المي عن الضياع، ما في كهرباء. هن أمنوا لنا 100 حصة، نحن حاطين 100 عائلة، إن شاء الله كلهم حيستفيدوا منه.
0: بالنسبة لبلديات جنوب لبنان، استمر التعاون مع اليونيفيل على مر السنوات من خلال مشاريع دعم ومبادرات مجتمعية مختلفة. ويقول عباس نعيم رئيس بلدية سلعة إن التواصل مع قوات حفظ السلام بقي مستمراً رغم الظروف الصعبة.
4: نحن عنا تواصل دائم كنا مع اليونيفيل، مع القوات الإيطالية ومع الماليزية. صار عنا كذا نشاط يعني للقوات الماليزية. القوات الإيطالية عملوا لنا مشروع صغير فلتر تحلية مي. القوات الماليزية ساعدونا بملعب كرة قدم بالسابق، ودائما نحن عنا تواصل وهيك، وزارونا عنا بالبلدية، كنا دائما نخبرهم شو وضعنا وشو متواصل نحن وياهم.
5: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
6: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
1: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 ل 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: حسنى على أن تلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة العم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دفك انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: لبنان تحت وطأة التغول والوقاحة الإسرائيلية
8: راديو رما من صوت كل لبنان مع تحيات محمد الحسن وبودي كنعان تنفيذ سافيو بوصعب

0: العناوين.
1: لا يزال التوتر الشديد يسيطر على جميع المناطق الجنوبية بعد الانذار الإسرائيلي إلى جميع السكان في جنوب نهر الزهراني وبعد التصعيد الواسع بالغارات الجوية التي يشنها الطيران الحربي والمسير.
2: عبور الليطاني يعني أنه المنطقة الصفراء لم يعد لها وجود، قد تمددت بعد احتلال الجيش الإسرائيلي لقلعة الشقيق، يتجه طبعا السيطرة على مرتفعات علي الطاهر.
3: تشوفي إذا رح يكون في نوع من الضغوطات على مصرف لبنان لحتى يأمن التمويل بغض النظر من وين المصدر، سواء كان من أموات المودعين أو كان من مطرح تاني.
4: لبنان يريد نفس الهدف، وهو وقف العدوان، انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، عودة الأهالي إلى منازلهم. في فرق بين وقف الأعمال العدوانية وبين إيجاد صيغة أو اتفاق لوقف هذه الأعمال.
5: وفي النشرة، احتلال المزيد من المساحات جنوبا وتوجيه تهديدات إلى قرى في الجنوب والبقاع. وزير دفاع الاحتلال: سيطرنا على قلعة الشقيف وستبقى جزءا من المنطقة الأمنية. فرنسا تطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي في ضوء التصعيد الإسرائيلي المستمر في لبنان. سلام تلقى اتصالا من عبد العاطي مؤكدا تضامن مصر مع لبنان. حزب الله: التفاوض لن يؤدي إلا لتنازلات، وقبلان الوحدة الوطنية في خطر. قمة الروحية الثلاثاء في دار الطائفة المحدين الدروز وأبي المنى، سنناقش قضايا في ضوء التطورات. وفي النشرة: ترامب يرسل المزيد من المقترحات لإيران، وبيزاشكيان: إيران تواجه وضعا حساسا للغاية.
0: وفي راديو رما أيضا: الأحوال الجوية وحياة قيمة مع الأبشر بالشليلة.
6: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
7: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور، ليصير الأكل إلو طعمه.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: مرحبا. أبرز ما في هذا النهار عمل التغول الإسرائيلي في لبنان واحتلال المزيد من المساحات جنوبا وتجاوز نهر الليطاني واعتماد قلعة شقيف مقرا عسكريا في سياق نهار ناري إضافي أدى عمليا في محصلة أولى غير رسمية إلى سقوط أكثر من 10 شهداء. في المقابل يتحضر لبنان لخوض مفاوضات جديدة مع الجانب الإسرائيلي، حيث تستعد وزارة الحرب الأمريكية لاستضافة اجتماع ثان بين ممثلي وفدي لبنان وإسرائيل بعد غد الثلاثاء عقب جولة المحادثات الأمنية يوم الجمعة الماضي، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته البرية جنوب لبنان. ويسعى الوفد اللبناني إلى التوصل لاتفاق من أجل وقف شامل لإطلاق النار في الجنوب في الوقت الذي رفضت فيه إسرائيل مطلبا لبنانيا يقضي بانسحابها ضمن جهود نزع سلاح حزب الله وفق ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية. في الوقت عينه تحركت فرنسا للدفع نحو عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي في ضوء التصعيد الإسرائيلي وتوسع نطاق العمليات العسكرية وأوامر الإخلاء، وشددت الخارجية الفرنسية على تضامن الإليزي مع لبنان والتزامها الراسخ باحترام سيادته الكاملة، كما أكدت دعم باريس للمفاوضات المباشرة بوصفها السبيل الوحيد للوصول إلى حل دائم ومستدام للأزمة. في الوقت عينه حظي لبنان بدعم وتضامن عربيين عبرت عنه مصر من خلال اتصال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع رئيس الحكومة نواف سلام، مشددا على أن المساس بسيادة لبنان يمثل خرقا صارخا لقواعد القانون الدولي وقرار مجلس الأمن 1701. في المقابل وفي الداخل تلتئم المرجعيات الدينية المسيحية الإسلامية في دار طائفة الموحدين الدروز في فيردان يوم الثلاثاء المقبل في 2 حزيران في قمة روحية تهدف إلى احتواء الاحتقان وإعادة تفعيل مساحة وطنية وتفعيل التشاور الداخلي في ظل الأوضاع الراهنة ولكن في الوقت عينه تدرك الحكومة ووفق ما أعلن رئيسها نواف سلام أمس أن لبنان يمر اليوم في أصعب المحن التي مر بها في تاريخه الحديث، في حين يشدد سلام على أن اللبنانيين واثقون أننا سوف نتجاوز هذه المحن عندما نجتمع كلنا تحت راية الدولة الواحدة صاحبة القرار الواحد والجيش الواحد.
1: تكررت مواقف زعماء الاحتلال الحكوميين التي تناولت التطور الميداني المتمثل باحتلال قلعة الشقيف ودخول الدبابات منطقة شمال الليطاني وصولا إلى القلعة. تزامن ذلك مع تنفيذ الاحتلال زنار نار طاول المدن والأحياء السكنية والبنى التحتية والمحال التجارية وشبكات الكهرباء والطرقات، مما أدى إلى سقوط الشهداء والجرحى. حسين معنا والتفاصيل.
2: لا يزال التوتر الشديد يسيطر على جميع المناطق الجنوبية بعد الإنذار الإسرائيلي إلى جميع السكان في جنوب نهر الزهراني، وبعد التصعيد الواسع بالغارات الجوية التي يشنها الطيران الحربي والمسير والقصف المدفعي العنيف والمتواصل على مدار الساعة. وقد استهدف علي الطاهر والقطراني وكفر تبنيت وكفر رمان وشوكين والقصيبي والنبطي والزراري، كما طاول القصف المدفعي بشكل عنيف بلدات شحور وتصريفة والطويري وفرون والغندوري وبرج كلاوي والسوان ومجد سلم وخرب السلم. أما في العدوان الجوي المستمر فقد شن الطيران الحربي عشرات الغارات التي استهدفت بلدات برج كلاوي وخربة الدوير والبابلي وكوثرية الرز وسير الغربية وفرون والقصيبي وحبوش وشوكين وكفر تبنيت وزبدين والنبطية الفوقة، وسلسلة غارات في صور استهدفت مباني عند مفرق معركة وجل البحر وفي محيط مستشفى حيرام. أما الطيران المسير فقد استهدف بلدات زبدين والشرقية والقصيبي وصريفة والنبطية وطريق الحمد. وأسفر العدوان الجوي عن سقوط 15 شهيد و12 جريح. وكان الطيران المعاد استهدف فجر اليوم عشرات البلدات ومنها بلدة دير الزهراني، حيث ارتكب العدو مجزرة راح ضحيتها 8 شهداء و20 جريح، إصابة بعضهم حرجة وهم من عرب الوزاني. وعلى الصعيد الميداني البري في محاور دبين وشكيف والغندورية تواصل قوات الاحتلال تمركزها في عريض دبين مع محاولات متكررة للسيطرة على داخل البلدة عبر القصف المدفعي والغارات الجوية، فيما أعلن حزب الله عن تصديه لمحاولة تقدم قوة إسرائيلية واشتبك معها بالأسلحة المتوسطة والخفيفة. وفي محور أرنون شكيف فقد أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي سيطرتها على قلعة شكيف، وذلك بعد أن تقدمت من مزرعة الحمرة إلى يحمر وأرنون. وأعلن حزب الله اليوم عن استهداف قوة إسرائيلية عند الأطراف الشرقية لبلدة يحمر شكيف بمحلقة أبابيل الانقضاضية، بعد أن كان قد أعلن أنه في حالة اشتباك دائم مع القوات المعادية، وأشار في بياناته إلى أن القوات الإسرائيلية لم تسيطر على بلدتي يحمر وزوتر، وإنما تناور عند أطراف البلدتين. أما على محور الغندورية وبحسب مصادر ميدانية، فإن القوات الإسرائيلية تتمركز عند الأطراف الشرقية للبلدة التي لا تزال تتعرض لقصف مدفعي عنيف، كما تعرضت اليوم لعدد من الغارات الجوية. من جهة ثانية، أخلى الدفاع المدني اللبناني مركزه في صور بعد تلقي اتصالا من الجيش الإسرائيلي يطلب إليه ذلك. وفي اتصال مع رئيس المركز علي صفي الدين، قال إنهم فككوا معداتهم وهم في طريقهم إلى صيدا. إلى ذلك، أعلن حزب الله عن استهداف تجمعات لآليات وجنود جيش الاحتلال في البياضة وفي مهبط مروحيات مستوطنة شلومي، كما استهدف دبابة مرجابة في البياضة وبنى تحتية في نهاريا وفي منطقة الكريوت بصليات صاروخية. من الجنوب، حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: البقاع لم ينجو من اعتداءات الاحتلال التي طاولت مناطق عدة، كما وجهت الدعوات للأهالي لمغادرة قرى وأحياء مختلفة. ووجه محافظ البقاع نداء لفتح مزيد من مراكز النزوح في البقاع الغربي بأسرع وقت. حسين درويش.
3: وسعت طيران الحرب الإسرائيلي من غاراته واستهدافاته على منطقة البقاع، فشن غارة صباح اليوم على بلدة ميدون استهدفت أطراف بلدة ميدون الشرقية في البقاع الغربي، فيما سجلت حركة نزوح كثيفة من بلدات سحمر، مشغرة، لباية، إليا، زلاية في البقاع الغربي إلى حدود الإخلاء شبه الكامل من هذه البلدات، بعد تلقي مركز الدفاع المدني في سحمر إشعارا بإخلاء جميع سكانها. وناشد أهالي وسكان هذه البلدات المهجرة وحافظ البقاع القاضي كمال أبو جودي بالعمل على فتح مراكز إيواء جديدة بسبب النزوح الكثيف على وقع الإنذارات نحو قرى شمال الليطاني، فيما افترش قسم كبير من الأهالي جوانب الطرقات الرئيسية والفرعية في المناطق شبه الآمنة شمال الليطاني. هذا ويحلق منذ ساعة فجر اليوم الطيران المسير فوق قرى البقاع الأوسط والغربي وصولا إلى قرى محافظة بعلبك على ارتفاعات منخفضة جدا في محيط السلسلتين الشرقية والغربية بشكل دائري، فوق قرى فلاوي، بوداي، العلاق، غرياش، مستار، النبرشادي، مجدلون، بدنايل، تمنين، وأبلح وعلي النهري في البقاع الأوسط. أما على قرى السلسلة الشرقية، فما زال الطيران المسير يحلق على علو منخفض فوق قرى دورس، الأنصار، مجدلون، بريتال، طليا، الخضر، الخريبي، سرعين الفوقة والتحتة، النبشيت، جنتة، يحفوفة والشعرة. وسمع منذ بعد الوقت انفجار ناتج عن صاروخ أرض جو باتجاه طائرة مسيرة فوق السلسلة الشرقية، وأفيد عن سقوط صاروخ لم ينفجر في بساتين الزيتون في خراج بلدة حورتعلى شرق بعلبك دون تسجيل إصابات أو وقوع أضرار. وكان الطيران الحربي قد استهدف في ساعة متأخرة من ليل أمس وفجر اليوم أطراف بلدة مشغرة في البقاع الغربي بثلاث غارات من دون وقوع إصابات. حسين درويش، صوت كل لبنان، البقاع.
1: وفي موقف عربي متضامن مع لبنان، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية تميم خلاف في بيان أن وزير الخارجية بدر عبد العاطي أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، أكد في خلاله تضامن مصر الكامل مع لبنان الشقيق في مواجهة التحديات الدقيقة الراهنة. وأشار عبد العاطي إلى الموقف المصري الداعي إلى ضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية كافة، مشددا على أن المساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه يمثل خرقا صارخا لقواعد القانون الدولي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701. وأكد عبد العاطي أهمية دعم مؤسسات الدولة اللبنانية لا سيما الجيش اللبناني لتمكينها من الاطلاع بمسؤولياتها في بسط سلطتها وسيادتها على كامل التراب الوطني، مشددا على ضرورة تحقيق حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية كونه الركيزة الأساسية لحفظ أمن لبنان واستقراره ومساندة خيار الدولة وصون مقدرات الشعب اللبناني الشقيق.
0: في المقابل، رأى وزير الخارجية الفرنسي جان نويل باريو أن على إيران والولايات المتحدة الأمريكية بذل كل ما بوسعهما للتوصل لاتفاق لإنهاء الحرب، مشيرا إلى أن مضيق هرمز يقع ضمن المياه الدولية ويجب فتحه وضمان المرور فيه دون دفع رسوم أو ابتزاز. كما طلبت فرنسا اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان.
1: وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أبلغ وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي إلى أن فرنسا ستطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي في ضوء التصعيد الإسرائيلي المستمر في لبنان وتوسع نطاق العمليات العسكرية وأوامر الإخلاء. وشدد بارو لرجي تضامن بلاده مع لبنان والتزامها الراسخ باحترام سيادته الكاملة، كما أكد دعم باريس المفاوضات المباشرة بوصفها السبيل الوحيد للوصول إلى حل دائم ومستدام للأزمة.
0: في الغضون أعلن الجيش الإسرائيلي وقف أنشطة التعليم وأغلاق الشواطئ أمام العامة في مناطق خط المواجهة على حدود لبنان. ووسط التطورات المتسارعة تعقد الحكومة الإسرائيلية جلسة الثلاثاء لمناقشة التطورات المرتبطة بالمنطقة الشمالية.
1: واليوم ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الحكومة طلبت تمديد استدعاء قوات الاحتياط حتى نهاية تموز المقبل، وبسقف يصل إلى 280 ألف جندي من قوات الاحتياط.
0: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أنه أعطى توجيهاته بتعميق تمركز الجيش في معاقل حزب الله شمال نهر الليطاني، وقال قريبا لن تكون لدى حزب الله القدرة على تهديد شمال إسرائيل، وأن العملية بحاجة إلى مزيد من الوقت، لكننا سنعيد الأمن لسكان الشمال تماما كما فعلنا مع سكان الجنوب. نتنياهو قال إن احتلال قلعة شقيف هي مرحلة إضافية في السياسة الإسرائيلية التي تعمل على كل الجبهات في سوريا وغزة ولبنان، وقد تمت إقامة مناطق عازية.
1: في السياق، أفادت القناة 14 العبرية بأنه بعد سلسلة من المناقشات يميل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى الموافقة على تنفيذ هجمات واسعة النطاق في مختلف أنحاء لبنان خلال 24 ساعة القادمة، بما في ذلك إصدار شعارات إخلاء لمئات الآلاف من المدنيين، وذلك بالتنسيق مع الأمريكيين.
0: وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أكد أن المعركة لم تنتهي بعد، مشيرا إلى أن الجيش وسع مناورته في لبنان بتوجيه منه ومن بنيامين نتنياهو. وشدد كاتس على أن إسرائيل مصممة على سحق قوة حزب الله وإتمام المهمة.
1: بدوره أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلائيل سموتريتش أن أمن إسرائيل يعزز بالقوة لا بالاستسلام والانسحابات. لقد وعدنا سكان الشمال الشجعان بأمن طويل الأمد، ونحن نعمل بحزم لتحقيق ذلك، مشيرا إلى أن العودة إلى قلعة الشقيف هي تعبير عن تصحيح أخطاء وطنية قديمة ومفاهيم مشوهة. وشدد سموتريتش على أن أثمان الحرب باهظة لكنها ضرورية لأمن إسرائيل ومستقبلها.
0: وفي التقييم اللبناني، رأى الخبير العسكري العميد المتقاعد خالد حميدي أن عبور القوات الإسرائيلية نهر الليطاني شكل تحولا ميدانيا كبيرا، وهو كان يتحدث لصوت كل لبنان.
4: عبور الليطاني يعني أنه المنطقة الصفراء لم يعد لها وجود، قد تمددت بعد احتلال الجيش الإسرائيلي لقلعة الشقيف التي تعتبر معلما هاما ونقطة حاكمة في القطاع. يتجه طبعا للسيطرة على مرتفعات علي الطاهر للتحكم بكل منطقة النبطية والمعابر التي تصل بين هذه المحافظة ومنطقة مرج عيون. للأسف حزب الله ليس ورقة قوة، حزب الله هو ورقة ضعف معلنة في قدرة الدولة اللبنانية على اتخاذ أي قرار.
1: لفت الخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عجاق إلى أن مصرف لبنان يواجه تحديات متزايدة في تأمين التزاماته المالية الشهرية، معتبرا أن اللجوء إلى الاحتياطات ليس خيارا مستداما، وأن الأزمة الحالية تعود في جانب كبير منها إلى السياسات السابقة التي قامت على تمويل الدولة من أموال المودعين. وفي حديث إلى برنامج لقاء الأحد، كشف عجاق عن اجتماع ستعقده مجموعة العمل الدولية في 15 من الشهر المقبل لدراسة وضع لبنان في مجال مكافحة تبييض الأموال.
5: الدولة ما فيها تتراجع عن مساعدة شعبها لأنه بتكون خائنة، وبالتالي هون النازحين هذه رعاياها ما فيها تتخلى عنه. هون الخطر، شوفي إذا رح يكون في نوع من الضغوطات على مصرف لبنان لحتى يأمن تمويل بغض النظر من وين المصدر، سواء كان من أموال المودعين أو كان من مطرح تاني، بس التحليل بيظهر أنه فخامة الرئيس يمكن مراعبا على قصة الحلحلة على الصعيد السياسي وخاصة على صعيد المفاوضات، يمكن لحتى يقدروا يعملوها.
0: وفي المواقف، أكد النائب حسين الحج حسن رفضه لخيار التفاوض المباشر مع إسرائيل بكل مساراته.
6: نعلن رفضنا للخيار الخطيئة بالتفاوض المباشر مع العدو بكل مساراته، والذي أقحمت السلطة السياسية نفسها فيه. فالمفاوضات المباشرة لم تؤدي ولن تؤدي إلا إلى تنازلات ومآزق والمزيد من مطالب العدو.
1: سأل النائب قبلان: ماذا حققت المفاوضات المباشرة؟ هل استطاعت وقف التهجير والتدمير والقتل المستمر؟ وأشار قبلان لأن الوحدة الوطنية بخطر شديد، وأن الشعب اللبناني أحوج إلى التطبيع والسلام بين مكوناته بدلا من التطبيع مع إسرائيل.
7: ماذا حققتم بعد أن تخليتم عن أوراق القوة وعن رصيدكم الكبير الذي صنعه لكم المجاهدون والشهداء؟ هل استطعتم وقف التدمير والتهجير والقتل؟ لديكم دبلوماسية نشطة ولكن في إثارة الفتن والنعرات.
0: وفي حديث لصوت كل لبنان أيضا أشار النائب عبد الرحمن البزري إلى توافق لبناني على مجموعة من الأولويات الوطنية.
8: المفاوضات تأمل الوصول إلى الأهداف التي الكل مراهنين عليها، يعني الشيء الإيجابي في لبنان الجميع يريد نفس الهدف، وهو وقف العدوان، انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، عودة الأهالي إلى منازلهم. في فرق بين وقف الأعمال العدوانية وبين إيجاد صيغة أو اتفاق لوقف هذه الأعمال.
1: في المقابل كتب النائب فؤاد مخزومي عبر أكس: الأكثر إيلاما في صرخة صور والنبطي أنها لا تأتي من خصوم المقاومة بل من ناس آمنوا بها يوما واعتبروها جزءا من كرامتهم وحمايتهم، من أناس دفعوا من دمائهم وأرزاقهم وأعمارهم ثمن الحروب وصبروا على الخسارات أملا بأن يأتي يوم يعيش فيه الجنوب بأمان. عندما يصل هؤلاء أنفسهم إلى الخط إلى لحظة يقولون فيها كفى، فهذا ليس انقلابا ولا خيانة، إنها صرخة وجع، صرخة أمهات تعبت من انتظار أبنائهن، تعبنا من انتظار أبنائهن، وعائلات لم يعد لديها ما تخسره، وقرى تريد أن تبقى على الخريطة لا أن تتحول إلى ذكرى. مؤلم أن يكتشف الإنسان أن ما اعتقد أنه مصدر حمايته أصبح مصدر خوفه.
0: تلتقي المرجعيات الدينية المسيحية الإسلامية في دار طائفة الموحدين الدروز في فيردا يوم الثلاثاء المقبل في قمة روحية تهدف إلى احتواء الاحتقان وإعادة تفعيل مساحة وطنية وتفعيل التشاور الداخلي في ظل الأوضاع الراهنة. شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى أكد انعقاد القمة موضحا عقب اجتماعه مع الهيئة الوطنية للحوار الإسلامي المسيحي المكلفة بالتحضير وإعداد البيان الختامي في دار الطائفة أنه تمت الإحاطة من قبل جميع الرؤساء الروحيين بأهمية التئام القمة والظروف الاستثنائية التي تستدعيها في ظل ما يجري على مستوى لبنان والمنطقة، والتوافق على صيغة نهائية للبيان الختامي ترضي الجميع وتؤكد الثوابت الوطنية وتؤكد على دور الطوائف في دعم مسيرة الدولة.
1: دعا رئيس نقابة العاملين في قطاع الخليوي والاتصالات بول زيتون وزارة الاتصالات إلى اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية وإعادة التشدد في آليات عمل الشركات المشغلة وإلزام نقاط البيع كافة بالتقيد الكامل بالشروط والضوابط المعتمدة، مطالبا بوضع آلية واضحة تنظم حصول الأجانب من النازحين السوريين وسائر الجنسيات على خطوط الاتصالات وفق إجراءات قانونية وإدارية تضمن حماية الأمن العام وتمنع أي استخدام غير مشروع لهذه الخطوط.
0: في أخبارنا الدولية، أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران مقترحا جديدا وأكثر صرامة لإنهاء الحرب وفق ما أفادت وسائل إعلام أمريكية. وذكرت نيويورك تايمز أن التغييرات التي أدخلها ترامب تضمنت تشديد شروط الاتفاق وأنه أعاد إطار الاتفاق المعدل إلى إيران لمراجعته. وفي الوقت عينه أكدت وكالة تسنيم أن تبادل الرسائل بين إيران وأمريكا بشأن نص مسودة التفاهم لا يزال مستمرا، وأن الطرفين يطرحان تعديلات بشكل متناوب ولم يجري اعتماد أي تفاهم بشكل نهائي حتى اللحظة. موقع إكسيوس نقل عن مسؤول في الإدارة الأمريكية القول إن التوصل إلى اتفاق مع إيران قد يحدث خلال أقل من أسبوع، موضحا أن التعديلات التي طلبها الرئيس ترامب على مشروع الاتفاق مع إيران تتعلق بالملف النووي. الرئيس الإيراني مسعود بيزاشكيان لفت إلى أن إيران تواجه وضعا حساسا للغاية وتحديات عدة، مشددا على وجوب ألا تنحصر إدارة البلد في دائرة محدودة من صانعي القرار. في هذا الوقت كشفت بحرية الحرس الثوري الإيراني عن عبور 28 سفينة من مضيق هرمز في الساعات 4

0: حياتي قيمة مع الأب شربل شليلة.
1: تحية سلام. حلتنا اليوم الجمال الذي لا تراه العين. نخطئ كثيرا حين نختصر الجمال فيما تراه العين. نخطئ حين نعتقد أن الوجه المتناسق والجسد المصقول والابتسامة اللامعة والصورة التي تصلح لغلاف مجلة هي وحدها شهادة العبور إلى قلوب الناس. الجمال الحقيقي ليس دائما ما يظهر أولا، وليس دائما ما يلفت الأنظار. هناك جمال يحتاج إلى الصبر لكي يكتشف، إلى قرب لكي يفهم. لقد صار الجسد في ثقافتنا المعاصرة مشروعا دائما للقلق. لا مشكلة في العناية بالجسد، فالجسد أمانة، لكن المشكلة تبدأ حين يتحول الجسد إلى معيار القيمة الوحيد، وحين يصبح الإنسان عبدا لصورة لا ترحمه. تخبرنا التجربة الإنسانية أن أكثر الناس جمالا في حياتنا لم يكونوا دائما الأكثر كمالا في المظهر. ربما كان لأحدهم أنف معكوف أو أسنان متباعدة أو ملامح عادية لا تلتفت إليها عدسات الكاميرا، ومع ذلك حين نتذكرهم نشعر بدفء خاص، لأنهم أعطونا شيئا لا يستطيع الجمال الخارجي أن يعطيه وحده. أعطونا الأمان، الحنان، الإصغاء، الكرم، الصدق، الرحمة. وهذه الصفات لا تظهر في الصورة، لكنها تظهر في الموقف. فالنظر إلى الجمال ليس مسألة ذوق فقط، بل مسألة عدل أيضا. حين نحب الناس أو نرفضهم بناء على أشكالهم فقط، فإننا نرتكب نوعا من الظلم. نحن نحكم على إنسان كامل من نافذة ضيقة جدا. نأخذ القشرة ونترك اللب، نأخذ الانطباع الأول وننسى مسيرة تاريخية داخلية، نأخذ ما يظهر في الضوء ونهمل ما تكون في الصمت. فالإنسان أوسع من وجهه، أعمق من قامته، أغنى من مظهره. كل إنسان يحمل قصة، جراح، أحلام، خوف، لحظات ضعف ولحظات نبل. فكيف نسمح لأنفسنا أن نختصر كل ذلك في معيار خارجي عابر؟ إن حاجتنا العميقة ليست إلى مزيد من الوجوه الجميلة، بل إلى مزيد من القلوب الآمنة. نحن لا نبحث في نهاية المطاف عمن يثير إعجاب الناس بنا، بل عمن نطمئن إليه حين تنطفئ الأضواء. نحتاج إلى من لا يحكم علينا في لحظة ضعف، إلى من يسمعنا دون أن يستغل اعترافنا، إلى من يرى فينا الإنسان لا الصورة، إلى من يعرف عيوبنا ولا يستخدمها سلاحا ضدنا. نحتاج إلى أشخاص يملكون نظرات حنونة وأفكار صافية وضمائر يقظة وابتسامات قادرة على أن ترفع ثقل هذه الأيام الصعبة. هذا النوع من البشر هو ثروة الحياة الحقيقية. تحية سلام.
0: حياتي قيمة مع الأب شربل شليلة من صوت كل لبنان.
2: في ختام راديو راما تذكير بالعناوين. لبنان تحت وطأة التغول والوقاحة الإسرائيلية، احتلال المزيد من المساحات جنوبا وتوجيه تهديدات إلى قرى في الجنوب والبقاع. وزير دفاع الاحتلال: سيطرنا على قلعة الشقيف وستبقى جزءا من المنطقة الأمنية. فرنسا تطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي في ضوء التصعيد الإسرائيلي المستمر في لبنان. سلام تلقى اتصالا من عبد العاطي مؤكدا تضامن مصر مع لبنان. الخبير العسكري حميدي: عبور الاحتلال نهر الليطاني تحول ميداني كبير وعجاقة، مصرف لبنان يواجه تحديات متزايدة. حزب الله: التفاوض لن يؤدي إلا لتنازلات وقبلان، الوحدة الوطنية بخطر. قمة روحية الثلاثاء في دار طائفة الموحدين الدروز وأبي المنى: سنناقش قضايا في ضوء التطورات. ترامب يرسل المزيد من المقترحات لإيران وبيزيشكيان: إيران تواجه

وضعا حساسا للغاية. وكان في راديو رما أيضا الأحوال الجوية وحياة قيمة مع الأبشر بالشليلة. راديو رما قدمناها إليكم من صوت كل لبنان. إلى اللقاء غدا 5:15.

0: نبقى الآن مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة في إعداد وتقديم المواد المذاعة.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلاً وسهلاً بكم
2: في إطلالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
1: مباشرة على الهواء من موسكو.
2: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
0: عالم سبوتنيك،
3: تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
0: يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
4: والاقتصادية
3: والرياضية،
4: وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
0: عالم سبوتنيك.
3: أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة من عالم سبوتنيك. معكم في هذه الحلقة صبري سراج وخالد عبد الجبار، والبداية بأبرز العناوين.
5: مجلس السلام يعقد مشاورات مع حركة حماس لنقل السلطة إلى حكومة جديدة في غزة.
3: الولايات المتحدة تؤكد نهاية عهد تحملها تكاليف الدفاع عن الدول الغنية.
5: الصين تهدد أوروبا بإجراءات مضادة إذا فرضت عليها قيودا تجارية وتعلن عن آلية للتشاور.
3: السعودية تعلن نجاح موسم الحج وتؤكد مواصلة تطوير الخدمات.
5: ورياضيا، ليفربول يقيل مدربه أرني سلوت وتكهنات بعودة محمد صلاح للفريق.
3: إلى التفاصيل. يعقد مجلس السلام الخاص بغزة محادثات مع حركة حماس الأسبوع المقبل لبحث نقل السلطة إلى حكومة جديدة في القطاع. وأفاد عضو اللجنة التنفيذية للمجلس توني بلير أن المفاوضات المرتقبة مع حماس تهدف إلى تفعيل اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصل إليه في أكتوبر من العام الماضي. وبموجب الاتفاق يفترض أن يشهد قطاع غزة تشكيل حكومة مؤقتة وانسحابا تدريجيا للقوات الإسرائيلية وتفكيك حماس لسلاحها.
5: في السياق، قالت مصادر إن مصر وجهت دعوة لوفد حركة حماس برئاسة خليل الحية لاستكمال المفاوضات المتعلقة بالانتقال للمرحلة الثانية. وأعلنت الحركة الفلسطينية أنها تجري مشاورات مع الوسطاء لبحث مقاربات معقولة من شأنها الدفع نحو الانتقال إلى المرحلة الجديدة من الاتفاق. من غزة ينضم إلينا الكاتب والباحث السياسي ربيع أبو حطب. أستاذ ربيع، وبعد التحية، ماذا سيقدم مجلس السلام إلى حركة حماس للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار؟
6: للأسف سيدي العزيز، مجلس السلام يدور في كل مرة في حلقات مفرغة هدفها الأساسي هو التخديم على سياسات اليمين الصهيوني الإسرائيلي المتمثل في بقيادة بنيامين نتنياهو. لا أعتقد أن هناك جديدا حقيقيا سيقدم، ولكن كل ما هو مطروح وكل الضغوطات التي تمارس على حركة حماس من أجل نزع السلاح ودفعها إلى مزيد من تقديم التنازلات والغياب عن المشهد السياسي والمشهد الوطني والمشهد العام حتى في قطاع غزة، دون أن يطلب من إسرائيل دفع أي من استحقاقاتها التي تهربت منها استحقاقات المرحلة الأولى، كي يتم الحقيقة الذهاب إلى المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار.
5: وهل ستكون مرحلة نقل السلطة إلى حكومة جديدة أمرا سهلا على كل الأطراف؟
6: الحقيقة هذا المصطلح غريب هذه المرة، موضوع نقل السلطة، يعني نقل السلطة إلى من؟ يوجد هناك سلطة فلسطينية يفترض أن يتم الحديث عنها لتوحد الكيان السياسي في الضفة وغزة، يوجد هناك لجنة تكنوقراط مهمتها يعني مهمة انتقالية، الآن يجي الحديث على نقل السلطة إلى حكومة. غير واضح الحقيقة من هي هذه السلطة، من هي هذه الحكومة، في وقت أنت يعني تطلب من حماس مزيد من نزع السلاح، وفي الوقت نفسه أنت يعني يتم تسليح الميليشيات التي يعني تمولها الحكومة الإسرائيلية. أي سلطة التي سيتم نقل السيادة والإدارة إليها، لا أحد يفهم من هي السلطة التي ستقوم بدور هذه المهمة وستدير قطاع غزة حسب الاتفاق الذي جرى توقيعه قبل أشهر من الآن.
5: إذن إلى أي مدى تتنازل حماس عن سلطتها وسلاحها خلال المرحلة الانتقالية في القطاع؟
6: يعني كما ورد في مرات عديدة وكثيرة على لسان قادة من حركة حماس، يعني حركة حماس ليست راغبة الحقيقة في البقاء في مشهد الحكم والسلطة وحتى الشأن العام. عفوا، كلنا ندرك ما أصاب الحركة من دمار وخسائر في الإمكانيات العسكرية وحتى في الشخصيات القيادية التي تستنزف وتغتال يوما بعد يوم. ولكن من هي الجهة التي ستدير القطاع عفوا وستقف عند يعني واجباتها يعني ستتولى أمر الشأن العام وتقوم بالإعمار وإدارة الشأن العام على أكمل وجه؟ لا أعتقد أن يعني وجود جهة ستقوم بهذه بواجبها تجاه الاستحقاقات الوطنية المطلوبة، لا أعتقد أن حركة حماس ستكون عائقا في وجه أي لجنة وطنية حكومية ستقوم بدورها من أجل إغاثة الناس المنكوبين في قطاع غزة. قطاع غزة في حالة مزرية، لا أعتقد أن أحد يعني بقي شيء يمكن الاستئثار به أو الاستمساك به حتى يتم الاستعصاء في تسليم السلطة أو الحكم أو ما شابه.
5: وصف حماس المشاورات الحالية مع الوسطاء لبحث مقاربات معقولة، هل يشير إلى أن هناك مطالب للحركة قد تعقد الانتقال للمرحلة الثانية؟
6: لا أعتقد يعني أنها ستعقد، ولكن يعني كل ما تطلبه حماس يعني حسب ما يعني يرد في بياناتها والناطقين الإعلاميين الذين يصرحون باسمها هو يعني إلزام إسرائيل بدفع ما عليها من استحقاقات المرحلة الأولى. هذه هي المطالب المعقولة التي تطالب بها حماس، وهي يعني مطالب معقولة ومنطقية، ويفترض من الوسطاء والرعاة أن يلزموا إسرائيل بها يعني دون ممارسة مزيد من الضغط على حركة حماس. لو أن إسرائيل دفعت أو لم تتهرب من استحقاقات المرحلة الأولى فيما يتعلق بإدخال المعدات، إزالة الركام، إغاثة الناس، المساعدات، الخيام، ما أعتقد أننا كنا سنصل إلى هذه المرحلة من التعقيد والأخذ والرد. لكن للأسف يبدو أن الوسطاء والرعاة ليسوا منصفين بالشكل المطلوب. كافة اللجان والوفود التي تأتي لقطاع غزة وتزور المخيمات وترقب وضع الناس، وضع الناس في غاية الصعوبة والتعقيد، كل يوم أسوأ مما قبله، حالة من الأوبئة، الأمراض، القوارض، هذه التفاصيل الدقيقة الوسطاء والرعاة وكل المؤسسات الدولية والأجنبية تعرف ذلك جيدا. لو أن إسرائيل دفعت ولم تتهرب من التزاماتها ما كان سيصل حال غزة إلى ما وصل إليه هذه اللحظة، وسوء يزداد يوما بعد يوم. لكن نجد كل يعني فترة ومزيد من الضغوط، مزيد من التنازلات المطلوبة من حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية، ولا نجد من يطلب من إسرائيل على الأقل الكف. يعني إسرائيل في خلال الأسبوعين الثلاثة الماضيات زادت مساحة الخط الأصفر مرتين. من طالب إسرائيل بوقف هذه الاختراق الخروقات والعودة إلى على الأقل الاتفاق الذي وقع قبل أشهر وقت إطلاق النار؟
5: أخيرا، إذا تم الاتفاق على حكومة جديدة لإدارة قطاع غزة، فما طبيعة هذه الحكومة؟ وهل ستكون حكومة تقنقراط مستقلة أم حكومة توافق وطني تضم مختلف الفصائل الفلسطينية؟
6: يعني حكومة هي يعني هي الأنسب أنها ستكون حكومة من الخبراء التقنقراط، وهؤلاء الخبراء والتقنقراط يعني ستكون عليهم إجماع وتوافق وطني من الفصائل. لا أعتقد أن الفصائل يعني الحالة الكارثية التي وصلت إليها غزة، لا أعتقد أن هناك مجال يعني للمزاودات والمهاترات السياسية. غزة بحاجة يعني بإجماع الجميع، غزة بحاجة لإغاثة عاجلة، فلا أعتقد أن حتى الفصائل ستعارض على أي شخصية وطنية حتى وإن جاءت بثوب الخبير أو التكنوقراطي. فنحن في غزة الآن في أمس الحاجة للخبير أو التكنوقراطي الذي سيأتي لحل ما أمكنه من إشكالات وإغاثة للناس وإعادة للإعمار وإلى شبه أكثر من حاجتنا للمواقف السياسية التقليدية المعروفة من بعض القادة والزعماء السياسيين اللي ممكن يأتوا في أي حكومة في وضع غير هالوضع الكارثي الذي تعيش فيه غزة.
3: شدد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجزيف على نهاية حقبة تحمل واشنطن تكاليف الدفاع عن الدول الغنية، مبينا أن الولايات المتحدة تتجه إلى إعادة صياغة علاقاتها مع حلفائها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وفق مبدأ المسؤولية المشتركة بدلا من الاعتماد على الحماية الأمريكية، ولوح بإمكانية إعادة النظر في آليات التعامل مع الحلفاء الذين لا يسهمون بالقدر الكافي في منظومة الدفاع المشترك.
5: وفي كلمته بمنتدى حوار شانغريلا الأمني المنعقد في سنغافورة، قال هيجزيث إن الولايات المتحدة تدخل مرحلة جديدة في إدارة تحالفاتها وشراكاتها الاستراتيجية، بما يعزز قوة واشنطن ويرفع من كفاءة حلفائها وقدراتهم الدفاعية. وأضاف أن بلاده لم تعد مستعدة لتحمل أعباء الدفاع عن الدول الحليفة بمفردها، مشيرا إلى أن واشنطن تسعى لبناء تحالفات قائمة على تقاسم المسؤوليات.
3: من القاهرة ينضم إلينا دكتور محمد اليمني الباحث في العلاقات الدولية. دكتور، ماذا يقصد إذن وزير الدفاع الأمريكي بنهاية تحمل بلاده تكاليف الدفاع عن الدول الغنية في هذه المنطقة؟
7: يعني هو تصريح مهم يعكس استراتيجية جديدة تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة في المحيطين الهندي والهادي، لأن الولايات المتحدة الأمريكية في هذا التوقيت ترى بأن هذه المنطقة ألا وهي القارة الأسيوية تتمتع بيعني أمور كثيرة جدا، سواء على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى السياسي والعسكري، بقدر أكبر من منطقة الشرق الأوسط ومن القارة العجوز القارة الأوروبية. تعكس أو يعكس هذا التصريح بأن أمريكا ليس لديها نية في الانسحاب الكامل، ولكن هي ترسل رسائل إلى هذه الدول الغنية بأن لابد من تحمل أعباء وتكاليف اقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأن كما ذكرنا منذ قليل هذه المنطقة فيها الصين، والصين تعد من أكبر اقتصادات دول العالم تجئ بعد الولايات المتحدة الأمريكية. هذا رقم واحد. رقم اثنين، بأن يوجد فيها التجارة العالمية أو مرور التجارة وسلاسل الإمداد وطرق الشحن، وكل هذه الأمور تلعب دورا مهما جدا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. هذه جزئية. الأمر الآخر أيضا له علاقة بأن الولايات المتحدة رأت في الفترة السابقة بأن تواجدها قليل في هذه المناطق، فلابد أن يكون التواجد أكبر، برغم بأن هذا التصريح له علاقة بتحمل تكاليف مع الولايات المتحدة. نعلم هذا الأمر، ولكن أمريكا عندما يعني بدأت أن ترجع إلى بعض الاستراتيجيات في الأونة الأخيرة، خاصة مع وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سدة الحكم لدى الولايات المتحدة الأمريكية، بدأ أن ينظر إلى بعض المناطق، يعني منطقة الشرق الأوسط. ماذا تجني أمريكا من هذه المنطقة؟ ما المكاسب التي سوف تجنيها من منطقة الشرق الأوسط؟ ما المكاسب التي سوف تجنيها؟ وهذا يأخذنا إلى بعض التصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما قال لابد على الدول الأوروبية المشاركة في الحرب الروسية الأوكرانية أو مع أوكرانيا بالحرب بالوكالة، وخاصة أيضا بحلف الناتو، بأن يشتروا هذه الأسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ثم يتم تصديرها أو إرسالها إلى أوكرانيا. هذا يأخذنا بأن عقلية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحقق أكبر قدر من المكاسب الاقتصادية. هذه جزئية. الأمر الآخر المتعلق أيضا بتغيير بعض الأمور في هذه المنطقة، منطقة المحيطين الهندي والهادي، كانت سابقا هذه الدول تحتاج إلى الولايات المتحدة وما زالت تحتاج إلى الولايات المتحدة، ولكن الأمور الآن اختلفت. الاقتصاد هو لغة العصر في 2026، وكان هذا متوقعا على المستوى الاقتصادي وما تمر به أو ما يمر به العالم بلا استثناء، خاصة بعد الحرب، يعني حرب الروسية الأوكرانية وأزمة كوفيد 19 ووصولا إلى الحرب الأمريكية الإيرانية. هذا رقم 2 أو رقم 3. رقم 4 من وجهة نظري بأن أخيرا هذا التصريح ولو علاقة بنظام دولي جديد يريد تحقيقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو الإدارة الأمريكية.
3: لكن لماذا خص هيجزيث بالذكر حلفاء أمريكا في المحيطين الهندي والهادئ فقط؟
7: هذا الذي يعني تحدثت عنه منذ قليل. هذه الدول تتمتع بثروة اقتصادية أيضا، مصادر للدخل وعلاقات وشركات وسلاسل للأمداد وطرق للشحن. هذه علامات مهمة أو أسباب كانت دافعة لدى الولايات المتحدة الأمريكية. حتى هذا يأخذنا أيضا إلى العقيدة الجديدة في 2025، كانت من بعض هذه البنود أو من معظم هذه البنود بأن الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة المقبلة سوف تركز على القارة الأسيوية، على المحيطين الهندي والهادي لأسباب تم ذكرها، وخاصة السبب الاقتصادي. نعلم العلاقة الجيدة التي تربط الولايات المتحدة الأمريكية بأستراليا، بكندا، بكوريا الجنوبية واليابان. وهذا أيضا للمرة الثالثة أتحدث عن هذا المصطلح، يأخذنا بالعلاقة التي لتقويض الصين في هذه المنطقة. ومن يقوض الصين؟ بكل تأكيد كوريا الجنوبية، اليابان، أستراليا وكندا. هذا رقم واحد. رقم اثنين، الولايات المتحدة الأمريكية سيد الفاضل عليها دين داخلي يعني ربما يتجاوز 38 تريليون دولار. حضرتك ممكن تصحح لهذا الرقم إن كان غير صحيح. هذه نقطة. الأمر الآخر، بعد هذه الحروب وفي ظل هذه الحروب ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية تتكبد هذه الخسائر، فهي رأت بأن الأفضل أن هذه الدول الغنية أن تشارك في الحماية، أن تشارك في التكلفة، أن تشارك في كل ما تحدث عنه وزير الدفاع الأمريكي.
3: لكن دكتور، ألم تتربح الولايات المتحدة من حلفائها في تلك المناطق في ظل ما يوصف بالاعتماد على الحماية الأمريكية؟
7: أتفق معك أستاذي الكريم، الولايات المتحدة الأمريكية استفادت وجنيت الثمار والمكاسب من هذه الدول، ولكن حضرتك تعلم بأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها مصطلح هل من مزيد من المكاسب، هل من مزيد من الأموال، هل من مزيد من جني الثمار من هذه الدول. هذه جزئية. وأيضا من ضمن يعني أن تخرج أو يخرج علينا وزير الدفاع الأمريكي بهكذا تصريحات، أنا أراها من وجهة نظري بأنها ليست تصريحات فقط على قدر ما هي استراتيجية جديدة كما ذكرنا منذ قليل. وإن كان يعني أنا أعطي للسادة المشاهدين مثالا بسيطا، الولايات المتحدة الأمريكية إن كانت تجني 10 أو 100 مليار دولار مثلا يعني من هذه الدول، فهي تريد تريليون دولار من هذه الدول. وأضرب مثالا آخر، الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2016 إلى انتهاء الولاية الأولى جني أيضا ثمارا وأموالا كثيرا جدا من دول الخليج. هل هذه الأموال وهذا العدد نفس الرقم الذي أخذوا في 2025؟ لا أستاذي الكريم، يعني أضعاف مضاعفة من دول الخليج. هكذا ينظر الرئيس الأمريكي للمصالح الولايات المتحدة الأمريكية، أن يحقق أكبر قدر ممكن من المصالح بالاستراتيجية الجديدة. وهذا يأخذنا أيضا للمرة الرابعة عندما فرض رسوم جمركية على دول العالم بلا استثناء، حتى حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا كان مؤشرا على سياسة جديدة تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية ويتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي هو يعني رجل تاجر. وتحدثنا يعني بهكذا مصطلحات واستخدمنا يعني هذه المصطلحات، وبالفعل هي حقيقة لشخصية الرئيس الأمريكي.
3: بما أن الولايات المتحدة بحاجة إلى حلفاء حقيقيين، ما المطلوب منها من أجل شراكة مبنية على الربح لكل الأطراف؟
7: يعني المطلوب من الولايات المتحدة الأمريكية الكثير حتى تحقق ما يعني يرضاه أو تطلبه هذه الدول الحليفة لدى الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن الدول الحليفة يعلمون بأن المصلحة الأمريكية مقدمة على هذه الدول، بأن المصلحة الأمريكية وتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب الأمريكية والمكاسب الشخصية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجئ في المرتبة الأولى. هذا رقم واحد. رقم اثنين، بالنسبة للحماية، فالولايات المتحدة ما زالت يعني تحمي هذه الدول، ولكن السؤال الأبرز إلى متى؟ هل إلى سنوات عديدة، أم تبرز قوة صاعدة وقوة كبرى مثل الصين ومثل روسيا؟ ولكن من وجهة نظري ما زالت هذه الدول تربطها شركات واتفاقيات واعتماد كبير جدا على الولايات المتحدة، وليس بهذه السهولة أن تفقد قوة كبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية، سواء بخصوص بعض الملفات أو اعتمادها على السلاح الأمريكي وحماية هذه الدول. الأمر الأخير وهو مرتبط بأن عام 2026 أو منذ أن جاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام 2025 العام الماضي وهو أمريكا أولا، هذا التيار في الولايات المتحدة، لأن يوجد تيارين، التيار أمريكا أولا وتيار الإنجليزية الصهيونية، ونركز هنا في أقل من 10 ثواني على التيار أمريكا أولا. من خلال هذا التيار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما يدخل أو عندما يناقش أو عندما يحاول أن يحل بعض القضايا أن يمارس أو أن يطبق أمريكا أولا في تحقيق أكبر قدر ممكن من المزايا والمكاسب الاقتصادية.
5: حذرت الصين دول الاتحاد الأوروبي من المضي في فرض مزيد من القيود التجارية عقب مناقشات أجرتها مؤسسات الاتحاد بشأن مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية مع بكين. وأكدت وزارة التجارة الصينية أن بكين ستتعامل بحزم مع أي إجراءات جديدة تعتبرها تمييزية بحق الشركات أو المنتجات الصينية، مشددة على ضرورة التزام الاتحاد الأوروبي بمبادئ التجارة الحرة والمنافسة العادلة والابتعاد عن السياسات الحمائية والإجراءات الأحادية.
3: كما أعلنت وزارة التجارة الصينية عن مباحثات تجرى بين الصين والاتحاد الأوروبي لإنشاء آلية للتشاور بشأن التجارة والاستثمار. وقال متحدث باسم الوزارة إن بكين حافظت على تواصل سلس مع الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى شراكة الجانبين في مجالي الاقتصاد والتجارة التي وصفها بأنها قائمة على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة.
5: من بكين ينضم إلينا الدكتور سامي أبو عاصي، الأستاذ في كلية الدراسات الشرق أوسطية. دكتور سامي، هل توجد مؤشرات على أن الدول الأوروبية ستفرض قيودا تجارية على الصين مستقبلا؟
8: تحياتي لك ولجميع المستمعين. طبعا هناك مناقشة في الاتحاد الأوروبي حول الإجراءات التي تريد أن تتخذها تحت عنوان مكافحة الطاقة الإنتاجية القصوى أو فائض الإنتاج للشركات الصينية. هناك مجموعة من الإجراءات يتم نقاشها داخل الاتحاد الأوروبي، منها تقييد استثمار الشركات الصينية داخل الاتحاد الأوروبي، منها إلزام الشركات الأوروبية بتنويع سلاسل توريدها، منها فرض رسوم جمركية على الواردات الصينية، ومنها دعم شراء المنتجات الأوروبية بدلا من المنتجات الصينية. لذلك هي ما تزال طبعا في إطار النقاش. طبعا يجب الاعتراف أولا بأن هناك نعم فائض تجاري صيني يقدر بكان 312 مليار يورو في عام 2024، انتقل إلى 360 مليار يورو في عام 2025، وكان الربع الأول من هذا العام أظهر بأن العجز ما يزال عالياً ما بين الجهتين، يفوق 360 مليار يورو. لذلك هناك طبعاً مساعي أوروبية لتخفيض هذا العجز، ولكن الصين تعتبر أن الإجراءات التي يعتقد الاتحاد الأوروبي باتخاذها هي إجراءات تمييزية، وهي إجراءات تتنافى مع مبادئ منظمة التجارة العالمية.
5: وكيف سيكون الموقف إذا فرضت أوروبا قيوداً تجارية إضافية على شركتها ومنتجاتها؟
8: الآن الصين تدرك تماماً أن هناك قطبين في الاتحاد الأوروبي، الأول هو فرنسا تقوده فرنسا، والقطب الثاني هو تقوده ألمانيا. لذلك الخطاب ليس الرسمي، الخطاب غير الرسمي الذي صدر على المنصات الصينية لوح بفرض رسوم جمركية على منتجات مستحضرات التجميل الفرنسية التي تقدر نسبتها ب 30% من إجمالي الواردات الصينية من مستحضرات التجميل. لذلك أنا بتصوري بأن الجانب الصيني غير الرسمي الذي ركز على استهداف الجانب الرسمي في تصريحاته، على اعتبار أن الجانب الألماني وهو الطرف الثاني داخل الاتحاد الأوروبي لم يكن متشددا، وإنما هو يبحث عن إجراء مشاورات مع الجانب الصيني لتخفيض العجز التجاري. أما الجانب الفرنسي فالضغط الصيني عليه من ناحية إيقاف على سبيل المثال فرض رسوم جمركية على اللحوم أو المشروبات الكحولية أو مستحضرات التجميل أو السلع الفاخرة التي تشكل السوق الصينية سوقا واسعة للمنتجات الفرنسية، هو نوع من إيجاد وسيلة للضغط داخل أطراف الاتحاد الأوروبي من أجل اللجوء إلى إجراء المشاورات بدلا من اتخاذ الإجراءات التمييزية على ضد الشركات الصينية. بالإضافة إلى ذلك، منذ فترة بسيطة أجرت غرفة التجارة الأوروبية استطلاع للشركات الأوروبية التي تعمل في الأسواق الصينية، وجدت بأن هناك أكثر من 68% من الشركات الأوروبية تريد الاستمرار والبقاء في أسواق الصينية، بالعكس وبالإضافة إلى ذلك تريد زيادة استثمارها في السوق الصينية. لذلك أي إجراء قد يتخذه الاتحاد الأوروبي باتجاه تقييد استثمار الشركات الصينية في الاتحاد الأوروبي أو بفرض رسوم جمركية أو هذا سيؤثر كثيرا على الشركات الأوروبية العاملة داخل السوق الصيني. لذلك الصين لديها مجال واسع للمناورة مع الاتحاد الأوروبي، وكما أيضا صدر بالتصريحات غير الرسمية بأن الصين لديها خبرة واسعة في النزاعات التجارية، ويمكن أن نتذكر النزاع التجاري الذي حصل مؤخرا مع الولايات المتحدة الأمريكية بفرض الرسوم الجمركية العالية، وكيف أن الصين هي الدولة الوحيدة التي لم تذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تخفيضها، بالعكس هي عندما رفعت الولايات المتحدة الأمريكية رسومها الجمركية قابلتها الصين بفرض رسوم جمركية بنفس السوية لحتى وصلت إلى أكثر من 128%. وخلال الزيارة الأخيرة التي قام فيها ترامب كان أحد المحاور الأساسية للنقاش هو كيف إعادة ضبط التوازنات التجارية ما بين الطرفين. لذلك يمكن القول بأن الصين لا تخشى هذه الرسوم الجمركية أو لا تأخذ هذه الإجراءات التمييزية التي تحاول الاتحاد الأوروبي فرضها على الشركات الصينية، وأن لديه القدرة على الضغط على الاتحاد الأوروبي للعدول عن هذا المسار.
5: إذن من المتضرر من تصاعد التوتر التجاري بين الصين والكتلة الأوروبية؟
8: مما لا شك فيه فأن الجانب الأوروبي هو أكثر تضررا من ناحيتين. الناحية الأولى بأن الصين كما تعاملت مع الولايات المتحدة الأمريكية لديها قدرة على استخدام المعادن النادرة، إذا استخدمت قضية المعادن النادرة تصديرها أو حجبها عن الاتحاد الأوروبي سيتضرر كثير الأسواق الأوروبية. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني وهو إذا كان هناك فرض رسوم جمركية على الشركات الصينية التي تصدر ستتعامل الصين بالمثل. بالإضافة إلى الجانب الثالث وهو المهم بأن معظم الشركات الأوروبية هي كما تشير التحليلات الصينية هي شركات صغيرة ومتوسطة الحجم، لذلك هي تعتمد في كثير من سلاسل توريدها على الأسواق الصينية. لذلك إذا انقطعت سلاسل التوريد بالنسبة لهذه الشركات ستتضرر كثيرا. لذلك من طبعا الأسواق الصينية ستتضرر لأن الصين أيضا تعتمد على الأسواق الأوروبية، ولكن نسبة الضرر وفق التحليلات الحالية هي تشير بأن الجانب الأوروبي أكثر تضررا. بالناحية يمكن إضافة أمريكا فرض رسوم جمركية على الشركات الصينية، حاولت الصين تجنب الأسواق الأمريكية ونجحت في ذلك، لذلك كانت تحولت باتجاه أسواق آسيان وباتجاه الأسواق الإفريقية. ولذلك الآن في حال حاولت الاتحاد الأوروبي فرض هذه الرسوم أو هذه الإجراءات التمييزية ضد الشركات الصينية، يمكن للشركات الصينية البحث عن أسواق أخرى بديلة أو زيادة التغلغل في الأسواق الصينية. دون أن ننسى الإجراءات التي اتخذت منذ بداية الشهر الحالي برفع الرسوم الجمركية عن كافة الواردات الإفريقية، لذلك الآن التبادل التجاري بين أفريقيا والصين يزداد يوما بعد يوم، وهو يغطي نسبة كبيرة من الصادرات التي كانت تذهب باتجاه الاتحاد الأوروبي أو التي كانت تذهب باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية.
5: الصين أعلنت أنها ستناقش إنشاء آلية للتشاور مع الاتحاد الأوروبي بشأن التجارة والاستثمار، إلى أي مدى يمكن للطرفين الوصول إلى نقاط مشتركة برأيك؟
8: مما لا شك فيه فأن الصين دائما تستخدم الحل الدبلوماسي المشاورات، لذلك هي لم تغلق الباب، وهي قالت بأن هناك هي تبحث عن آلية للتشاور مع الجانب الأوروبي في المجال التجاري والاستثماري. كما نعلم في عام 2024 فرض الاتحاد الأوروبي رسوم تعريفية على السيارات الكهربائية، بمعنى أنها هي بالإضافة إلى الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية كان هناك أيضا رسوم تعريفية تقدر ما بين 7.8 إلى 35.3%، تتراوح هي مختلفة حسب نوع السيارات التي تورد إلى الأسواق الأوروبية، لأن هناك اتهام إلى الحكومة الصينية بأنها هي تقوم بدعم هذه قطاع سيارات الكهربائية. ومنذ ذلك الحين هناك مفاوضات ما بين الجانبين من أجل إيجاد آلية مناسبة من أجل تخفيض أيضا نسبة هذه الرسوم الجمركية، لأن الصين ترى بأن هذه النسبة أيضا عالية تصل إلى 35% هذه الرسوم التعريفية فوق الرسوم الجمركية. لذلك حاليا الصين تريد البحث مع الاتحاد الأوروبي في إيجاد آلية وتستخدم ورقة الضغط على أحد الأطراف وهو فرنسا، لأن هي لديها إدراك تماما بأن الضغط على الأسواق المصدرين الفرنسيين سيكون له دور كبير داخل الاتحاد الأوروبي. ومن جانب آخر هي ستستكمل البحث عن آلية لرفع نسبة الصادرات الأوروبية إلى الأسواق الصينية. كما نعلم في الزيارة الأخيرة أيضا، إذا أخذنا المقارنة مع الجانب الأمريكي، في الزيارة الأخيرة لترامب إلى الصين كان هناك بحث عن كيفية زيادة الصادرات الأوروبية، زيادة الصادرات الأمريكية للأسواق الصينية من أجل تخفيض هذا العجز. لذلك الصين ليس لديها مشكلة في رفع نسبة الصادرات الأوروبية إلى الأسواق الصينية، ولكن لديها إشكالية كبيرة في فرض رسوم جمركية أو في اتخاذ إجراءات تمييزية ضد الشركات الصينية أو ضد قطاعات معينة من قطاعات التصنيع الصينية.
3: أعلنت السعودية نجاح موسم الحج لهذا العام، مؤكدة أن الموسم شهد منظومة متكاملة من الأمن والتنظيم والخدمات مكنت ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة. وقال الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة إن ما تحقق من نجاح استثنائي جاء بفضل الدعم وتوفير الإمكانات والموارد.
5: وذكر أن المشاعر المقدسة ظهرت بصورة اتسمت بالتنظيم والانسجام في مشهد جسد تكامل الجهود بين مختلف الجهات المشاركة في أعمال الحج، وأكد أن حج هذا العام أثبت قدرة المملكة على إدارة الحشود بكفاءة واقتدار وتمكين الحجاج من أداء مناسكهم في أجواء من الأمن والطمأنينة والرعاية، مشيرا إلى أن هذا النجاح يمثل بداية لمسؤوليات جديدة وعهد يتجدد كل عام.
3: من مكة المكرمة ينضم إلينا الدكتور عبد الحفيظ محبوب الكاتب والمحلل السياسي السعودي. دكتور محبوب، ما أبرز العوامل التي أدت إذن إلى هذا النجاح الكبير لموسم الحج؟
9: لا، حقيقة المملكة العربية السعودية يعني حقيقة هي تحشد كل إمكانياتها حقيقة يعني إنجاح موسم حج كل عام. يعني الآن يتم الاستعداد لحج العام القادم من الآن، من ثاني من أول يوم بعد نهاية موسم الحج. حقيقة حشدت المملكة العربية السعودية، يعني استخدمت ليس فقط قدراتها الأمنية والخدمية، وإنما أيضا هي حشدت ما يسمى بالذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي هو في إدارة الحشود، إدارة الحشود التي تتلاشى حقيقة التزاحم والزحام وحدوث الوفيات. هذا عدا يعني عدا أنها يعني انتشار الخدمات بشكل واسع، خدمات الصحية، خدمات المياه، خدمات التي لأنه تعرف أنت مكة المكرمة يعني في موسم حج هذا العام الحرارة شديدة جدا فوق 40، ولذلك هي يعني تحرص على يعني ليس فقط في إدارة الحشود من أجل تفادي الزحام و يعني في أماكن الطواف أو أماكن رمي الجمرات، بل هي أيضا تتفادى شدة حرارة الجو. وطبعا هناك آليات كثيرة جدا اتخذتها المملكة العربية السعودية، يمكن لاحظنا في التغطيات الإعلامية كيف أنها وضعت حول جبل يعني الرحمة في عرفة تكييف أرضي يعني يحاول أن يعني يقلص ارتفاع درجة الحرارة إلى أقل من 20 درجة مئوية، وهذه جهود يعني حقيقة جبارة في يعني جعل الحاج يعني يكون مرتاحا، يعني ليس فقط استخدام الظلال، وإنما لاحظنا خلال يعني انتقال الحجاج بشكل خاص الحجاج الذين يترجلون على الظلم للانتقال من منها إلى الحرم الشريف، هناك يعني وسائل الراحة لجميع وفود بيت الله الحرام.
3: لكن هل توجد تحديات واجهت الجهات المنظمة هذا العام للخروج بصورة منظمة لهذا الموسم؟
9: لا، حقيقة المملكة العربية السعودية هي لديها كافة الاستعدادات وكافة يعني الاحتمالات، ولذلك هي تستبق حدوث أي شيء محتمل يحدث. ولذلك هذه الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية الاستباقية جعلت أن الحج يعني الحقيقة يخرج آمنا، وهذه الإجراءات التي تقوم بها المملكة العربية السعودية من أجل راحة ضيوف الرحمن. يعني ضيوف الرحمن حينما هو يجد كل السبل متاحة هو يعني يتفرغ لهذه الشعيرة، يتفرغ يعني لا يجد ما يعكر صفه من شعارات سياسية أو يعني أشياء أخرى تحاول أن تربك أداؤه لهذه الشعيرة. ولذلك المملكة العربية السعودية بهذه الإجراءات الاستباقية جعلت الحج آمن، يعني لا يمكن الحاج لم يشعر بأي يعني شيء يعكر صفه في أداء هذه الشعيرة. ولذلك يعني الحقيقة يعني الحج هذه السنة بشكل خاص المملكة العربية السعودية هي كل ما لديها من إمكانيات علمية وظفتها في إنجاح حج هذا العام بشكل خاص. يعني هي جربت على مدى السنوات الماضية ليس فقط يعني تقديم سبل الراحة أو استخدام الذكاء الاصطناعي، بل إنها هي أيضا تتبنى الحاج من بلده إلى أن يعود إلى بلده. وهذه إجراءات الحقيقة قامت فيها المملكة العربية السعودية قبل عدد من السنوات، ممكن 7-8 سنوات. ولذلك يعني قضت على الحج الوهمي، على شركات الحج الوهمي التي كانت أحد الأسباب الرئيسية في إرباك موسم الحج. لذلك أصبح يعني كل حاولت أن تزيح كل المعوقات أو تفك كل المعوقات التي كانت تربك يعني سلامة وأمان هذا الموسم أو أمان الحجاج. يعني تحاول قدر الإمكان أن يكون الحج والحاج يعني ويؤدي فريضته بشكل يعني سلس جدا.
3: كيف تؤثر مشاريع البنية التحتية الكبرى في مكة والمشاعر المقدسة على استيعاب أعداد أكبر مستقبلا ربما؟
9: يعني حقيقة المملكة العربية السعودية يعني هي استعدت في بناء البنية التحتية من قبل 3 أو 4 عقود. يعني من نلاحظ أنه يعني أولا توسعة الحرمين الشريفين أزاحت كل يعني المناطق المحيطة بالحرمين الشريفين وأقامت الفنادق الفارهة التي يعني أغلب الحجاج قد خصوصا كبار السن يؤدون صلاة من الفنادق التي تشرف على الحرمين الشريفين. هذا يساهم حقيقة بشكل كبير جدا في تقليص تكدس أعداد، نعرف سعة الحرمين الشريفين محدودة مهما كانت حينما تكون الأعداد كبيرة. ولذلك بشكل خاص الكبار السن يعني إذا لم يتمكنوا من الذهاب إلى الحرمين فهما يؤدون شعائر الصلوات من الفنادق المشرفة على الحرمين الشريفين. هذا إلى جانب أنه وسائل النقل متاحة بشكل ميسر قطار الحرمين، بجانب أنه المملكة العربية السعودية استعدت يعني الجمرات مشكل من 5 طوابق. يعني الحقيقة غير يعني غير إدارة الحشود التي تبنتها المملكة العربية السعودية بطريقة تقلص أو تقلل من التزاحم بين الحجاج في مواسم أداء هذه الشعيرة. حقيقة البنية التحتية يعني المستشفيات الميدانية يعني جميع وسائل الراحة النظافة، الحقيقة البنية التحتية استعدت لها المملكة العربية السعودية الحقيقة فترة طويلة ومن قبل 4 عقود ومن أكثر من 4 عقود، ولذلك أنا أعتقد البنية التحتية جاهزة لاستقبال أكبر عدد ممكن.
3: دكتور عبد الحفيظ محبوب، ما أبرز الدروس المستفادة من موسم الحج هذا العام التي يمكن البناء عليها في موسم الحج العام القادم إن شاء الله؟
9: هو أكيد يعني دائما الحج يعني لا يعني المملكة العربية السعودية في كل حج تركز على السلبيات وتعظم من الإيجابيات. الإيجابيات تحاول يعني تعظيم قيمتها وقوتها لمزيد من إنجاح مواسم الحج. السلبيات لا شك لابد أن تكون هناك جوانب سلبية، وهذه الجوانب السلبية في كل حج تحاول المملكة العربية السعودية أن تعالج هذه السلبيات مهما كانت صغيرة أو كبيرة من أجل إنجاح موسم الحج. وهذه طبعا يعني تعظيم الإيجابيات وتحجيم طبعا أو القضاء بشكل كلي على السلبيات، وقضت المملكة العربية السعودية على سلبيات كثيرة جدا، من الافتراش في داخل منها، من منعت من يحج بلا تصريح، يعني قضت على الظواهر السلبية بشكل كبير جدا، وهي أحد العوامل الرئيسية التي أدت إلى إنجاح موسم حج هذا العام بشكل كبير، لأن الظواهر السلبية هي التي كانت تتسبب في تزاحم، تتسبب في الوفيات، تتسبب، لأن هذه الظواهر السلبية يعني هي لا تمتلكها المملكة العربية السعودية. لكن في السنوات الأخيرة بدأت المملكة العربية السعودية تشدد وتكون صارمة جدا في القضاء على هذه السلبيات. الحقيقة صرامتها في القضاء على هذه السلبيات رغم أنها أغضبت البعض، لكنها يسرت سبل الحج وجعلته حجا آمنا وميسرا لجميع الحجاج، وأصبح الحج وكأنه في يعني يؤدي شعائر الحج وكأنه هو في سياحة وليس في أداء حج. نحن نعرف حرارة الجو في مكة عالية جدا، خصوصا في المشاعر، في عرفة، في منى، في مزدلفة، لكن بتوفير سبل الراحة، بتقليص حرارة الجو، باستخدام جميع الوسائل الذكية والحديثة، كل هذه أضفت على أن يكون هذا الحج ميسرا لحجاج بيت الله الحرام.
5: عالم سبوتنيك مستمر، وهذه جولة إخبارية حول العالم. دمرت القوات الروسية 5 مواقع تحكم بالطائرات المسيرة تابعة للقوات الأوكرانية، وأفاد ضابط روسي كبير يحمل رمز النداء سوكول لوكالة سبوتنيك بأنه نتيجة للاستطلاع الجوي حدد مشغلو وحدات أنظمة الطائرات المسيرة مواقع إطلاق ومراكز تحكم لأنواع مختلفة من طائرات العدو المسيرة، وتم نقل البيانات إلى مركز القيادة، وبعدها اتخذ قرار بشن غارة نارية باستخدام منظومات الصواريخ.
3: أفاد التقارير الصحفية بأن نهاية الأسبوع المقبل قد تشهد وضوحاً بشأن الاتفاق النووي مع إيران، وقال مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية إن الصفقة ستتم في هذا التوقيت، مشيراً إلى أن الرئيس ترامب مستعد للانتظار حتى الحصول على ما يطلبه، وبموجب نص المسودة سيكون أمام الطرفين 60 يوماً للتفاوض بشأن البرنامج النووي الإيراني وتخفيف العقوبات الأمريكية، على أن يكون البند الرئيسي على جدول الأعمال هو مخزون إيران من اليورانيوم المخصب ووضع قيود على عمليات التخصيب المستقبلية.
5: واقتصاديا، افتتح مؤشر بورصة طهران الرئيسي تعاملات اليوم على ارتفاع حاد بلغ 81,000 وحدة في وقت صعد فيه المؤشر المتوازن بنحو 26,000 وحدة وسط سيطرة اللون الأخضر على معظم رموز السوق، وسجل 99% من رموز السوق أداء إيجابيا فيما حققت 682 ورقة مالية نموا تراوح بين 2 و3%. وبدأ المؤشر الرئيسي لبورصة طهران نشاطه في اليوم الثاني من الأسبوع مرتفعا ب81,000 وحدة ليصل إلى مستوى 4,234,000 وحدة، كما ارتفع المؤشر المتوازن ب26,000 وحدة.
3: رفعت لجنة متابعة أسعار الوقود في الإمارات أسعار البنزين لشهر يونيو للمرة الرابعة على التوالي بزيادة تراوحت بين 28 و29 فلسا للتر، في حين خفضت سعر الديزل بمقدار 36 فلسا للتر. ومن المقرر أن يبدأ تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارا من يوم الاثنين الموافق الأول من يونيو حزيران هذا العام، على أن تشمل التسعير ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%. وارتفع سعر لتر بنزين سوبر 98 إلى 3.95 دراهم، وسعر بنزين خصوصي 95 إلى 3.83 دراهم للتر. في المقابل خفض سعر الديزل إلى 4.33 دراهم للتر خلال يونيو حزيران مقابل 4.69 دراهم للتر في مايو أيار.
5: على الصعيد الرياضي، حقق باريس سان جيرمان لقبه الثاني على التوالي في بطولة دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على أرسنال بركلات الترجيح في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست. وتغلب باريس سان جيرمان على أرسنال بركلات الترجيح 4-3 التي احتكم إليها بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف. كما حقق مادفي سافونوف حارس مرمى باريس سان جيرمان إنجازا مميزا بعد أن أصبح أول لاعب روسي يفوز بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم مرتين بعد تتويج فريقه باللقب.
3: أعلن نادي ليفربول الإنجليزي رسميا رحيل المدير الفني أرني سلوت عن منصبه والبدء الفوري في عملية اختيار خليفة له. وجاء رحيل المدرب عن ليفربول بعد الموسم السيء الذي عاشه الريدز وخرج خالي الوفاض من كل البطولات وإنهاء الدوري الإنجليزي في المركز الخامس.
5: في المقابل، أبرزت تقارير صحفية عن إمكانية عودة النجم المصري محمد صلاح إلى ليفربول مجددا عقب رحيل أرني سلوت، ما يفتح الباب أمام صلاح لإعادة النظر في قراره بمغادرة النادي. وكان صلاح قد وجه انتقادات خلال الموسم إلى طريقة اللعب التي ينتهجها الفريق، داعيا الفريق إلى العودة إلى فلسفته الكروية التي أرساها المدرب السابق يورغن كلوب. من القاهرة ينضم إلينا الناقد الرياضي حسين الفرماوي. حسين، لماذا أقال ليفربول المدير الفني أرني سلوت في هذا التوقيت تحديدا، رغم أن الكثير انتظروا إقالته خلال الموسم في ظل تراجع النتائج؟
10: بالنسبة لتوقيت الإقالة، يعني خلينا نتكلم إن هو ده أفضل توقيت دلوقتي، اللي أنت يعني خلاص تنفصل عن الراجل بعد موسم زي ما حضرتك قلت دلوقتي موسم مخيب للأمال بكل المقاييس. خلينا طبعا نوضح للناس الأول ليه ليفربول اختار التوقيت ده بالذات. أولا، ليفربول لحد آخر مباراة في الموسم يعني كان عنده طبعا أمل الوصول لدوري أبطال أوروبا، وده اللي نجح فيه بالفعل بعد منافسة شرسة على المركز الخامس بالتحديد مع بورنموث. المفارقة ان مدرب بورنموث هو بنسبة كبيرة المدرب الجديد لفريق ليفربول في الموسم الجديد اللي هو الإسباني أندوني إيراولا. فبطبيعة الحال ما كانش هينفع تمشي الراجل زي ما بيقولوا كده في الأمطار الأخيرة. ليفربول طبعا في الموسم الثاني أقل الموسم الثاني يعني خسر كل البطولات، خسر دوري، خسر كاس اتحاد، بطولة الدرع الخيرية، بطولة الرابطة، ولكن كان عنده طبعا هدف واحد اللي هو الوصول لدوري أبطال أوروبا، وده اللي نجح فيه مع نهاية الموسم. يعني
5: إذن هل الأمر يتعلق بالإدارة الفنية ونتائج الفريق فقط أم أن له جوانب أخرى؟ وهل يتحمل سلوت خسارة ليفربول لكل بطولات هذا العام أم أن هناك عوامل أخرى برأيك؟
10: يعني انا شايف الامر ده الاداره وسلوت هما الاثنين يشيلوه مع بعض زي ما بنقول بلغه الكوره، يعني الامر متصل ما بين الاثنين. بمعنى ان ليفربول الموسم الماضي مع نفس المدرب اللي هو أرني سلوت حقق لقب الدوري ال20 في تاريخ طبعا النادي، ما كانش فريق ليفربول بالقوه اللي مفروض عليها الموسم ده. انت بتتكلم ان السيزون الحالي ليفربول استثمر او صرف على الميركاتو الصيفي بالتحديد ما يقارب من 300 مليون يورو، وده أكبر ميركاتو عمله ليفربول في تاريخه حتى من حيث الأسماء. أنت بتتكلم في تقريبا 6 صفقات، وقبل ال6 صفقات انت حافظت على نجم الفريق الاول اللي هو محمد صلاح من الرحيل بتجديده للعقد مع نهايه الموسم المنقضي. في 6 صفقات عملهم ليفربول: الكسندر ايزاك وفلوريان فيرتز، روبو اكيتيكي، ميلوش كيرتز، جيرمي فريمبونج، عوده جورجي مامرداشفيلي من الاعاره من فالنسيا. فانت بتتكلم ان عمق السكواد في ليفربول المفروض انه كان اقوى، وان السنه دي الفريق بقى مكتسح البطولات. احنا ما شفناش الامر ده السنه دي. الاداره بتتحمل ليه؟ لان بلغه الكوره في مدرب بيعرف يتحمل ضغوطات، بيعرف يسيطر على قوات خلايا الملابس زي ما احنا ما بنقول، بيعرف يفرض شخصيته على اللعيبه، فبالتالي بيحقق نجاح. احنا ما شفناش ده في الموسم الثاني مع وفره النجوم وكثره النجوم في ليفربول، لان الامر بينعكس تماما. مين قبل بدايه الموسم بيقول ان ليفربول مش هينافس على الدوري، مش هيفنش 5 دوري، وليفربول فنش 5 دوري والمركز الخامس كمان كان قاب قوسين او ادنى اللي هو كمان يخسره وما لعبش دوري ابطال اوروبا. لا، احنا في بدايه الموسم قلنا المنافسه بنسبه كبيره تبقى ليفر وسيتي زي ما هي في يعني في العقد الاخير او في اخر 5 6 سنين، بل بالعكس كلنا اتكلمنا ان ليفربول بالتحديد الميركاتو بتاعه كمان اقوى من مانشستر سيتي اللي هو رقم 1 في انجلترا خلال 5 6 مواسم الاخيره. يعني نسبه الفوز طبعا قلت في الموسم الثاني. خلينا نقول برضو سبب واضح ان انت لما تدخل في عداء مع نجم الفريق ومع شوط الجماهير الاول في ليفربول اللي هو النجمنا المصري طبعا محمد صلاح، بطبيعه الحال ده ليه صدى حتى لو مش مسموع في الاعلام في انجلترا، لكن هو صدى موجود في يعني في اوضه الملابس ما بين اللعيبه. وطبعا صلاح كابتن من كباتن ليفربول ونجم كبير، فالضرب اللي حصل ما بين الاثنين ده برضو وجهه نظر انا عمل ازمه. ولما تيجي تبص على ارقام ليفربول في الفتره اللي فيها صلاح مش موجود، سواء للاصابه او سواء للمشكله اللي كانت ما بينهم ما بين ارنست لوت، نسبه الفوز حتى انا كنت عامل تقرير على نسبه الفوز لليفربول في وجود محمد صلاح ونسبه الفوز لليفربول ومحمد صلاح مش موجود، فرق السماء من الارض، فرق السماء من الارض. انا بتكلم كنجم واحد وتاثير نجم واحد في الفرقه على مردود فريق خلال الدور الثاني على الاقل في الدوري.
11: ليفربول خرق سياسته التعاقدية تجاه اللاعبين فوق 30 سنة بالتجديد لصلاح 2 وبراتب هو الأعلى، ورغم ذلك مر صلاح بموسم سيء على المستوى الفردي بعكس الموسم الماضي الذي قدم فيه ربما أفضل أداء فردي له في مسيرته وكان مع نفس المدرب. البعض تكهن بعودة صلاح بعد إقالة سلوت، هل ترى أنه من الممكن أن نجد صلاح مرة أخرى في أنفيلد بعد إقصاء سلوت؟
10: يعني خلينا الاول نتكلم في حته رحيل محمد صلاح على ليفربول. الناس دي مش زي عندنا بقى، لا يعني هناك الناس دي محترفه خلاص القرار، بعيدا عن ان هو طبعا بالاتفاق وحصل احتفاليه الوداع والاحتفاء بمحمد صلاح والكلام ده كله، اعتقد ان الامر خلاص انتهى بالنسبه لمحمد صلاح كمان ذات نفسه. هو خلاص اعتقد ان هو حط الخطوط العريضه لمسيرته بعد كاس العالم ان شاء الله. لسه طبعا الخطوه لم تعلن، ولكن اعتقد ان صفحة ليفربول خلاص انتهت. لو اتكلمنا ان كانت الرغبة لأرني سلوت رقم واحد ان محمد صلاح يمشي، واعتقد برضو رغبة الادارة كمان الموضوع ان مش مش مش أرني سلوت لوحده، القرار هناك بيبقى قرار مجمع مدرب وطبعا مدير تعاقدات مع الادارة المسؤولة في نادي ليفربول. فاعتقد ان مرحلة محمد صلاح في ليفربول انتهت. الجزئية الاولانية اللي انت سألتني عليها اللي هي محمد صلاح وليفربول جدد له بأعلى رقم وهو فوق 30، خلينا نتكلم ان مع تخمة النجوم والصفقات اللي انت عملتها الموسم ده كان بتحتاج بشكل او بآخر وجود لعيبة اصحاب خبرات وليها تأثير في اوضة خلع الملابس. بتتكلم في محمد صلاح، بتتكلم في فيرجيل فان دايك كابتن ليفربول برضو 34 سنة تقريبا، طبيعة الحال مع انت بتنزل بمعدل الاعمار، انت الكسندر ايزاك زي ما اتكلمنا، فلوريان فيرتس نجم منتخب المانيا، هوجو كيتيكي نجم منتخب فرنسا، والصفقات اللي احنا اتكلمنا فيها 5 6 صفقات مع اللعيبه الصغيره اللي من اكاديميه ليفربول زي جونز، زي مثلا برادلي، زي اللعيبه الصغيره في ليفربول محتاجه ويكون موجود برضو في الفريق لعيبه عندها خبرات تنقل ده لليفربول. وهضرب لك برضو مثلا ان ده ما ضربش، بالعكس يعني ده ما ضربش غرفة خلع ملابس ليفربول في مقتل ولا حاجة، أنا مختلف مع الكلام ده تماما. خلينا نتكلم يعني هاخدك لحتة بعيدة شوية بس هي هتثبت لك كلامي. كلنا تقريبا اتفاجئنا بقيمة منتخب اليابان تحديدا المشارك في مونديال 2026، هنلاقي في اتنين لعيب

0: تجديد في الفريق ماشي، بتنزل بمعدل الاعمار، فطبيعه الحال لازم يكون في لعيب عندها خبرات كباتن فرقه زي ما بنقول، بتبقى موجوده تنقل خبراتها والاجواء مثلا اللي هي عاشتها. هنا بنتكلم في منتخب اليابان على كاس العالم، لما نيجي نقول الامر ذاته على ليفربول، تتكلم ان لعيبه زي محمد صلاح، زي فيرجل فان دايك، خدت بطولات سواء دوري الابطال سواء دوري انجليزي او الى اخره. فاعتقد ان كان وجودهم على الاقل على الاقل كمرحله انتقاليه في الموسم المنصرم المنقض يعني، كان مهم جدا جدا، وده اللي حصل. خلينا نتكلم بعيدا عن المشاكل اللي حصلت مع ارني سلوت، ان بشكل او باخر محمد صلاح بعد نهايه الموسم خلاص تم الرحيل اهو. فان دايك اخر موسم ليه الموسم القادم برضه مع ليفربول، عشان الجزئيه اللي احنا اتكلمنا فيها من دقائق اهو، انت عايز تحط اسس في الفرقه، يكون في شخصيه قياديه تنقل لك كل الخبرات والمواقف اللي هي عاصرتها. الكلام ده حاليا ينطبق اعتقد على فيرجل فان دايك بس بعد رحيل محمد صلاح.
1: الناقد الرياضي حسين الفرماوي، كنت ضيفا كريما علينا من القاهرة، شكرا جزيلا لك.
2: ختام عالم سبوتنيك، وللمزيد زوروا sarabic.ae. إلى اللقاء.
3: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
4: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
5: نكشف ما يخفيه الآخرون.
2: برنامج الإنسان والثقافة من سبوتنيك، برنامج يتناول مجريات الحياة الثقافية والأدبية والاجتماعية الروسية بعيون عربية.
6: تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام من سبوتنيك في موسكو، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الإنسان والثقافة، أقدمها لكم أنا عماد الطفيلي، ونتحدث فيها اليوم عن الأغاني الوطنية العسكرية وأغاني الحرب في روسيا والعالم العربي ودورها في تاريخ هذه البلدان.
2: برنامج الإنسان والثقافة.
6: ما الذي يحدث في قلب الجندي حين تتصدر الفرقة الموسيقية المسيرة؟ كيف يمكن لنغمة واحدة أن تكون قادرة على مداواة جروح الحرب وفي الوقت نفسه شحذ الهمم للدفاع عن الوطن؟ في هذه الحلقة مستمعينا الكرام، سنقوم برحلة شيقة نستكشف فيها عالماً من الإيقاعات والكلمات، لنقارن بين تجربتين غنيتين عظيمتين، روسيا والعالم العربي. ففي روسيا الأغنية العسكرية ليست مجرد موسيقى، بل هي سيف حاد كما وصفها أحد كتابها. من أغاني الفرق المسرحية في القرن العاشر التي تروي بطولات المحاربين القدامى، مرورا بمسيرات القرن التاسع عشر التي كانت تمني إيقاع خطى الجنود وصولاً إلى الخلود في ملحمة الحرب الوطنية العظمى، حيث كانت أغنية الحرب المقدسة تبث عبر الراديو كجرس إنذار ونفير انتصار.

أما في العالم العربي فالأغنية العسكرية تحمل نكهة خاصة تختلط فيها روحية النشيد بحد السيف. غنى المصريون والله زمان يا سلاحي أيام العدوان الثلاثي، فكانت سلاحا مقاوما لا يقل قوة عن المدافع. لكن السؤال الأهم، هل الأغنية العسكرية في روسيا مجرد أداة تركز على الحنين إلى الوطن والأهل، بينما في العالم العربي هي بيان مبادئ تخلد ذكرى الثوار والمقاومة، أم أن هناك قواسم مشتركة تجمع بين كاتيوشا وأم كلثوم في لحظة وطنية واحدة؟

0: سنستمع اليوم إلى مقتطفات ونحلل كلمات ونكتشف كيف ساهمت هذه الألحان في تشكيل تاريخ هذه الأمم، وكيف استطاعت أن تتحول من مجرد أغاني عابرة إلى ذاكرة نابضة لأجيال كاملة.
1: برنامج الإنسان والثقافة.
0: وللإضاءة أكثر على هذا الموضوع إليكم ما يقوله لبرنامجنا أستاذ في قسم العلوم الموسيقية في الجامعة اللبنانية الدكتور جان بلشون عن تفاعل الموسيقى مع الكوارث العالمية، ولماذا تعد الأزمات في كثير من الأحيان حافزاً قوياً لولادة روائع موسيقية خالدة.
2: في البداية، الموسيقى ليست بحد ذاتها هي التي تتفاعل مع الكوارث العالمية، بل الفنان نفسه الذي يأخذ موقفاً من الأحداث الراديكالية ويتصدى لها من خلال أعماله الفنية. فالفنان يحاول عبر الفن إعادة إنتاج الواقع، ولكن إعادة إنتاج الواقع تتم عبر إنتاج الصور الفنية. يعني الفن كمان والأحداث الراديكالية في الحياة، مثل الأحداث السياسية الكبيرة مثلا، أكيد متصلان فيما بينهما، لأنهما يتكلمان عن موضوع مشترك هو الحياة، هو الحياة نفسها، ولكن شكل الانعكاس دائما يكون مختلفا. فالفن مثل ما قلت أنه يهتم دائما بأن يعكس الواقع من خلال الصور، وهذه الصورة عليها أن تكون على قدر جميل من الجودة الفنية لتصبح بعدها جميلة. هلأ وقت اللي بتصبح جميلة الصورة الفنية، تصبح قادرة على التأثير على المتلقي لتصل إليه الرسالة. وهذا ما رأيناه على سبيل المثال في زمن الحرب الوطنية العظمى في الاتحاد السوفيتي، التي يعني أنتجت في خلالها روائع الأغنية الوطنية زمن الحرب، والتي تستحق فعلا برأيي أنا أن تكون على لائحة اليونسكو للتراث العالمي حتى.
0: وعن الدور الذي لعبته أغنية الحرب المقدسة في روسيا خلال الحرب الوطنية العظمى وغيرها من الأغاني الوطنية، والدور الذي لعبته أغنية والله زمان يا سلاحي في مصر خلال حرب 1956، وكيف اختلف الأثر النفسي لكل منهما على الجمهور، يقول الدكتور جون بلشون.
2: يعني طبعا هناك الكثير من الأغاني الحرب الوطنية العظمى مشهورة جدا في الوطن العربي، مثل الحرب المقدسة، وهناك أيضا أغنية جورابلي المشهورة جدا في تونس، على ما أعتقد غناها المغني التونسي لطفي بوشناق وحولها إلى العربية حتى. وطبعا هناك الأغنية الشهيرة كاتيوشا التي راجت كثيرا في الدول العربية. وفي العالم العربي يعني كمان مثل كل الشعوب في زمن الحروب تنتج أعمال وطنية موسيقية وأغاني الحروب. أذكر على سبيل المثال مثلا أغنية والله زمن يا سلاحي في مصر كانت أغنية شهيرة جدا، وهناك أغنية ثوار ثوار لآخر مدى ثوار، أيضا من الأغاني اللي اشتهرت في زمن الحرب 67. هناك أيضا نشيد الوطن الأكبر لعبد الوهاب، أيضا كمان أنتج هذا النشيد في بعد هزيمة 67. وهناك أيضا أغنية أصبح عندي الآن بندقية أيضا لعبد الوهاب، وقد غنتها أم كلثوم، أيضا من الأغاني الشهيرة في تلك الفترة.

0: وعن كيفية معالجة موسيقي الشرق الأوسط المعاصرون آلام المنطقة في أعمالهم، بدءا من القضية الفلسطينية والمأساة الممتدة في غزة حاليا، يقول الدكتور جان.
1: وأيضا القضية الفلسطينية كمان استحوذت على اهتمام الكثير من الموسيقيين في لبنان، خاصة الأخوان الرحباني. فسنة 1958 صدر عمل اسمه راجعون، وهو عمل غنائي للأوركسترا مع الكورس مع سيدة فيروز، اسمه راجعون، وهو يعبر عن نكبة الشعب الفلسطيني، وهو يعتبر من أهم الأعمال الفنية حتى في الوطن العربي. كما أود أن أشير كمان في مجموعة أغاني فلسطين للأغاني العودة، كمان من أفضل ما كتب في تاريخ الأغنية العربية. كما في بعد 67 الأخوان الرحباني كمان أنتجوا مجموعة أخرى لأغاني الفلسطين، هن أغاني القدس مخصصة إلى مدينة القدس. فهذه كل المجموعات هذه كانت من أفضل ما كتب في تاريخ الموسيقى العربية.
0: وعن دور الأغاني الوطنية في زمن الحرب الأهلية في لبنان وصولا إلى حالة التصعيد الحالية في الجنوب اللبناني، يقول الدكتور جان.
1: أما في زمن الحرب الأهلية في لبنان فأيضا كان في مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية الجيدة جدا التي تكلمت أيضا عن الحروب وعن الشهداء. أذكر مثلا يعني في عمل كبير كتير معروف لاسمه أحمد الزعتر، الشاعر محمود درويش كتب الموسيقى خالد هبر، ووزع وكتب الكتابة الأوركسترالية زياد الرحباني. هذا أيضا يعتبر من الأعمال الفنية الكبيرة جدا. كما أنه أعمال مرسال خليفي كمان في زمن الحرب الأهلية. كمان فيها أود أن أذكر كمان زياد الرحباني لديه أغاني كثيرة عن الجنوب اللبناني وعن المقاومة. وهنا لابد كمان أيضا أن أشير إلى أن السيدة فيروز غنت من أجمل ما كتب في الأغنية اللبنانية، هي أغنية لبيروت. فأغنية لبيروت بالرغم من أنها للحن إسباني، ولكن كلماتها جدا معبرة، تعبر عن مأساة الحرب الأهلية اللبنانية.
0: وفيما يخص تفسير فكرة أن الأغنية الوطنية في روسيا تجاوزت كونها نشيدا للدولة لتصبح ذاكرة للأمة، بينما في العالم العربي ارتبطت بشكل أوضح بحركات سياسية أو قادة محددين، يقول الدكتور جان بلشون.
2: Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились

0: глядя в небеса.
1: يعني الأعمال الموسيقية عادة لا تدخل وجدان الأمة إلا عندما تكون فنيا على مستوى جيد جدا، ويلزمها القليل من الوقت، القليل من الوقت، ويلزمها أيضا يعني سياسات التي تأتي بعد إنتاج هذه الأغاني، أن تكون سياسيا يعني مكملة للحالة نفسها التي أنتجت هذه الأغاني. هذا ما نجده مثلا في الاتحاد السوفيتي وفي روسيا مثلا، بينما في الوطن العربي يعني هذه الأغاني أو النتاجات الفنية على الرغم من جودتها الكبيرة إلا أنها ما زالت حتى الآن يعني ليست بمتناول جميع الناس. وأنا لاحظت خلال عملي الأكاديمي أنه حتى كمان الموسيقيين في لبنان لا يعرفون كثيرا هذه الأغاني التي ذكرتها سابقا، مثل راجعون أو أغاني العودة أو أغاني الكس العتيقة. طبعا في هذه الفترة هناك من يؤلف أغاني عن غزة، وإن كان عن الجنوب في لبنان أو عن المقاومة، هناك من ينشد بعض الأناشيد، إلا ولكن هذه الأغاني حتى الآن يعني تتميز ببساطتها، ولا أستطيع القول بأنها يعني تملك مستوى فنيا راقي.
2: وعن دور الأغاني الوطنية الروسية الحديثة المخصصة للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وعن أهم المغنين الروس الذين يؤدون عروضهم بنشاط في منطقة الحرب ويؤدون أغاني دعما للجنود الروس، يقول الدكتور جان بلشون:

0: ولادكو بينا.
1: يعني في روسيا هناك تقاليد متقدمة في هذا المجال، الكثير من الموسيقيون يزورون الجبهات ويقدمون أغانيهم للمقاتلين. على سبيل المثال هناك يعني رجال يعني فنانون مشهورون كانوا على الجبهة وشاركوا في دعم الجندي الروسي في العملية الخاصة. أذكر غريغوري ليبس مثلاً، وهناك شامان المعروف يعني بدرونوف، وهناك أليغ كازمانوف أيضاً، وإيرينا دوبتسوفا. كما أنه العديدين حتى منهم يعني استشهدوا على الجبهة. من الناحية الفنية أكيد الأغنية المعاصرة الآن التي أنتجت خلال العملية الحربية الخاصة هي ليست على مستوى فنية، ليست على مستوى أغنية الحرب الوطنية العظمى. الحرب الوطنية العظمى كانت المصادر النغمية لهذه الأغنية هي التراث الكلاسيكي الروسي. هي يعني أكاديميا كانت على مستوى أفضل من الآن. الآن المصادر النغمية للأغنية أغنية الحرب الحالية هي مصادر من الأسلوب البوب والروك أحيانا، بينما الأغاني الحرب الوطنية العظمى يعني مرتبطة يعني فنيا على مستوى أفضل، كانت لأنه الموسيقيين كانوا يعني متصلين أكثر بالتراث الكلاسيكي للموسيقى الروسية، ويعني وكانوا أكثر أكاديميين من الموسيقيين الحاليين. ولكن يعني على الإنسان بأي طريقة ما أن يكون صادقا في عملية انعكاس الواقع. هذا هو مستوى الأغنية الآن. يعني لا أعتقد أنه من المشحف يعني مقارنتها بمستوى الأغنية الوطنية زمن الحرب الوطنية العظمى.
2: استمعنا إلى الأستاذ في قسم العلوم الموسيقية في الجامعة اللبنانية الدكتور جان بلشون.
3: برنامج الإنسان والثقافة.
2: ونتابع الحلقة مستمعينا الكرام بأخبار ثقافية متفرقة، ونبدأ بالخبر الأول. بوتين يهنئ مسلمي روسيا بعيد الأضحى المبارك. هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسلمي روسيا بعيد الأضحى المبارك الذي يعيد المؤمنين إلى جذور الإسلام ويدعوهم إلى الخير والعدل والرحمة والتقوى. وجاء في برقية الرئيس الروسي: أهنئ مسلمي روسيا بعيد الأضحى المبارك. وأضاف: أنتم إذ تسيرون على نهج الإسلام وتقاليد أسلافكم العريقة تحتفلون بهذه المناسبة الدينية العريقة احتفالا واسعا في عيد يرجع المؤمنين إلى جذور الإسلام ويدعو إلى الخير والعدالة والرحمة والتقوى. وتابع بوتين: أنوه بدور المنظمات الإسلامية التي تشارك بنشاط في الحياة العامة والثقافية لبلادنا وتولي اهتماما كبيرا لترسيخ القيم الأسرية وتربية الأجيال الصاعدة بروح الوطنية وتنفيذ المبادرات التعليمية والخيرية ذات الأهمية الاجتماعية. وختم بوتين تهنئته: موقفكم الداعم للمدافعين عن الوطن وزويهم جدير بأعمق مشاعر الامتنان والتقدير، تقبلوا مني أطيب التمنيات بالصحة والنجاح. وفي سياق متصل، هنأ رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا راوي عين الدين مسلمي روسيا والعالم بعيد الأضحى المبارك، مؤكدا أنه ليس مجرد طقس بل نقطة انطلاق لتعزيز القيم الإنسانية والسلام. وأضاف راوي عين الدين: التضحية تتجسد أيضا في بطولات الجنود على جبهات القتال وجهود العاملين في البناء وعطاء المحسنين. وأشاد بدور العلماء والدعاة في خدمة المجتمع الروسي وتعزيز روح الوطنية بين الشباب، كما سلط الضوء على حدثين بارزين يعكسان مكانة الإسلام في روسيا هما اختيار مدينة قازان عاصمة ثقافية للعالم الإسلامي لهذا العام، وإعلان الرئيس فلاديمير بوتين عام 2026 عام وحدة شعوب روسيا، معتبراً ذلك دليلاً على قوة الدين في لم الشمل، ودعا أن يتقبل الله الأعمال وأن ينعم على الوطن بالسلام والاستقرار، وحث المسلمين على العمل بجد وكرامة من أجل مستقبل الأجيال ومجد روسيا. وفي خبرنا التالي، رؤية موسيقية حول أثر بوشكين في تشكيل الوعي الثقافي للصغار. أكد المدير الفني وقائد الأوركسترا الرئيسي لأوركسترا لينينغراد الإقليمية الفيلهارمونية السيمفونية ميخائيل غوليكوف أن شغف الأطفال بحكاية بوشكين يمثل ركيزة أصيلة في الهوية. وأوضح غوليكوف أن هذا الاهتمام المتنامي بنتاجات بوشكين الفنية ينبع في مقامه الأول من حرص الآباء والأمهات أنفسهم على غرس هذه الثقافة في نفوس أبنائهم، إذ لا يكاد يخلو بيت في البلاد لم يقرأ فيه الوالدان حكايات بوشكين الخيالية لأطفالهم، مؤكداً أن هذه الرعاية الأسرية هي نقطة الانطلاق الحقيقية لكل شيء. وأشار قائد الأوركسترا الفيلهارمونية إلى أن شريحة الأطفال تمثل تقليدياً جمهور الأكثر أهمية والأبرز في كافة مهرجانات بوشكين في إقليم لينينغراد، إلى جانب حضورهم المحوري في مختلف المشاريع الثقافية الأخرى. وأعرب المايسترو عن إعجابه برؤية أعداد غفيرة من الأطفال من شتى الفئات العمرية بين مقاعد الحضور، لافتاً إلى مدى إثارة مراقبة استيعابهم وتفاعلهم مع أعمال فلسفية وفنية معقدة وعميقة وليست موجهة للأطفال بالأساس، مثل أوبرا ملكة البستوني أو مسرحية المآسي الصغيرة، وكيف يقدم الآباء دعم لأبنائهم لفهم تلك المضامين العميقة. وتطلع غوليكوف إلى أن يشهد العرض الأول المرتقب لمسرحية حكايات بوشكين تجربة تفاعلية مغايرة، حيث سيتولى الأطفال هذه المرة دور المرشدين لأبائهم لاستكشاف القوالب التقليدية للحكايات الموجهة للصغار، مما يعزز التبادل الثقافي بين الأجيال داخل الأسرة الواحدة. وفي خبرنا التالي، إعلان رسمي يكشف تحول مئات المكتبات في موسكو إلى مساحات إبداعية متكاملة. كشفت نائبة عمدة موسكو ناتاليا سيرغونينا عن تفاصيل البنية التحتية الثقافية للمدينة، مشيرة إلى وجود 440 مكتبة في العاصمة تضم في إجمالي أروقتها أكثر من 15 مليون منشور وكتاب. وأوضحت سيرغونينا في بياناتها الرسمية أن حركة القراءة والإقبال شهدت نشاطاً كبيراً، حيث تمت استعارة ما يقرب من 3 ملايين كتاب من هذه المكتبات خلال الربع الأول من العام الحالي. وقالت سيرغونينا مستعرضة حجم الإقبال الجماهيري، استقبلت المكتبات العام الماضي 13 مليون زائر، ومن يناير إلى مارس 2026 تجاوز هذا الرقم 3 ملايين زائر. واليوم لم تعد المكتبات مجرد مستودعات للكتب، بل أصبحت أيضا مساحات إبداعية تضم لقاءات ومحاضرات ونوادي أدبية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المكتبات قد استضافت ما يزيد عن 64 ألف فعالية متنوعة خلال العام الماضي. وفي إطار الأنشطة القريبة المقررة، استضافت مكتبات المدينة والمراكز الثقافية يوماً مفتوحاً موحداً في 30 مايو 2026، وذلك عبر 300 موقعاً ثقافياً ممتداً في مختلف أنحاء العاصمة. وفي وقت سابق أعلنت سيرغونينا افتتاح دور سينما صيفية مجانية بالكامل في 5 منتزهات رئيسية تابعة لمدينة موسكو. وفي خبرنا الأخير، إطلاق مشروع قطار المسرح الشامل في روسيا لربط الأقاليم بالحركة الثقافية المعاصرة. بدأت روسيا رحلة فنية قومية واسعة عبر إطلاق مشروع قطار المسرح احتفاء بالذكرى 150 لتأسيس اتحاد عمال المسرح في البلاد، ولربط الأقاليم الروسية المختلفة بالحركة الفنية. وانطلق القطار الجنوبي من مدينة سيفاستوبل متجها إلى العاصمة موسكو ليكون ثاني قطار من هذا النوع، وذلك تزامنا مع قطار الشرق الذي غادر فلاديفوستوك في وقت سابق نحو العاصمة أيضا. ووفقا للشركة المشغلة للخطوط المتجهة للقرم، يمر مسار قطار الجنوب بسبعة عشر مدينة روسية خلال رحلة تستغرق 35 يوما، يقطع فيها مسافة تقارب 2000 كيلومتر، بينما يقطع قطار الشرق مسافة ضخمة تتجاوز 7000 كيلومتر. ويتكون القطار من 8 عربات، 5 منها للفنانين وواحدة للموظفين، إضافة إلى عربة طعام مصممة على طراز بوفيه المسرح التقليدي لتتماشى تماما مع الهوية الفنية وطبيعة مسار هذه الرحلة الإبداعية. وقد صرح حاكم سيفاستوبل قائلا: المشروع ضخم بكل المقاييس، عشرات المدن ومئات العروض والتفاعل وتبادل الخبرات الإبداعية، إنه لا أمر مذهل حقا. إن اختيار سيفاستوبل كنقطة انطلاق للمسار الجنوبي دليل قاطع على أن المدينة أصبحت العاصمة الثقافية الجنوبية لبلادنا بفضل جهود الرئيس فلاديمير بوتين والتقاليد التاريخية والمرافق التي تبنى اليوم، خير دليل على ذلك. وعلق صاحب فكرة المشروع الفنان الشعبي الروسي فلاديمير ماشكوف موضحا: لا يقتصر قطاركم على نقل العروض، بل ينقل الكلمة الحية إلى مكان تنتظر فيه باهتمام خاص، فالمسرح يولد من الحوار لا من الصمت. كما وجهت وزيرة الثقافة الروسية أولغا لوبيموفا رسالة مصورة إلى طاقم القطار، أعلنت فيها: انطلق اليوم هذا المشروع المهم للحياة الثقافية على مستوى روسيا، حيث يشارك فيه أكثر من 115 مسرحاً وآلاف الفنانين ومئات العروض، ما يتيح لجمهور المناطق المختلفة فرصة معايشة المسرح المعاصر والانضمام إلى حركة ثقافية موحدة. مختتمة حديثها بتمني الإلهام واللقاءات المثمرة والممتعة للمشاركين. وتأتي هذه المبادرة الثقافية والتعليمية الكبرى لتمتد في مسارها الإجمالي لتشمل 43 مدينة روسية، حيث ستستضيف كل مدينة مهرجانا متكاملا على مدار يومين، يضم عروضا مسرحية وفعاليات تعليمية وورش عمل ولقاءات تفاعلية تجمع الفنانين بالجمهور المحلي.
3: برنامج الإنسان والثقافة.
2: إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من برنامج الإنسان والثقافة، قدمتها لكم أنا عماد الطفيلي، وشكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

0: إذاعة سبوتنيك.
1: برنامج شؤون عسكرية.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج شؤون عسكرية، أقدمها لحضراتكم من استوديوهات سبوتنيك في موسكو. أنا محمد جمعة. وفي حلقة اليوم، موسكو تستضيف المنتدى الدولي الأول للأمن بمشاركة 140 وفدا من 120 دولة. فقرة التكنولوجيا العسكرية، وفيها نتحدث عن آخر تطورات التكنولوجيا العسكرية في روسيا والعالم. انطلقت في الفترة من 26 إلى 29 من مايو أيار 2026 في منطقة موسكو فعاليات المنتدى الدولي الأول للأمن، الذي ينظم تحت رعاية مجلس الأمن التابع للاتحاد الروسي. يقام المنتدى في موقع لايف أرينا والحديقة المركزية باتريوت بمشاركة أكثر من 140 وفدا أجنبيا من أكثر من 120 دولة. تشارك في المنتدى تقريبا جميع دول قارة أفريقيا وجميع الشركاء من دول منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة بريكس ورابطة دول جنوب شرق آسيا ومعظم دول الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، حيث يعيش أكثر من 5.5 مليار نسمة، أي حوالي 70% من سكان الأرض. يتحول المنتدى إلى إحدى أبرز المنصات الدولية لمناقشة قضايا الأمن العالمي وبحث تشكيل عالم متعدد الأقطاب وتعزيز تعاون دول الأغلبية العالمية. في سياق المنتدى الأمني، أشار سيرغي شويغو أمين مجلس الأمن الروسي إلى أن موسكو اقترحت على واشنطن الالتزام طوعا بمعاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية النووية، ولكنها رفضت بشدة، مما يثير قلق روسيا. على هامش المنتدى التقت سبوتنيك مع سيلسو أموريم المساعد الخاص لرئيس البرازيل للشؤون الدولية، الذي تحدث عن موقف بلاده من ضرورة بناء عالم متعدد الأقطاب.
3: تسعى البرازيل إلى حوار بناء مع جميع الدول، ولا سيما تلك التي تتمتع بنفوذ كبير في السياسة العالمية. زار الرئيس لولا الولايات المتحدة مؤخرا، وأنا قدمت إلى هنا لحضور هذا المؤتمر الدولي، وأحافظ على تواصلي مع نظرائي الروس مثل سيرغي شويغو والوزير سيرغي لافروف. أعتقد أن هذا التواصل يسهم في تعميق التفاهم، حيث يتبادل الجميع آراءهم، ولا يقتصر الأمر على تبادل الآراء فحسب، بل يتعداه إلى فهم وجهات نظر بعضنا البعض والسعي إلى حلول سلمية. تجاوز البرازيل 10 دول لم تشهد حربا منذ 150 عاما، لذا فالحلول السلمية ممكنة. هل تعتقدون أننا لا نواجه مشاكل؟ بلى، لكننا نحلها سلميا من خلال الحوار. أعتقد أن البرازيل تنظر إلى روسيا كدولة تدرك ضرورة بناء عالم متعدد الأقطاب، والتغيير القانوني عن تعدد الأقطاب هو التواجد في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
2: وفي مداخلة هاتفية تحدث عن هذا المؤتمر لسبوتنيك الخبير والمؤرخ العسكري يوري كنوتوف.
3: في موسكو خلال الفترة من 26 إلى 29 من مايو أيار يعقد المنتدى الدولي الأول للأمن، ويقام المنتدى في مقاطعة موسكو، حيث تم اختيار كل من لايف أرينا وحديقة باتريوت لاستضافة فعاليته. ويعد هذا أول حدث دولي كبير ينظمه مجلس الأمن الروسي خلال السنوات الأخيرة. يشارك في المنتدى 140 وفدا أجنبيا يمثلون 120 دولة من مختلف أنحاء العالم. ومن الجدير بالذكر أن معظم الدول الأفريقية تشارك فيه، إذ تحضر 50 دولة من أصل 54 تقع في القارة الأفريقية، كما وتشارك في المنتدى دول من الشرق الأوسط، أمريكا اللاتينية، إلى جانب منظمات وتكتلات دولية مثل منظمة شنغهاي للتعاون، مجموعة بريكس، ورابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان. وبشكل عام يضم المنتدى دولاً ذات أنظمة سياسية مختلفة، بما في ذلك الملكيات وغيرها من أشكال الحكم، حيث يبلغ مجموع سكان الدول المشاركة نحو 5.5 مليار نسمة، أي ما يقارب 70% من سكان العالم. واللافت أن 12 دولة تعتبرها روسيا غير صديقة وافقت أيضاً على المشاركة في المنتدى، كما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية مشاركتها عبر إرسال ممثلين من سفارتها يحضران الفعاليات المنتدى المختلفة. ومن الجدير بالذكر أن منتدى بهذا الحجم لم يعقد منذ أكثر من 16 عاما، ففي مدينة سوتشي عقد قبل 16 عاما أول مؤتمر دولي للأمن، وشارك فيه آنذاك 40 وفدا فقط، بينما يشارك اليوم 140 وفد من 120 دولة، أي بزيادة قدرها 100 دولة تقريبا. ويعود هذا الاهتمام الواسع إلى طبيعة القضايا المطروحة للنقاش، وفي قضايا تمس البشرية جمعاء بصورة مباشرة، وتتمثل أبرز هذه القضايا في مستقبل النظام العالمي العادل. فالعالم بحسب ما طرح في المنتدى قد تجاوز عمليا مرحلة الالتزام بالقانون الدولي، ليحل محله نظام قائم على قواعد تضعها الدول الغربية وتفرضها على بقية العالم، رغم أن هذه القواعد ليست محددة بوضوح، وغالبا ما يتم ابتكارها بصورة أنية ثم إلزام الدول الأخرى بها. كما يناقش المنتدى قضايا الإرهاب الدولي ومخاطر الانتشار غير المنضبط للأسلحة النووية، وهي مخاطر ترتبط وفقا للمشاركين إلى حد كبير بسياسات الولايات المتحدة تجاه إيران. كذلك تبحث ملفات التطرف وتجارة المخدرات والجرائم الإلكترونية، بما في ذلك الاحتيال الهاتفي والإلكتروني وسرقة الأموال من البنوك عبر الوسائل الرقمية، وتناقش هذه القضايا ضمن جلسات ومحاور متخصصة. تتمثل المهمة الرئيسية للمنتدى في تأكيد وترسيخ فكرة أن العالم متعدد الأقطاب القائم على الاحترام المتبادل والعلاقات المتكافئة بين الدول يشكل الضمان الحقيقي للاستقرار الدولي. ويعد سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويغو أحد أبرز المسؤولين عن المنتدى، وقد ألقى كلمة تناول فيها قضايا الأمن العالمية، كما تحدث رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين. كما التقى شويغو أيضا بممثلين عن فنزويلا، حيث أكد موقف روسيا القائل أن اختطاف الرئيس الفنزويلي المنتخب بصورة شرعية يعد جريمة، مطالبا بالإفراج عنه وإعادة الالتزام بالقانون الدولي في العلاقات بين الولايات المتحدة وفنزويلا. وخلال المناقشات جرى التأكيد على بروز كتلة واسعة من الدول تعرف اليوم بدول الجنوب والشرق العالمي، بعد أن كان الحديث سابقا يقتصر على الجنوب العالمي فقط. وتمثل هذه الدول بحسب المشاركين الأغلبية الساحقة من سكان العالم، أي نحو 5.5 مليار إنسان، وهي تصر على ضرورة العودة إلى مبادئ القانون الدولي واحترام الاتفاقيات والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ورفض السياسات التي ينتهجها الغرب. وفي كلمته أشار سيرجي ناريشكين إلى أن النزاعين في أوكرانيا وإيران يرتبطان إلى حد كبير بالصراع على الموارد، موضحا أن هذا الصراع يتخذ اليوم شكل المنافسة على السيطرة على تقنيات الذكاء الاصطناعي. واعتبر أن الدول الغربية وشركائها الكبرى تستخدم أوكرانيا وإيران كساحات اختبار للتقنيات الحديثة، وتسعى عبر الذكاء الاصطناعي إلى فرض السيطرة على العالم بأسره، الأمر الذي قد يقود البشرية إلى حرب عالمية ثالثة. وعلى هامش المنتدى أقيم معرض تقني وعسكري تضمن عرض منظومة دفاع جوي مدفعية جديدة تحمل اسم القلعة، ترتبط بمحطات رادار وأنظمة بصرية إلكترونية، وتستخدم ذخائر مبرمجة تتفجر قرب الهدف وتطلق شظايا تصيب الطائرات المسيرة في أكثر نقاطها ضعفا. كما جرى عرض مفهوم منظومة الأقمار الصناعية الروسية سفيرا، وهي شبكة للإنترنت عريض نطاق تهدف إلى توفير بديل عن خدمات شركات مثل ستارلينك الأمريكية ووان ويب البريطانية. وتعتمد المنظومة على الاتصال المباشر بين الهاتف المحمول والقمر الصناعي دون الحاجة إلى محطات أرضية أو أجهزة استقبال خاصة، وينقل القمر الصناعي البيانات إلى أقمار أخرى عبر أشعة الليزر، وقبل إيصالها إلى المستلم النهائي سواء كانت رسالة أو اتصالا صوتيا في هذا السياق أو مادة مرئية. ومن المتوقع أن تسهم منظومة سفيرا في حل مشكلة الاتصالات في شمال روسيا وعلى طول طريق بحر الشمال وفي المناطق النائية التي تفتقر إلى شبكات الاتصال، كما يتوقع أن تحظى باهتمام واسع في دول إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية التي تعاني أيضا من ضعف البنية التحتية للاتصالات. أما الخلاصة الأبرز للمنتدى فهي أن روسيا رغم الضغوط الغربية لا تزال تتمتع بحضور وتأثير دوليين واسعين، فمشاركة 120 دولة تمثل 5.5 مليار نسمة تظهر أن الحديث عن عزل روسيا لا يعكس الواقع، وأن موسكو لا تزال تحظى بثقل سياسي لدى دول الجنوب والشرق العالمي، وهذا ما يؤكده المنتدى.
2: كانت هذه مداخلة الخبير والمؤرخ العسكري يوري كنوتوف. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور عمر معربوني. أهلا بحضرتك دكتور عمر في برنامجنا شؤون عسكرية. أبدأ معك من استضافة موسكو للمنتدى الدولي الأول للأمن بمشاركة 140 وفدا من 120 دولة. بداية دكتور عمر، كيف يؤثر مثل هكذا منتدى على القرارات العسكرية وصياغة التحالفات وتنسيق القدرات الدفاعية وتوحيد الرؤى بين القيادات العسكرية برأيك؟
0: هذا النوع من المؤتمرات والمنتديات الدولية التي تجمع حشدا كبيرا من الوفود والقيادات العسكرية يحمل دائما أبعادا تتراوح بين الأهداف الاستراتيجية المعلنة والرسائل السياسية المبطنة. لذلك يمكن تفكيك تأثير هذا المنتدى على القرارات والتحالفات العسكرية من خلال مسألتين. المنتدى يشكل منصة عملية للدول التي تبحث عن بدائل للمنظومة الأمنية الغربية، ومشاركة هذا العدد من الوفود يتيح لروسيا وحلفائها فرصة صياغة رؤية أمنية متعددة الأقطاب. لأنه من الناحية العملية لا تصدر عن هذه المؤتمرات عمليا قرارات عسكرية فورية أو خطط هجومية، لكنها تؤسس لأرضية مشتركة لتنسيق القدرات الدفاعية وتبادل الخبرات. طبعا الخبرات هنا التكنولوجية، المعلومات الاستخباراتية إلى آخره، مما يمهد الطريق لاتفاقات، يعني اتفاقيات ثنائية أو جماعية لاحقا. أيضا اللقاء المباشر بين القيادات العسكرية يساهم في بناء الثقة من خلال تقريب وجهات النظر حول التهديدات المشتركة، وأيضا مناقشة مفاهيم أمنية مشتركة تخدم مصالح الأطراف المشاركة وتضع خطوطا عريضة لكيفية إدارة الأزمات الإقليمية. يعني تأثير المنتدى لا يظهر كأمر عسكري مباشر ببدء معركة ما، ليكمن في خلق كتلة أمنية حرجة قادرة على كسر العزلة الدولية وإعادة رسم خارطة التوازنات العسكرية من خلال صفقات التسليح والتدريبات المشتركة وغير ذلك.
2: وما الذي كان مميزا في المنتدى الأمني، وما هي أهم المواقف البارزة التي صدرت حتى الآن من على منبر مؤتمر الأمن الدولي المنعقد في موسكو دكتور؟
0: الحقيقة عندما ننظر إلى هذا المنتدى بعين التحليل العسكري والاستراتيجي نجد أن الخصوصية لا تكمن في البروتوكول، يعني بل في التوقيت والرسائل الصادرة من موسكو. أولا، ما الذي كان مميزا في هذا المنتدى؟ التميز هنا يكمن في ثلاث نقاط أساسية مترابطة. المنتدى لم يكن مجرد لقاء حلفاء تقليديين، بل جمع وفودا تمثل إذا أردنا نحو 70% من سكان العالم، دول بريكس، شنغهاي إلى آخره. يعني المنتدى لم يقتصر على الصالونات المغلقة، يعني بل امتد ميدانيا إلى متنزه باتريوت العسكري والعريق وساحة لايف أرينا، حيث عرض المجمع الصناعي الدفاعي الروسي أحدث تكنولوجيات الردع والأنظمة الدفاعية والطبية والفضائية. طبعا هذا هو المنتدى الدولي الأول للأمن بصيغته الشاملة الجديدة تحت رعاية مجلس الأمن الروسي مباشرة، مما يعطيه صبغة أمنية عليا تتجاوز مجرد التنسيق الدفاعي التقليدي. المنبر الروسي عمليا هنا شهد مواقف حازمة حملت طابع التحذير يعني الاستراتيجي، وأبرزها جاء على لسان سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شيغو. هنا نستطيع القول يعني أنه أطلق موقفا عالي النبرة حين أكد أن اليابان تعزز قدراتها. كمان أيضا نروح باتجاه تحذير موسكو بوضوح من محاولات غربية لإنشاء حلف شمال أطلسي في منطقة آسيا. كمان ركزت الكلمات عمليا على صياغة مفهوم أمني جديد يكسر الهيمنة الغربية ويركز على مكافحة التهديدات العابرة للحدود باختصار موسكو نجحت في تحويل هذا المنتدى من مجرد مؤتمر حواري إلى غرفة عمليات سياسية عسكرية تبعث من خلالها برسائل رضع واضحة للغرب.
2: أسألك دكتور عمر أيضا، لماذا الدول الغربية يعني مصرة على رفض مبادرات روسيا لضمان الاستقرار الاستراتيجي؟
0: الغرب يرفض المبادرات الروسية للاستقرار الاستراتيجي لسبب جوهري واحد، يعني الغرب يرفض المبادرات كما قلنا يعني الروسية للاستقرار يعني لسبب واحد، هو رفض الاعتراف بنهاية عصر الهيمنة الأحادية. أمريكا وحلف الناتو يتعاملون مع الأمن الدولي من منظور الربح الكامل، يعني القبول بالمبادرات الروسية يعني الإقرار بالأمن المتساوي وغير المتجزئ. أيضا واشنطن يعني قوضت منظومة الاستقرار الاستراتيجي بنفسها عبر الانسحاب الاستراتيجي التدريجي من الاتفاقيات الكبرى، يعني عم نحكي عن هون اتفاقية الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، اتفاقية الأجواء المفتوحة، غير ذلك. لذلك الغرب يريد إبقاء يديه طليقتين يعني لتطوير ونشر شبكات الدفاع الصاروخي والصواريخ الصوتية دون ضوابط. أيضا العقلية الأطلسية الحالية لا تبحث عن تسويات بل تسعى لاستنزاف روسيا ومحاصرتها استراتيجيا. الرفض الغربي يعني ليس خلاف على بنود الاتفاقيات بل هو رفض للمبدأ نفسه، لأنه أي استقرار استراتيجي حقيقي يعني صياغة نظام عالمي متعدد الأقطاب، وهذا اللي ما بده إياه الغرب.
2: وما هي عواقب تأجيج الغرب للصراع في أوكرانيا وجر دول أخرى إليه؟
0: تأجيج الغرب للصراع وجر دول أخرى إليه يضع العالم على حافة المواجهة الشاملة حقيقة، يعني والعواقب هنا ليست سياسية فحسب بل تتخطاها لتصل إلى البعد الجيوعسكري إذا صح التعبير. وهون إصرار الغرب على تزويد أوكرانيا بأسلحة نوعية وبعيدة المدى والسماح بضرب العمق الروسي يعني يمحي الخطوط الحمر تدريجيا، وهذا الجنون هو يدفع نحو صدام مباشر وصريح يعني بين روسيا وحلف الناتو. أيضا يعني جر دول الجوار يعني سواء عبر الدعم اللوجستي أو التسهيلات العسكرية يعني توسيع جغرافيا المعركة وتوزيع بنك الأهداف الروسي، لأنه بعض العواصم الأوروبية تحول بلادها بوعي أو بدون وعي إلى أهداف مشروعة للضربات المحتملة الروسية. الاستمرار في هذا المسار يعطل أي أفق للتسوية ويسرع من وتيرة سباق التسلح العالمي. أيضا الغرب يمارس هنا سياسة حافة الهاوية، لكنه ينسى أن اللعب في الحديقة الخلفية لروسيا ليس نزهة. الاستمرار في جر أطراف جديدة للصراع تقديري لن يغير الحتمية الميدانية، بل سيعني تفجير استقرار القارة الأوروبية بأكملها والدخول في الفوضى الدولية الكبرى.
2: في سياق المنتدى الأمني قال سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو إن نشر منشآت للبنية التحتية العسكرية الأمريكية ولحلف الناتو في أفغانستان أو الدول المجاورة أمر غير مقبول إطلاقا. دكتور عمر، ما مصلحة أفغانستان بإعادة الناتو الذي تسبب بكل ما حدث ويحدث فيها الآن؟
0: عمليا أفغانستان ليس لها أي مصلحة على الإطلاق في إعادة الناتو أو القواعد يعني القواعد الأمريكية. المصلحة تكمن في مكان آخر تماما. يعني إذا أردنا تفكيك هذا المشهد بعمق نرى أن كابول جربت الاحتلال الأمريكي والأطلسي لمدة 20 عاما ولم تحصد سوى الدمار وتفكيك بنية الدولة والانهيار الاقتصادي وغيرها. مصلحة أفغانستان حقيقية اليوم مرتبطة بالاندماج مع جيرانها في الفضاء الأوراسي، يعني عم نحكي هون عن روسيا الصين إيران ودول آسيا الوسطى. موسكو وبكين قد تقدمان لكابول معادلة الأمن مقابل التنمية والربط الاقتصادي بعيدا طبعا عن لغة الإملاءات العسكرية، والقبول بأي بنية تحتية عسكرية غربية سواء في أفغانستان أو دول جوارها يعني تحويل هذه المنطقة مجددا إلى منصة استخباراتية وعسكرية لضرب واستنزاف القوى الصاعدة روسيا والصين عمليا. بالخلاصة هون منشوف انه عندما يتحدث سيرغي شويغو عن عدم قبول اي وجود امريكي او اطلسي فهو يرسم خطا احمر يعني في الحقيقة، وهذا الخط مدعوم مباشرة من موسكو وبكين. اذا مصلحة افغانستان الوجودية هي الاستقرار، وهذا الاستقرار لا يمر عبر بوابات الناتو او واشنطن التي انسحبت مهزومة عمليا، بل عبر التنسيق الامني والاقتصادي الكامل مع روسيا والصين.
2: هل هناك نماذج جديدة للتعاون الأمني في عالم يزداد تشرزما؟
0: نحن نشهد صعودا قويا لمنظمات مثل شنغهاي ومجموعة بريكس. هذه المنظمات لا تقدم صيغة حلف عسكري كلاسيكي يعني كحلف الناتو، بل تطرح نموذجا يعني يقوم على الأمن المشترك، رفض التدخل في الشؤون الداخلية، التركيز على مكافحة الإرهاب، حماية الممرات المائية، الأمن السيبراني إلى آخره. الانتقال من الأحلاف الثابتة إلى التنسيق الموضعي أو جبهوي كالتنسيق الروسي الإيراني التركي في مسار أستنا مثلا سابقا، أو الشراكة الاستراتيجية الروسية الصينية، هي نماذج لا تقيد الدول بمعاهدات دفاع مشترك، لكنها تخلق يعني جبهة موحدة لصد التهديدات في ملفات محددة. أيضا عندنا موضوع معادلة الأمن مقابل التنمية، هو هذا النموذج الذي تقوده الصين وروسيا في إفريقيا وآسيا الوسطى، وهذا النموذج عمليا يربط الاستقرار الأمني بالازدهار الاقتصادي وحماية البنى التحتية، وهو نقيض النموذج الغربي بالشكل الكامل. وهون بدنا نقول أن العالم لا يتجه إلى فراغ أمني، بل ينفض عنه عباءة القطب الواحد، والنماذج الجديدة تثبت أن أمن الفضاء الأوراسي والجنوب العالمي يصاغ اليوم بأيدي أبنائه عبر شبكات أمنية مرنة ومتقاطعة قادرة على محاصرة محاولات التخريب الأطلسية إذا صح التعبير.
2: وكسؤال أخير دكتور عمر، أسألك عن التحولات التي يستشرفها مؤتمر موسكو للأمن الدولي، طبعا في سياق المواجهة مع الدول الأطلسية.
0: الحقيقة المواجهة مع الحلف الأطلسي انتهت يعني أو انتقلت من مرحلة إدارة الخلافات إلى مرحلة كسر العظم الجيوسياسي. مؤتمر موسكو يستشرف تحولات جذرية تؤسس لدفن النظام القديم. هون كنا عم نحكي نحن عن انتقال الثقة الاستراتيجي إلى أوراسيا والجنوب العالمي، والمؤتمر هنا يؤكد بوضوح أن الغرب الجماعي لم يعد يدير اللعبة بمفرده. التحول القادم بتقديري هو مأسسة جبهة دولية عريضة تضم روسيا، الصين، إيران، وقوة صاعدة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، تمتلك يعني فائض القوة والجغرافيا وتتحكم بممرات التجارة والطاقة. أيضا منكون عم نحكي نحن عن الاستشراف الروسي الذي يركز على سد الفجوات في الحروب الحديثة بالاعتماد على الأنظمة الفرد صوتية، الذكاء الاصطناعي العسكري، يعني كل ما يندرج في هذا الأمر، بما يعني أنه تغيير قواعد الاشتباك التكنولوجي والميداني. منكون عم نحكي نحن عن التحول الأبرز اللي حصل هو الانتقال من التنسيق السياسي إلى التكامل العملياتي، بحيث يمكن أن نكون نحن والعالم أمام ولادة منظومة أمنية واقتصادية جديدة تفصل نفسها تماماً عن الدولار وعن منظومات السيطرة الغربية، وهذا بيعني شلل أدوات الحصار والعقوبات الأطلسية مستقبلاً. أخيراً مؤتمر موسكو يستشرف نهاية الغطرسة الأطلسية، أعرف يعني هذا المصطلح حبيت أقوله، نهاية الغطرسة الأطلسية، والتحول القادم لن يكون مجرد صمود في وجه الناتو، بل هو هجوم مضاد لإعادة صياغة الأمن الدولي، حيث تصبح الخطوط الحمر التي ترسمها موسكو وحلفاؤها أمرا واقعا على الغرب الإقرار به والتعامل معه.
2: الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور عمر معربوني، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، شكرا جزيلا لحضرتك. وإلى العراق، في ظل تصاعد الجدل والأنباء المتداولة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول وجود قواعد أجنبية في عمق الصحراء الغربية العراقية، تتداخل التصريحات بين التحذير السياسي والنفي الأمني وسط حالة ترقب رسمي لما ستكشفه الجهات المختصة، بينما يحذر خبراء من تداعيات أي وجود عسكري غير معلن يمس السيادة الوطنية، تؤكد جهات أمنية أن عملياتها الميدانية لا تشير إلى أي نشاط من هذا النوع، ما يضع الملف في دائرة الغموض والتساؤلات. في السياق، أكد الخبير السياسي صلاح بوشي في حديث لوكالة سبوتنيك بأن الأنباء المتداولة بشأن وجود قواعد أجنبية في الصحراء الغربية العراقية رغم عدم تأكيدها رسميا حتى الآن تثير مخاوف تتعلق بالسيادة وبالأمن الوطني.
4: ما يتداول إعلاميا في شأن وجود قواعد أجنبية على الأراضي العراقية ضمن الصحراء الغربية يعد مؤشرا ربما غير مؤكد رسميا من الجهات المعنية العراقية، لكن في طبيعة الحال هنالك مبدأ يحاول احترام سيادة الدولة العراقية ولا يكون هنالك تزعزع في المناخات الأمنية والعسكرية والسياسية، وبالتالي هذه النشاطات هي مرفوضة ولا يوجد هنالك بوادر أو مبررات لوجود قواعد أجنبية إذا كانت من سيناء أو صاد، وبالتالي اليوم ننتظر الموقف الرسمي الذي يعلن من الجهات الرسمية. وأما إذا كانت هنالك وجود قواعد أجنبية ربما سيكون هنالك موقفا وطنيا سياديا من السلطة التنفيذية وأيضا السلطة السياسية والتشريعية.
2: بالمقابل أكد المحلل السياسي علي عبد الرزاق في حديث لسبوتنيك أن التقارير والبيانات الصادرة عن قيادة العمليات المشتركة وعمليات بغداد تنفي صحة الأنباء المتداولة بشأن وجود قواعد إسرائيلية في صحراء النجف أو المناطق الصحراوية الغربية في العراق.
5: يعني أنا أعتقد أنه بالتقرير الأولاني اللي طلع حول وجود قاعدة عسكرية أجنبية إسرائيلية أو غيرها في صحراء النجف كان هناك تقرير وبيان لعمليات المشتركة بأنه لا توجد هذه، وشاهدنا أنه كيف خرجت عمليات بغداد عمليات المشتركة وزارت هذه المواقع وبدت هي وقواتها منتشرة في هذه الصحراء. أنا أعتقد هذا أكبر دليل على تكذيب يصدر من تقارير حول وجود قواعد إسرائيلية في صحراء النجف وفي صحراء العراق الكات الغربية أو غيرها من الصحراء الأخرى في العراق. اليوم أيضا نسمع نفس ما نشر في السابق، ولذلك على العمليات المشتركة عليها أن تكذب هذه التقارير من خلال تواجدها الميداني في هذه الصحراء كي تتضح الصورة لجميع العراقيين وللعالم أكمل أنه العراق ليس أداة لكل من هب ودب أن يدخل وينشر قواعده في هذه في أراضيه.
2: وإلى فقرة التكنولوجيا العسكرية، حيث أعلنت شركة تروستيخا الحكومية الروسية عن دخول روبوتات أرضية مقاتلة جديدة منطقة العملية العسكرية الخاصة. طبعا يدور الحديث عن روبوتات إمبولس الأرضية متعددة المهام، دخلت في طور الاستخدام في مناطق العملية العسكرية الخاصة وأثبتت فعاليتها في القتال. جاء في بيان للشركة: أثبتت أنظمة إمبولس الروبوتية الأرضية متعددة المهام التي طورت بمشاركة شركة روستيخ الحكومية فعاليتها في مناطق العمليات العسكرية الخاصة، وتستخدم حالياً تعديلات عدة من هذه الأنظمة لتنفيذ مهام خاصة وقتالية. أشار البيان إلى أن روبوتات إمبولس PMA للدعم الناري المجهزة بوحدات خاصة مزودة بقاذفات قنابل يدوية أوتوماتيكية من طراز AGS-30 أو AGS-17، بالإضافة إلى روبوتات إمبولس M اللوجستية تستخدم في الخطوط الأمامية. تتلخص أبرز الميزات والمواصفات الفنية لهذا الروبوت في النقاط التالية: يستطيع هذا الروبوت حمل ما يصل إلى 500 كيلوغرام من البضائع أو المعدات عند صعود المنحدرات الحادة بزاوية تصل إلى 30 درجة، بينما تصل قدرتها الاستيعابية على الأسطح الأفقية إلى نحو طن كامل. يتميز الروبوت بقدرة عالية على قطر المقطورات وسحب حمولات تصل إلى طن ونصف. يعتمد على قاعدة مجنزرة توفر له مرونة عالية في عبور الخنادق والممرات المائية والمنحدرات الوعرة. صمم الهيكل ليكون سهل الصيانة ميدانيا، حيث يمكنه مواصلة الحركة حتى في حال تضرر بعض بكرات الجنزير. وأيضا تم تزويد الروبوت بنظام تحكم روسي صناعي يدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية، ما يمكنه من العودة تلقائيا إلى القاعدة دون تدخل بشري في حال انقطاع الاتصال بالمشغل. يوفر هذا الروبوت خيار التحكم عبر الألياف الضوئية بمدى يصل إلى 20 كيلومتر، ما يمنحه حصانة مطلقة ضد منظومات التشويش والحرب الإلكترونية، مع ميزة الانتقال التلقائي للاتصال اللاسلكي في حال انقطاع السلك. ويحمل الروبوت دعما ناريا يشمل قاذفات القنابل الآلية مثل AGS

0: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج شؤون عسكرية. كنت معكم أنا محمد جمعة. تابعونا على موقعنا الإلكتروني arabic.ee واشتركوا بقناتنا على تليجرام سبوتنيك عربي، واستمعوا إلى إذاعة سبوتنيك وأيضا منصة أبل بودكاست. إلى اللقاء.
1: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم.
2: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد.
1: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
2: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية،
1: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
2: arabic.sputniknews.com.
1: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
2: إلى اللقاء.
3: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة في إعداد وتقديم المواد المذاعة.
4: مساء الخير من صوت كل لبنان. ننتقل مباشرة لنتابع نشرة أخبار الأم تي في.
5: لبنان يخسر قلعة شيف بعد 26 عاماً على تحريرها. أعنف هجوم على مدينة صور والنزوح يتحول إلى تهجير. رهان أمريكي على الدولة اللبنانية وخطة بمسارين تناقش في أروقة واشنطن. هل تنجو المفاوضات من فخ الميدان أم يقرر لبنان وقف التفاوض؟ ام تي في تتوسع إعلامياً، ام اف ام تنطلق بالصوت والصورة في الأول من حزيران؟

أهلا بكم. علم إسرائيل يرفرف فوق قلعة الشقيف، إنها الصورة الأقصى للبنان واللبنانيين منذ بدء حرب إسناد إيران والثأر للخامنئي. فالقلعة التي أطلق عليها الصليبيون تسمية الحصن الجميل لها رمزية خاصة، إذ إن الإسرائيليين احتلوها في العام 1982 بعد معركة قاسية مع القوى الفلسطينية، ولم يخرجوا منها إلا بعد خروجهم من لبنان في العام 2000. إنها أبرز وأهم موقع استراتيجي في الجنوب، ومن يسيطر عليها يسيطر على قسم كبير منه، وصولا إلى بعض المستوطنات الفلسطينية، واحتلالها ينذر باحتلال الجنوب بأكمله. فهل هذا ما يريده حزب الله من خلال حربه غير المدروسة والمدمرة التي يخوضها؟ ومتى يوقف بالتالي حربه العبثية ويسلم أمره للدولة؟ أم سيظل يكابر حتى تحتل إسرائيل الجنوب بأكمله؟ والأهم، أين إيران من كل ما يحصل؟ ألم يعلن حزب الله الحرب من أجلها في 2 آذار؟ فلما لا تسانده اليوم؟ أم أنها مشغولة بصفقتها مع الولايات المتحدة التي قد يكون رأس حزب الله على رأس بنودها؟ توازيا واصل نتنياهو توجيه تهديداته ضد حزب الله، إذ أكد أنه وجه بتعميق تمركز الجيش الإسرائيلي شمال الليطاني، معلنا أن إسرائيل قضت على 8000 عنصر من حزب الله منذ بدء الحرب. توازيا لبنان الرسمي يستعد لجولة جديدة من المفاوضات التي تنعقد الثلاثاء والأربعاء المقبلين في واشنطن. وفي السياق أكد مصدر دبلوماسي للأم تي في أن التصعيد الحاصل هدفه ضرب المفاوضات ودفع الدولة للانسحاب من التفاوض لتحتكر إيران الملف اللبناني، علما أن السلطة في لبنان اتخذت قرارها فهي لن توقف المفاوضات لأنها الطريق الوحيد بالنسبة إليها لإنقاذ لبنان. إقليميا تبادل الرسائل مستمر بين إيران وأمريكا بشأن نص مسودة التفاهم، وحتى الآن لم يتم اعتماد أي صيغة بشكل نهائي، وفيما أكد ترامب أن أمريكا قريبة من التوصل إلى اتفاق جيد للغاية مع إيران، فإن قاليباف أعلن أن لا اتفاق حتى تتحقق مصالح الأمة الإيرانية. فمن نصدق أكثر، التفاؤل المفرط لترامب أم الحذر المفرط؟

0: لقاليباف. البداية من المستجدات العسكرية الدراماتيكية في الجنوب مع زميل صبحي إبلاوي. إذن صبحي، يعني المشهدية الأقوى اليوم هي العلم الإسرائيلي فوق قلعة الشقيف، يعني ماذا في حيثيات هذا الموضوع في التفاصيل وفي المرتقب أيضا؟ تفضل.
1: طبعا ماجد، سنتابع سويا انهيار خطوط الدفاع لدى حزب الله بشكل سريع. 967 يوما مرت على بداية هذه الحرب، 91 يوما مرت على هذه الجولة الأطول والأعنف على كافة الصعد. إسرائيل احتلت قلعة الشقيف واحتلت أراضي لبنانية جديدة. ننتقل إلى خريطة العمليات العسكرية. إذا ما اطلعنا على كل هذه المنطقة المشتعلة، التصعيد الإسرائيلي البري يلاحظ هنا بشكل واضح، هذا اللون البنفسجي امتد. هنا نتحدث عن قلعة شقيف 22 كيلومترا بعيدة عن الحدود الشمالية لإسرائيل، ولكن هذا التصعيد ليس الوحيدا. هذه النقاط الحمراء هنا الكريوت في حيفا، وهنا صفد في شمال إسرائيل. حزب الله أطلق عليها صواريخ للمرة الأولى من شهر ونصف، وبالتالي الأمور تتطور بشكل كبير، علما أن الغارات الإسرائيلية تخطت 150 غارة يوميا. ننتقل إلى خريطة تفصيلية أخرى، إلى ما يحصل تحديدا في قلعة الشقيف وفي منطقة النبطية. هذه المناطق، وهنا قلعة الشقيف رفع عليها العلم الإسرائيلي، هي تبعد عن النبطية حوالي 4.5 كيلومتر. هدف إسرائيل هو هذه المنطقة، هي تلة علي الطاهر، وهي تلة استراتيجية بحسب ما تقول إسرائيل ووسائل الإعلام الإسرائيلية. هناك منشأة ضخمة لحزب الله داخل هذه التلة، وبالتالي سيحاول الجيش الإسرائيلي التقدم باتجاهها. ولكن الأخطر بما حصل اليوم هو التهجير إلى شمال نهر الزهراني، يعني منطقة الغازية، ما يعني أن كل جنوب لبنان هجر إلى شمال منطقة الغازية. ننتقل إلى الفيديوهات التي انتشرت ووزعها عن قصد الجيش الإسرائيلي لعملية رفع العلم الإسرائيلي على قلعة شقيف. جنود من لواء جولاني فجر هذا اليوم رفعوا العلم الإسرائيلي على قلعة شقيف، وهنا أيضا وزع فيديو لدخول الجيش الإسرائيلي إلى قلعة شقيف التي تشكل رمزية كبيرة لحزب الله. وأيضا اليوم وزع الجيش الإسرائيلي فيديوهات أخرى لعبور دبابات الجيش الإسرائيلي منطقة، طبعا هذه اللقطات هنا هي لقطات خاصة بالأم دي في، صورها الزميل روجي نهرة في منطقة مرج عيون. ولكن أيضا فيديوهات أخرى وزعت للجيش الإسرائيلي وهو يعبر بدبابات المركافة نهر الليطاني. هذه اللقطات تظهر أيضا جسورا اعتمد عليها الجيش الإسرائيلي. بحسب المعلومات هناك 5 جسور وضعها الجيش الإسرائيلي في هذه النقطة لعبور نهر الليطاني. كان بنيامين نتنياهو أيضا تحدث عن هذا الموضوع، نتابع سويا ماذا قال.
2: لقوات الجيش الإسرائيلي لتوسيع المناورة في لبنان، لقد عبرت قواتنا نهر الليطاني واستولوا على المناطق الخاضعة للسيطرة، كما واحتلوا قلعة شقيف. والآن توجيهي هو تعميق وتوسيع قبضتنا على الأماكن التي كانت تحت سيطرة حزب الله.
1: طبعا أيضا اليوم شهدت مدينة صور الجنوبية أعنف هجوم بالطائرات الحربية الإسرائيلية على المدينة التي هجرت بالكامل. أحياء سكنية تدمرت بشكل عنيف جدا. أعداد الضحايا في لبنان ارتفع إلى أكثر من 3000، أكثر من 10000 جريح، إضافة بحسب المعلومات إلى 1000 عنصر من حزب الله ما زالوا تحت الأنقاض في جنوبي لبنان. هذه الغارات مستمرة حتى هذه اللحظة، علما أن حزب الله أعلن عن 12 عملية عسكرية. ماجد، عودة لعندك.
0: شكرا لك صبحي. سوف ندخل الآن إلى واشنطن. بين الغارات الإسرائيلية والرهان الأمريكي على الدولة اللبنانية، ماذا في الكواليس الأمريكية؟ معنا مباشرة الزميل أنطوني مرشاق. أنطوني، يعني هل بدأت فعلا مرحلة إعادة رسم الخريطة الأمنية جنوبا؟ تفضل.
3: ماجد، بحسب مصادر أمريكية مطلعة، فإن العملية الإسرائيلية الأخيرة تندرج ضمن استراتيجية تهدف إلى قطع خطوط الإمداد التي تربط البقاع بالجنوب، باعتبار أن هذه الشبكات بتشكل أهم عناصر قدرة حزب الله على الحركة وإعادة تنظيم قدراته. وتشير أيضا المصادر الأمريكية إلى أن الاهتمام يتركز بشكل خاص على المنطقة الممتدة من قلعة شقيف وصولا إلى جزين، نظرا إلى موقعها الجغرافي الذي يربط

0: ضمانات لصون حقوق الشعب الإيراني. طهران لا تثق بوعود واشنطن، والمعيار الوحيد هو تحقيق نتائج ملموسة قبل أن تنفذ إيران التزاماتها. هذا أبرز ما جاء على لسان كبار المفاوضين ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، تأكيدات كررها قاليباف بعد أن أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى طهران مقترحا جديدا أكثر صرامة لإنهاء الحرب بحسب ما جاء في نيويورك تايمز. فثلاثة مسؤولين أفادوا بأن ترامب شدد الشروط، كما أوضح مسؤولان أن ترامب كان قلقا بشأن بعض بنود الاتفاق المحتمل التي تتضمن الإفراج عن الأموال المجمدة للإيرانيين. وقد انتقد بشدة الرئيس باراك أوباما لفعل الشيء نفسه في الاتفاق الذي وقع للحد من البرنامج النووي الإيراني. التعديلات التي أدخلها ترامب لم يتم الكشف عنها، فيما أفاد مسؤولون آخرون لموقع أكسيوس أنها تتعلق بمصير نقل اليورانيوم عالي التخصيب من الداخل الإيراني. هذه التفاصيل تأتي فيما أكد ترامب أن بلاده قريبة من إبرام اتفاق.
1: I would rather get a deal because we can open the strait immediately upon signing. One guarantee that I have to have is that there will be no nuclear weapons. They've agreed to that. It was very interesting. They originally said, we will not develop a nuclear weapon. I said, well, what happens if you buy a nuclear weapon? So now it says we will not develop or in any way purchase a military weapon. So we're getting what we want slowly. Very tough negotiators. It takes a long time.
0: في الأثناء حذر الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان من أن الوضع في البلاد حساس للغاية، مقرا أن إيران تواجه عدة تحديات، بإشارة طبعا إلى الحصار البحري الأمريكي غير المسبوق بحسب توصيف الرئيس ترامب.
2: بعد الإعلان، صوت الحق والحقيقة
3: وتنفيسة مؤقتة.
4: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62. oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، نسمع رأيكن ونسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زمان من الاثنين للخميس 9:15 صباحا على صوت كل لبنان. القانون انحكى عن النزوح والدمار والإيجارات. أين يقف القطاع العقاري في هذه الظروف؟ وما هي مستجدات قانون الإيجارات في لبنان؟ رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات المحامية أنديرة الزهيري ضيفة الدكتور جان عقل الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
3: شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11

0: ام تي في تتوسع اعلاميا وتضم اذاعه ام اف ام تحت جناحها على الموجه 101.5 وعبر البث الرقمي بالصوت والصوره. التفاصيل عن الاذاعه الجديده والانطلاقه المرتقبه في التقرير الاتي.
1: مجموعة أم تي في الإعلامية كبرت من جديد، هالمرة المولود إذاعة سياسية رح تحمل اسم أم اف ام. فالأم تي في بتقدم اليوم عبر الإذاعة الجديدة فرصة إضافية لكل مواطن ليوصل صوته وصرخته دفاعاً عن الحق والحقيقة، ومن هون كان شعار أم اف ام.
2: صوت الحق والحقيقة.
1: هالمشوار عم تخوضه أم اف ام مع شركاء.
3: شراكتي أنا والأستاذ ميشيل مير بلشت بنداء الوطن وناجحة كانت جداً، وقررنا نكمل المسيرة سوا بأم اف ام، أجدد راديو اليوم موجود بلبنان وستديوهات بيخدوا العقل، وهذا كله بمجموعة الأم تي في. أنا فخور جداً بهالعلاقة وهالشراكة اللي كتير بعزها واللي بتمنى أنها تكمل. النداء الوطن وأم اف ام ومجموعة الأم تي في هي للمغتربين وكل اللبنانيين اللي حابين نشوف لبنان جديد.
1: بعد أشهر من التحضيرات المكثفة دقت ساعة الصفر. بأول حزيران رح فيكن تتابعوا أم اف ام يلي باشرت بثها التجربة من أيام عبر 101.5 اف ام، وأيضا عبر البث الرقمي من خلال تطبيق أم تي في، وبانتظاركن حوالي 20 برنامج وفقرة جديد من تقديم وجوه المحطة.
4: بيقول مثل نيال البيت يلي بيطلع منه بيت، ونحن كأم تي في كتير يعني مسؤولين اليوم، وبيشرفنا انه هالمولود الجديد يلي هو ام اف ام، وانا شخصيا كمان يعني عندي سعاده شخصيه انه اكون جزء من هالعائله الجديده. ومثل ما كانت الام تي في هي صوت حر بخدمه الحريه، اكيد انه الام اف ام رح تكون هي صوت الحق وصوت الحقيقه.
1: بالشكل ايضا ام تي في سخرت كل طاقتها لتكون ام اف ام عم بتقدم لكم الافضل.
5: ام تي في بالمبدا قدمت كل الدعم التقني لام اف ام، راديو اكيد طالع اف ام، بنفس الوقت طالعين ستريم اوديو اونلي اللي هي كانك تسمع راديو بس على الابلكيشن، بلس عندك الاوبشن تحضر تي في كتي في يعني مثل ما بتحضر ام تي في.
1: ولانه البث بالصوت والصوره انخلقت هويه بصريه للاذاعه بتتماشى مع التلفزيون.
6: اخذنا زيت الباليت الكولور اللي بنشتغلها مع ام تي في وطبقناها زيت على ام اف ام، واذا بنلاحظ انه اللوجو تبع ام اف ام هو زيت الام تبع ام تي في اخذناه وزدنا عليه اف ام. هلا بالنسبه للابياج هو مزبوط انه هو راديو، بس لانه في ستريمينج كل الوقت دونك اشتغلنا مزبوط على الايدنتيتي فيزوال، يعني بدنا انه المشاهد والمستمع إذا شاهد يكون مبسوط ويعرف دغري أنه تقرب أم تي في.
1: صحيح الإذاعة سياسية بس مضمونة أبعد من هيك.
7: بالإضافة للبرامج السياسية الحوارية، نشرات الأخبار، العناوين والموجز اليومي، رح يكون في على أم اف ام برامج اقتصادية، برامج رياضية، برامج كمان بتقدم ثقافة، وبتتابع كل الملفات القانونية والأمنية والعسكرية، لنكون عم نقدم للمواطن كل شيء بحب يتابعه ويعرف عنه.
1: هيدا البداية، وأم اف ام مثل أم تي في مش لحدا، إنما إلك.
2: 1.5
8: نظم اللقاء الوطني في بعلبك لقاء جامعا رفضا للتطبيع والتفاوض المباشر مع إسرائيل، بحضور رئيس تكتل بعلبك النائب حسين الحش حسن وأمين عام حزب الراية الوطني علي حجازي، إضافة إلى عدد من النواب. المجتمعون دعوا إلى خارطة الطريق تقوم على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، كما شددوا على التمسك بالسلم الأهلي والعيش المشترك والوحدة الوطنية.
9: فالمفاوضات المباشرة لم تؤدي ولن تؤدي ولا تؤدي إلا إلى تنازلات ومآزق والمزيد من مطالب العدو والضغوط الأمريكية. إننا نطالب السلطة السياسية بالتراجع الفوري عن هذا المسار الخاطئ والخطيئة.
10: الذي يجري في الولايات المتحدة الأمريكية لا يعنينا ولا يمثلنا. من يفاوض باسم لبنان هن المجاهدين الذين يقاتلون اليوم في جنوب لبنان. لطالما هناك احتلال هناك مقاومة، هذا حق.
0: 31 أيار اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، وفي لبنان الذي يعيش ضغوطا اقتصادية وأمنية متواصلة، يبدو أن كثيرين وجدوا في التدخين تنفيس مؤقت رغم كلفته الصحية والمالية الثقيلة. تقرير غريسيا أنطونو.
1: في اليوم العالمي للامتناع عن التدخين لبنانياً لا امتناع بل ارتفاع في معدل الاستهلاك وصورة خير دليل. التدخين لم يعد مجرد عادة بل تحول إلى رفيق حرب ووسيلة للهروب من الخوف والضغط النفسي. لبنان يحتل المرتبة الثانية عربياً في نسب التدخين، إذ يشكل المدخنون 34.1% من إجمالي السكان بحسب تقرير لWorld Population Review للعام 2025، والأرقام إلى ارتفاع خاصة لدى الشباب.
11: إلي تقريباً 5 سنين 6 سنين ليه بدخن صراحة؟ جهلة الأدوليسانس إذا فينا نقول.
12: 40 سنة أنا وياها بتركها هيك.
13: أنا أوكيجنالي بدخن يعني، بس إنه أوقات سيجارة أوقات نين، حسب النكد بالبيت والتعصيب، يا نين يا سيجارة.
14: التدخين عندي مثل تسلية مع فنجان قهوة بس مش أكتر.
15: إذا سهرانين بقلك يمكن بروح بعلبة بالسهرة، بس إنه هيك سافا تسلية.
16: أكيد بخاف على صحتي، بنتبه كتير على صحتي، بس it's an occasion.
17: يعني قاعدين بهالبلد مع الأخبار ضروري ندخن، يعني ما في شيء غير هيك بيروقنا.
1: أهل الاختصاص يعدون الأسباب للآتي.
18: طبعاً بظل حالة القلق، الخوف، الرعب اللي جاي خاصة من الحرب، يلي كان يدخن شوي صار يدخن كتير، وحتى الممتنع عن الدخان عم بيرجع بدخن لأنه بتحسسه بتخفيف للقلق، لأنه نحن بحالة ترقب أكتر من حالة حرب، أوقات موجهة بحالة ترقب للضرب الآتي. حلول أني أحكي، الحلول أني أحكي عن الرعب الداخلي يلي عم بيجتاحني.
1: دراسة ستاتيفاي كشفت وفقاً للرجي أن كمية التبغ المباع للاستهلاك الشخصي عام 2024 بلغت أكثر من 16 مليون كيلوغراماً، أي ما يعادل 337 رأس نرجيل سنوياً لكل مواطن تجاوز عمره 18. وبعملية حسابية سريعة يحتاج المدخن لحوالي $110 شهرياً معدل علبتي استهلاك يومياً، ورغم الضائقة المادية لم يتخلى عنها. المشهد في الشوارع والمقاهي وحتى أماكن العمل كما في مراكز الإيواء يلخص الواقع العام. سيجارة وراء سيجارة، أرجيلة وراء أرجيلة، وكأن المواطن يدخن توتره اليومي. منظمة الصحة العالمية تعود هذا العام لتدق ناقوس الخطر، مؤكدة أن شركات التبغ تستغل الأزمات النفسية والاجتماعية لاستقطاب المزيد من المدخنين. أما في لبنان فالقانون موجود من دون تطبيق، واللبنانيون يدخنون السعداء.
8: في ختام الشهر المريمي زحمة وصلوات في مزار سيدة حريصة الذي لم يشهد منذ أعوام تدفقا للمؤمنين من لبنان وخارجه كما شهده شهر أيار هذا العام. تفاصيل مع زينة بسيل شمعون.
19: أمي يا أمي، من كل العالم بيقصدوها بيلتجوا إليها، هي التي كرست الكنيسة الكاثوليكية شهر أيار بالكامل لتكريمها وللتضرع لها من أجل خلاص البشرية، هي أمنا مريم العذراء. ب3 أيار 1908 تم تدشين مزار سيدة لبنان على تلة جبل حريصة، ومنذ ذلك التاريخ لبنان يعيش بظل حمايتها بيقصدها المؤمنين من كافة الجنسيات والطوائف، وأصبح المزار وجهة حج مسيحية ومزار مريم بارز بالشرق الأوسط.
20: جاية أطلب مساعدتها تساعدني بالعلاج إني أشفى.
21: ونحن محظوظين بلبنان، موجود سيدة لبنان.
22: دخلك يا أم النور، يا رفيقة المقهور، ردي زمان الفرح على بيتنا المهجور.
23: فإحنا نحبها، كلش نحبها، ونحترمها ونحترم أبوها.
19: الورود تقدم إليها بشهر أيار بألوان الحياة، دعاء لتبقى العذراء حاضرة بالمحن والصعاب كما بالأفراح.
24: قلت لها تحمي لبنان وتحمينا.
25: نصلي للبلد يكون بسلام، أنا شو معنا حروب.
26: أنا بحكي أنا وياها حكي أكثر من الصلاة، هي أمي.
27: نحن يعني كنا كتير أول شيء متفاجئين بهالعدد الكبير من المؤمنين اللي إجوا زاروا هالمزار هيدا. نحن منحارب الصلاة من أجل السلام، إن شاء الله ربنا والعذراء مريم هيك سيدة لبنان تتشفع فينا وتعطي لوطننا قبل وطننا تعطي للقلوب، إن هي كمان السلام في القلوب.
19: يا سيدة لبنان، الكل بيتضرع لإلك لتخلصي لبنان من حربه البشعة، فيا عروسة لبنان احميها من الشر وبلسم جروح أبنائه، إليك نتضرع.
0: في الجنوب أيضا الشهر المريمي أسدل ستاره في بلدة ليعة على واقع الصلوات المرفوعة من أجل السلام والأمان في مشهد اختصر حكاية بلدة لا تزال تؤمن بأن الرجاء أقوى من الحرب.
2: هذه الليعة الصامدة في أقاصي الجنوب، هنا لم تحجب انفجارات القذائف أصوات الصلاة ولم تنجح التهديدات الأمنية في إطفاء شعلة الرجاء. هو ذا ختام الشهر المريمي حيث اجتمع أبناء البلدة في ساحة كنيسة القديس جورجوس المارونية فتوحدت قلوب الصامدين بالصلوات في أمسية إيمانية حملت رسالة ثبات وأمل. الاحتفال الذي شارك فيه رئيس البلدية حنا ظاهر وخادم الرعية الخوري أنطونيو سعيد شكل محطة روحية جامعة ترجم التمسك أبناء الليعة بإيمانهم وأرضهم رغم الظروف الصعبة التي تلقي بثقلها على المنطقة. وفي وقت لا تزال تداعيات التصعيد الأمني ترخي بظلالها على القرى الجنوبية اختار أبناء الليعة أن يواجهوا القلق بالصلاة والخوف بالإيمان مؤكدين أن جذورهم أعمق من كل التهديدات وأن ارتباطهم بأرضهم أقوى من كل محاولات الترهيب.
8: مع إعلان تطويب البطريرك الياس لحويك تتجه الأنظار مجددا إلى دير العائلة المقدسة في عبرين حيث يوثق متحف حياة الرجل الذي ارتبط اسمه بقيام لبنان الكبير. من رحلته التاريخية إلى فرساي إلى الوثائق النادرة المرتبطة بنقل جثمانه إلى عبرين، ألان درغام زار المتحف والتقى الرئيس العامة لجمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات.
3: بدار العيلة المقدسة بعبرين ما في متحف عادي، هون محفوظ تاريخ بطريرك صار جزء من تاريخ لبنان، البطريرك الياس لحويك اللي اسمه رجع اليوم بقوة مع علين تطويبه. صور قديمة، وثائق أصلية، تياب كهنوتية وعصاية البطريرك السحرية، كل زاوية بهالمتحف تحكي قصة رجل حمل لبنان عكتافه بواحدة من أصعب المراحل. ومن أهم المحطات رحلته الشهيرة على فرساي سنة 1919 لما راح يدافع عن فكرة لبنان الكبير قدام الدول الكبرى بعد الحرب العالمية الأولى.
4: هو ورايح على باريس بيمرق على روما وهناك بيلتقي بالجالية اللبنانية والموارنة الموجودين وبيقولوا له بيجتمعوا حوله وبيقولوا له يا سيدنا شو بده يصير فينا شو مصيرنا، بيقول لهم أنا لا أتكل على السياسة إنما على الله وعلى هذه المسبحة، وهيدي المسبحة موجودة اليوم بهيدا المتحف.
3: بين المعروضات في وثائق نادرة مرتبطة بنقل جثمان حويك إلى عبرين عام 1936، أوراق رسمية محفوظة بعناية بتوثق كيف نقل جثمان اللي ما تغيرت مع علمه بتاتا، كيف بقيت مقتنياته وتفاصيل المرحلة محفوظة اليوم.
4: ب 11 أيار من عشية فتحوا الضريح ليصلوا ويكشفوا على الجسمين، لقوا جسمينه كامل ما في ريحة، تيابه البيعية كاملة، جسمينه كامل معروف، لحيته شواربه، التاج على راسه، الصليب على صدره، الخاتم بصبيعه.
3: بوقت عم يرجع فيه اسم الحوي كان عاد كأحد أبرز الرجال اللي ساهموا بقيام لبنان الكبير، وبرغم مرور أكثر من قرن بعد في جملة تنذكر للحوي كل يوم. طائفة لبنان والإم تي في تنفرد حصريا في التقرير المقبل بتوثيق اسمين البترك التباوي لأول مرة بعد 100 عام. أنا قلبي في عبرين، هذا القلب للبترك الحوي اللي بازال عم ينبض في هذا الدير المقدس ليأكد أنه بعده حامل هم جميع اللبنانيين بالقداسة والصلاة. من عبرين ألان درغام MTV.
0: في فقرة الصحة، من تسريع النتائج إلى تقليل هامش الخطأ البشري، اللاب أوتوميشن أو أتمتت المختبرات اليوم إلى قلب المختبرات الطبية لتفرض معايير جديدة من الدقة والسرعة في تشخيص الأمراض ومتابعة المرضى. تقرير ماريو دويري.
5: في عالم باتت فيه السرعة والدقة عنصرين أساسيين في الطب، لم تعد المختبرات الطبية تعتمد فقط على العمل اليدوي التقليدي. أنظمة ذكية وروبوتات متطورة قادرة على نقل العينات، تصنيفها تحليلها وحتى إرسال النتائج بشكل شبه أوتوماتيكي، ما يخفف من نسبة الأخطاء البشرية ويرفع مستوى الدقة والكفاءة. فاللاب أوتوميشن أو أتمتة المختبرات أصبحت اليوم من أبرز التحولات التي تعيد رسم طريق إجراء الفحوصات وتحليل العينات، ويعتبر مركز كليمانسو الطبي في بيروت الرائد الأول في تبني وتطبيق هذه التكنولوجيا المتقدمة بشكل متكامل.
6: كل عينة بالمختبر إلى تسلسل رقمي تراكينج سيستم، من حين ما تسحب العينة الدم من المريض لحين ما تفوت على اللاب أوتوميشن، هناك تسلسل رقمي يتتبع مسار هذه العينة بدون أي تدخل بشري، بحيث نضمن سلامة وجودة الفحوصات المخبرية، وبالتالي نحن نتبع معايير صارمة دولية خصوصا الجوينت كوميشن أكريديتيشن.
5: تكمن أهمية هذه التكنولوجيا في قدرتها على تسريع النتائج خصوصا في الحالات الطارئة، إضافة إلى تحسين إدارة الوقت داخل المختبرات وتخفيف الضغط عن الطواقم الطبية، وتترجم هنا في مختبرات مركز كليمانسو.
6: قسم المختبرات الطبي مركز كليمانسو الطبي يضم عدة أقسام، منها الكيمياء الحيوية أو الفحوصات الكيميائية والفحوصات الدم، وقسم الميكروبات، وهناك قسم جديد استحدث السنة الماضية هو علم الجزيئات الوراثي، وقسم الأنسجة المتطور الذي يديره أطباء أخصائيون.
5: تتجه المختبرات الحديثة أكثر فأكثر نحو أنظمة قادرة على تحليل كميات هائلة من البيانات وربط النتائج الطبية بالمؤشرات السريعة للمريض، ما يفتح الباب أمام طب أكثر دقة وتخصيص في المستقبل.
0: بعد الإعلان برج إيفل يحتفي بالفوز،
7: وأزمة تواجه باتريك برويل،
9: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو مسرح المونو بالأشرفية، لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كنت الصولة مثلنا، بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك، مسرحية القرني البيضو إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها.
10: كنا متأمل أن لبنان تلقى فريق.
11: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
12: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين.
11: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك دكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
12: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم، إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
13: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا، خلينا نفكر نختلف ونتحاور.
12: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.

0: لحظات ونعود لمتابعة نشرة أخبار الام تي في.
1: في الثقافة، محمد الرواس في لوحة أسئلة العبثية، إعداد ميشيل معيكي.
2: كأنه يقول اعفوني من المعنى، في مطارحة فنية فكرية حول عبثية الحياة المتاهة. محمد الرواس تشكيلي كبير، حول لوحته إلى فضاءة تجمع بين الفن والترميز وأسئلة صعبة عن المعنى الوجودي. في عالم مجنون مع هؤلاء المرضى الحاكمين شرق الأوسط، أوكرانيا وسواها، وبشرية متأرجحة على خيط حرير وعلى ما يقدر الله، انهيار القيم أوصل إلى العدمية. في لوحة الرواس ننحاز إلى بكت عبر جودو الذي لا يأتي.
3: الحافز لهالمعرض هو انعكاس أو تأثر أو ردة فعل أو تعليق لما نعيشه بهذا الزمن، إنه المنطق اختلف، يحتمل تفسيرات أخرى وتصرفات أخرى على كل الأصعدة، وكأننا نعيش زمن شرير. أي شيء يدع المنطق جانبان كان طبيعي يكون موضوع لإحدى اللوحات الموجودة.
4: أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
5: حدث واحد كان أكثر شيء طاغي على السوشيال ميديا، تتويج باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا. بعيداً من مشاهد الفوضى والاحتفالات الصاخبة اللي رافقت هالفوز، السوشيال ميديا كانت عم تتداول كمان مجموعة لقطات لافتة من أجواء النهائي. فيديو انتشر كتير لمشجع قرر يطفي شاشة العرض قبل ثواني من البنالتي الحاسمة ليسبب موجة غضب وردة فعل عند مشجعي بي اس جي، لأن حرمهم من متابعة لحظة تتويج الفريق باللقب. بالمقابل في كتير مشجعين حضروا لحظة التتويج، بس ردات فعلهم للتعبير عن الفرح ما كانت كتير طبيعية، مثل ما رح نشوف بهالفيديوز يلي انتشروا بقوة. وفرح بعد عشاء باريس سان جيرمان تحول ببعض المحلات لمزح ومسخرة على الجمهور الثاني، مثل ما صار مع بعض مشجعين من أرسنال هن وفلين بعد الماتش. فجأة لقوا حالهم محاطين بمشجعي باريس سان جيرمان وانحطوا بموقف انتشر بسرعة على السوشيال ميديا. وعلى طريقتها عبرت فرنسا عن فخرة بفريقها من خلال إضاءة التور إيفيل والمفرقعات بمشهد تفاعلوا معه كتار على مواقع التواصل. هيدا كانت أخبارنا لليلة، أخبار جديدة بنشد بكرة ومن هلأ لوقتها. Stay connected.
1: والآن إلى الصفحة الرياضية.
6: مرحبا، البداية رح نبلش مع أخبار كرة السلة المحلية وتحديدا مع المباريات اللي كانت عم بتصير بالساعات الأخيرة. بطبيعة الحال امبارح كنا أيضا مع مباراة كبيرة عم بتصير امبارح المساء بين الحكمة والرياض، انتهت لمصلحة الرياضي بغذير. واليوم كان عنا مباراتين، بالمباراة الأولى هوبس بيتغلب على المركزية بإنجاز كتير كبير بنتيجة 93-87، بالوقت اللي الباترون بيتغلب على هومنتمن بمباراة كبيرة بنتيجة 82-74، وبالتالي عم نشوف عملية خلط أوراق قبل مرحلة البلاي أوف ببطولة ديكاتلون لكرة السلة يلي عم نتبعها بشكل مباشر وحصري على الام تي في. منتابع مع الأخبار الدولية وتحديدا بداية رح نكون مع الحدث الأبرز اللي كان عم بيصير بالساعات الأخيرة، وهو المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، المباراة اللي كانت عم بتصير بين فريقي أرسنال وباريس سان جيرمان حامل اللقب. أرسنال من الدقيقة السادسة بواسطة هافرتس بيقدر يسجل هدف، ولكن من بعدها ميكائيل أرتيتا بيلعب بشكل دفاعي، الأمر يلي سمح للويس إنريكي إنه يلعب بشكل ممتاز يخلي فريقه يلعب بشكل هجومي أكبر. أخذ بنالتي استفاد منها ديمبيلي قدر يسجل سجل الهدف، ومن بعدها رحنا على تمديد الوقت، وبتمديد الوقت ما صار في تسجيل اهداف، من بعدها بينالتيز وفوز لباريس سان جيرمان باك تو باك للفريق الفرنسي. اما بختم اخبارنا المصوره فرح نكون مع عالم الراليات، وتحديدا مع ختام رالي اليابان، واحدة من المراحل المنتظرة ببطولة العالم للراليات. كنا عم نشوف سيطرة واضحة وكاملة لتويوتا خلال هذه المنافسات يلي كانت عم بتصير على مدى 4 أيام. ألفين أفنز متصدر ترتيب بطولة العالم، بيربحون أمام سيباستيان أوجيه. سامي فجاري مرة جديدة عم نشوفه على البوديوم، بالوقت اللي كاتسوتا ابن البلد نشوفه بالمركز الرابع. أفنز بالترتيب العام بالمركز الأول أمام كاتسوتا، وأوليفر سوربرغ بالمركز الثالث. بأخبار الـ NBA، فريق أنطوني بيتغلب على حامل اللقب ومنتقل للنهائي الوطني تيلعب بمواجهة نيويورك. أما بدورة رولان جاروس فأيضا كنا عم نشوف عند السيدات خسارة لاثنين من أبرز المرشحات اليوم، إيغا شفانتك وبنتيتش. هذا كان كل شيء، عودة لكم.
4: شكرا نجيب، وإلى آخر أخبار نجوم الفن في لبنان والعالم العربي في الفقرة الفنية.
7: عم يواصل فيلم الأكشن العربي والعالمي سيفن دوكس تحقيق أرقام قوية بشباك التذاكر العربي بعد ما تجاوزت إيراداته 6.1 مليون دولار خلال أول 3 أيام من عرضه، وبالمقابل تخطى عدد التذاكر المباعة ل 887 ألف تذكرة على مستوى العالم العربي ليحافظ على صدارته بشباك التذاكر ويأكد مكانته كواحد من أبرز النجاحات السينمائية العربية.
8: What is it that you do?
9: I'm a fortune teller. If you're ready to battle, let's make it happen. What you waiting for? What you running from? You know what he does? He documents his whole life.
10: احنا كده قدامناش محل واحد.
7: عم تشهد مسيرة الفنان الفرنسي باتريك برويال واحدة من أصعب محطاتها بعد ما قرر إلغاء كامل حفلاته الصيفية لعام 2026، إضافة لانسحابه من المشاركة مع فرقة ليزانفواري. قرار برويال إجا بعد أزمة قضائية على خلفية شكاوى بتتعلق بالاعتداء الجنسي والاغتصاب، وهي اتهامات بينفيها بالكامل بظل استمرار حملات المقاطعة أبرزها حملة الجمعية النسوية الفرنسية نوتوت. وإلى فيديو الأسبوع اللي حصد ملايين المشاهدات على صفحات ون تي في. وبهيدي الأجواء منكون ختمنا مع سان لوفان من بيروت.
11: والآن إلى الأحوال الجوية.
12: هالسنة ببلش حزيران بطقس مناسب للأشخاص اللي ما بيحبوا الشوب كتير ولا السقعة كتير، يعني ربيع معتدل، فباليومين يلي جايين بتبقى الخطيطة قوية على الجبال، بس على الساحل أجواء مستقرة كليا، وابتداء من الخميس بتعلى الحرارة من جديد. الهواء بكرة غربي خفيف ورطوبة 75%. بالأرقام الحرارة بالنهار عم تسجل 24 درجة بمغدوشة، 22 بشتورة و24 درجة بأنفي. قديش رح توطى الحرارة بالليل منشوف سوا، حتوصل ل 17 درجة بصيدا، 13 بزحلة و9 درجات ببشرة. ببيروت وعلى الساحل السماء مغيمة جزئيا، بس الظهر الشمس قوية فما تتعرضوا لها بشكل مباشر بلا حماية. على الجبال الخطيطة قوية بسبب الرطوبة العالية اللي بتوصل لل 75%. كيف منستقبل حزيران؟ بكرة غائم، ما في شتاء على الساحل، الطقس مستقر كليا والحرارة 25 درجة، بس على الجبال الخطيطة قوية ولهيك ممكن نشوف شوية تقلبات خفيفة كتير بالليل. الثلاثة والأربعة ما في شتاء بكل المناطق، الطقس مستقر والحرارة بتعلى ل 26 درجة على الساحل. الخميس الأجواء صافية، بتعلى الحرارة ل 27 درجة ومنحس بالشوب بالنهار على الساحل. يعني استفيدوا من الطقس المعتدل قبل ما يبلش الشوب وتصبحوا على خير.
4: شكرا. ختام النشرة، تابعوا دائما أخبار الام تي في على صفحاتنا على الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي.
11: شكرا لمتابعة مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.
4: إلى اللقاء.

0: استمعنا لنشرة أخبار الام تي في، الموعد بيتجدد بكرة الساعة 8 إلى ربع المساء عبر صوت كل لبنان.
1: على الله يا محلى ما يدبر الله، والله غريب هالتأس اليوم.
2: اي والله يوم برد ويوم شوب، ما عم نفهم على الطقس.
1: قولي الطبيعة تغيرت يا بنتي، كل يوم التأس شكل.
2: حتى البنزين غلى وبدو يغلى بعد.
1: ايه هيك سمعت، والله هيك عم بيقولوا. بس انت كيف عرفتي؟
2: رفيقي خبرني، هو بيشتغل هونيك وقال انه المشكلة يا عمو مش بس بغلى البنزين، قال انه ما في كفاية بنزين بالسوق.
1: شو؟ يعني ما رح يبقى بنزين بالسوق، رح ينقطع؟
2: والله يا عمو كل شي وارد، انا هيك سمعته عم بيقول. مزبوط مش مزبوط ما بعرف.
1: لك انت روح عبي بنزين لحق حالي، انت مشواري قريب هلأ بوصلي، بروح بعبي بنزين احسن ما انقطع لنبلف الشباب.
2: مرات الإشاعة ما بتبلش بخبر، بتبلش بشخص. شخص بيسمع خبرية وبيصير هو المصدر، ومن بعدها كل الناس بتصدق. فقبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، هل المصدر حقيقي؟
3: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل.
4: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
5: يا ويلي من لشوط السنة المونديال، لنا ما حدا يناقش.
6: شو سكور؟
5: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
6: ما قلكوا شي انتو، شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
7: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
6: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
5: بده يرجع المونديال يروح السامبا.
6: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف.
8: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
6: طب خبرونا شو بصير. ايه
5: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
9: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95، اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
6: لك ايه؟ لك يسلم يا بطل.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أسعد الله مساءهم. كيف تعاطت الشاشات مع عناوين اليوم والأحداث؟
1: تلفزيون لبنان.
2: مساء الخير. في عناوين نشر المسائية: في مشهد مؤلم، قلعة الشقيف التاريخية الاستراتيجية تحت سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي. نتنياهو: العودة إلى شقيف تحول دراماتيكي، وكاس القلعة باتت جزءا من المنطقة الأمنية، الخط الأصفر. زنار ناري في الجنوب، تغيير معالم الأحياء بسبب الدمار الهائل في سور ومجزرة في دير الزهراني وعشرات الإخلاءات، واستهدافات حزب الله تطال مواقع العدو، وجلسة طارئة لمجلس الأمن غدا بشأن لبنان. بعد تعديلات ترامب على الاتفاق، إيران تؤكد لن نوافق على أي اتفاق مع الولايات المتحدة لا يضمن حقوقنا.
3: LBCI. مساء الخير. المفاوضات بين واشنطن وطهران من تعثر إلى تعثر. الشرق الأوسط يعاد تشكيله، والثمن يدفع في لبنان. لا حل للملف اللبناني قبل حل الملف النووي، ولا وقف نار بين إسرائيل وحزب الله، بل جولات قتال تتخللها وعود بهدنة لا تأتي. الرئيس جوزيف عون يطلب من واشنطن التدخل على إسرائيل للضغط على إسرائيل، والخارجية الأمريكية تتحرك بحسب معلومات الـ LBCI. لكن تل أبيب ترفض. حكومتها توسع الحرب لحماية الشمال حسب قولها، جيشها في قلعة شقيف، والطريق إلى النبطي مفتوح، وحزب الله مستمر بعملياته، يرد بالصواريخ رغم سقوط الشقيف، ويشترط وقف نار شاملا بقرار من الضاحية أو من طهران. أما الرئيس نبيه بري فأكد منذ قليل أنه يضمن التزاما كاملا وشاملا وفوريا لوقف النار من قبل المقاومة، لكن السؤال: من يلزم إسرائيل بوقف عدوانها برا وبحرا وجوا وهدمها للقرى والمنازل؟ الخلاصة: لبنان فوق حقل ألغام، والأزمات صارت حزمة واحدة، إما أن تحل معا أو لا تحل أبدا.
1: الجديد.
4: مساء الخير. ما من لبناني رأى المشهد إلا ونزف حزنا من جرح احتلال لم يندمل، وما من جنوبي تحديدا رأى جيش الاحتلال يرفع العلم على سارية فوق قلعة شقيف إلا ورجع حروبا إلى الوراء واستعاد ندوبا في الذاكرة لم تمحها السنوات. فالقلعة الشامخة على مر العصور والغزوات والمسميات صمدت وغلبت ودفعت بالغزاة إلى مقابر التاريخ، وهي دخلت التاريخ كالعصية على الاستسلام حتى مع احتلالها الإسرائيلي عام 82. واليوم وبعد عقدين ونصف يسير الجيش نفسه بنخبة ألويته على الطريق الدام عينه ليصل إلى القلعة الحاكمة لزوايا الجنوب من كل الجهات. وفي مختصر المشهد وما يدور في فلكه من حرب إبادة ضد الجنوب وجعله منطقة مسلوخة عن لبنان، حقق بنيامين نتنياهو جزءا من الصورة التي أرادها، إنجازا للداخل الإسرائيلي ورصيدا مضافا إلى حملته الانتخابية. لكن وبحسب خبراء عسكريين ومحللين استراتيجيين، فإن مكسب القلعة مهم في التكتيك كإنجاز نفسي ورمزي، أما في الاستراتيجية فكم ستصمد السارية؟ يحيل الخبراء الجواب إلى سير المعركة ومسارها، وهو ما ظهرت مؤشراته باعتبار وزير الحرب إسرائيل كاتس أن قلعة شقيف أصبحت جزءا مما يسمى بالمنطقة الآمنة، مصحوبة بتوجيهات نتنياهو للجيش بتوسيع نطاق العملية العسكرية في لبنان وتعميقها وإحكام القبضة على المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة حزب الله بحسب قوله. وفي تأكيد المؤكد ما نقلته القناة 14 الإسرائيلية من أن نتنياهو وكاتس يميلان للموافقة على تنفيذ هجمات واسعة النطاق في مختلف أنحاء لبنان خلال 24 ساعة المقبلة، بما في ذلك إصدار إشعارات إخلاء لمئات الآلاف من المدنيين، وذلك بالتنسيق مع الأمريكيين. ليس صدفة أن يتزامن التهديد الإسرائيلي في أعقاب اجتماع البنتاغون وعلى مشارف المفاوضات المقبلة في واشنطن. فوفق مصادر دبلوماسية للجديد، فإن تداعيات اللقاء العسكري على مستوى الوفدين اللبناني والإسرائيلي وتمسك كل طرف بمطالبه ستصرف تصعيدا مستمرا في الجنوب، مع احتمال رفع الحصانة الأمريكية وإطلاق يد إسرائيل. وأمام هذا الواقع، فإن الوفد السياسي اللبناني المفاوض سيجلس بمواجهة الطرف الإسرائيلي وشريكه الأمريكي بعدما سقطت عنه صفة الراعي والوسيط. وفي عملية الضم والفرز هذه، تقدم الفرنسي خطوة وأمسك بالملف اللبناني لطرحه في جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي تحت عنوان أن إسرائيل ترتكب خطأ فادحا في تقدمها داخل الأراضي اللبنانية، وهو ما يتنافى ليس فقط مع التزامات إسرائيل ما دام هناك وقف لإطلاق النار، بل يناقض أيضا القانون الدولي بحسب وزير الخارجية الفرنسي. من نيويورك، ترد فرنسا على إخراجها من المعادلة الدولية لتستعيد دورها كوسيط له علاقات مباشرة مع حزب الله، وتعزز هذا الدور عبر الموفد الرئاسي جان إيف لودريان الذي سيصل إلى بيروت الأربعاء المقبل بالتزامن مع انعقاد طاولة واشنطن. وعلى بعد أيام قليلة من جولة واشنطن والدخول الفرنسي على الخط، جدد رئيس مجلس النواب نبيه بري طرح ضمانته بالالتزام الكامل والشامل والفوري لوقف إطلاق النار من قبل المقاومة. وفي معرض الضمانة طرح السؤال الصعب، من يلزم إسرائيل بوقف عدوانها برا وبحرا وجوا وهدمها للقرى والمنازل؟ وعلى ما تقدم، فإن إسرائيل لا تزال تفاوض الدولة اللبنانية في الميدان تعزيزا لموقعها التفاوضي في واشنطن، وخطوة فرنسا في مجلس الأمن ستصطدم حكما بالفيتو الأمريكي أولا وبإسرائيل ثانيا، التي جعلت من القرارات الأممية ممسحة لأطماعها. والحل يبقى أولا وآخرا رهن إشارة من إصبع ترامب لنتنياهو بوقف الحرب. وطالما ترامب لا يزال يمنحها الضوء الأخضر، فسيظل الضوء الأحمر الإسرائيلي يلهب أرض الجنوب.
1: MTV.
5: أهلا بكم. علم إسرائيل يرفرف فوق قلعة الشقيف، إنها الصورة الأقصى للبنان واللبنانيين منذ بدء حرب إسناد إيران والثأر للخامنئي. فالقلعة التي أطلق عليها الصليبيون تسمية الحصن الجميل لها رمزية خاصة، إذ إن الإسرائيليين احتلوها في العام 1982 بعد معركة قاسية مع القوى الفلسطينية، ولم يخرجوا منها إلا بعد خروجهم من لبنان في العام 2000. إنها أبرز وأهم موقع استراتيجي في الجنوب، ومن يسيطر عليها يسيطر على قسم كبير منه، وصولا إلى بعض المستوطنات الفلسطينية، واحتلالها ينذر باحتلال الجنوب بأكمله. فهل هذا ما يريده حزب الله من خلال حربه غير المدروسة والمدمرة التي يخوضها؟ ومتى يوقف بالتالي حربه العبثية ويسلم أمره للدولة؟ أم سيظل يكابر حتى تحتل إسرائيل الجنوب بأكمله؟ والأهم، أين إيران من كل ما يحصل؟ ألم يعلن حزب الله الحرب من أجلها في 2 آذار؟ فلما لا تسانده اليوم؟ أم أنها مشغولة بصفقتها مع الولايات المتحدة التي قد يكون رأس حزب الله على رأس بنودها؟ توازيا، واصل نتنياهو توجيه تهديداته ضد حزب الله، إذ أكد أنه وجه بتعميق تمركز الجيش الإسرائيلي شمال الليطاني، معلنا أن إسرائيل قضت على 8000 عنصر من حزب الله منذ بدء الحرب. توازيا، لبنان الرسمي يستعد لجولة جديدة من المفاوضات التي تنعقد الثلاثاء والأربعاء المقبلين في واشنطن. وفي السياق، أكد مصدر دبلوماسي للأم تي في أن التصعيد الحاصل هدفه ضرب المفاوضات ودفع الدولة للانسحاب من التفاوض لتحتكر إيران الملف اللبناني، علما أن السلطة في لبنان اتخذت قرارها، فهي لن توقف المفاوضات لأنها الطريق الوحيد بالنسبة إليها لإنقاذ لبنان. إقليميا، تبادل الرسائل مستمر بين إيران وأمريكا بشأن نص مسودة التفاهم، وحتى الآن لم يتم اعتماد أي صيغة بشكل نهائي. وفيما أكد ترامب أن أمريكا قريبة من التوصل إلى اتفاق جيد للغاية مع إيران، فإن قاليباف أعلن أن لا اتفاق حتى تتحقق مصالح الأمة الإيرانية. فمن نصدق أكثر، التفاؤل المفرط لترامب أم الحذر المفرط لقاليباف؟
6: المنار.
7: أهلا بكم. مهما عبرتم أنهر الدم والمياه وادعيتم السيطرة على الأودية والقلاع والجبال، فلا أمن ولا أمان لجنودكم ولا لمستوطنيكم في الشمال ولا في عموم الكيان، ما لم ينعم بهما كل لبنان. وكما قال سيد الأبقى والشهيد الأسمى: بيننا وبينكم الليالي والأيام والميدان، وكل قريب آت. لا شك أن الجيش الصهيوني جند كل ترسانته النارية وخططه الميدانية، ونزف الكثير من جنوده وتكتيكاته للوصول إلى صورة من قلعة الشقيف، وما استطاع إيصال فرقه العسكرية وآلياته إليها أمام استبسال المقاومين، فلجأ إلى تسلل جنوده من الخلف إلى داخل القلعة، التي هي بالمناسبة موقع أثري يتبع لوزارة الثقافة لا موقعا عسكريا للمقاومة، كما أوضح النائب حسن فضل الله. وما أراده جيش العدو هو أن يعطي بنيامين نتنياهو صورة لجنوده من هناك، عسى أن يستر بها عوراتهم السياسية والعسكرية في ظل تشظي صورة الهيبة لدى جيشه وحكومتهم أمام صواريخ المقاومة ومسيراتها الانقضاضية. لكن الأسئلة الحقيقية التي يصعب على نتنياهو الإجابة عنها أمام كيانه ومستوطنيه وكل حلفائه ومريديه: كم ستبقى هذه الصورة ليستثمرها؟ وهل هو قادر على تثبيتها؟ وهل هي كافية لتنقذ جنوده من مستنقع الميدان أو لحماية مستوطناته الواقعة تحت النار؟ الأجوبة كانت سريعة من صواريخ المقاومة التي طالت منطقة الكريوت قرب حيفا وصفد وشلومي وشوميرا ونهارية وبيت هلل ومسكف عام والمطلي وكل المستوطنات التي يطول ذكرها في الجليل الفاقدة الأمن والأمل بخيارات حكومتها. أما خيارات التدمير الهستيري لقوات الاحتلال وغارات الموت المتنقلة من عروس البحر صور وقراها وحاضرة جبل عامل النبطي ومحيطها ومن قرى صيدا والزهران وحتى البقاع الغربي، فليست إلا دليل انتقام من أهل الأرض العصية على حقدهم، وبديلا لعجزهم عن إسكات النيران التي تلتهم جنودهم في ميدان المواجهة والاشتباك. من يحمر وزوطر ودبين والغندوري حتى البياضة والعديسي التي طالتها صواريخ المقاومة ومحلقاتها الانقضاضية، بما يؤكد أن النار لا تزال تستنزفهم من الميدان حتى عمق الكيان. وللرجال الذين يوقدون تلك النار ليحرقوا بها عدو الله وعدوهم للمقاومين الأبطال ولأهلهم من المهاجرين والصامدين المتحدين، رسالة تقدير ووفاء من رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله سماحة الشيخ محمد يزبك، وبشارة بأننا بتنا على مقربة من تحرير ثالث بإذن الله سنحفظ فيه ثوابتنا من العودة إلى الإعمار وما بينهما، قبل أن نذهب إلى تطبيق خطاب رئيس الجمهورية بحوار استراتيجية دفاعية بحسب الشيخ يزبك. لكن استراتيجية السلطة حتى الآن هي الغياب التام عن أدنى معايير المسؤولية الوطنية رغم كل ما يجري، والإصرار على المفاوضات والغياب عن أي تحرك نحو المجتمع الدولي ضد همجية العدوان الصهيوني، حتى أن دعوة مجلس الأمن إلى الانعقاد حول لبنان تقدم

0: بكلام أو وعود من الأعداء.
1: NBN. أهلا بكم. أضمن التزاما كاملا وشاملا وفوريا لوقف إطلاق النار من قبل المقاومة، لكن السؤال من يلزم إسرائيل بوقف عدوانها برا وبحرا وجوا وهدمها للقرى والمنازل؟ هو ما صرح به رئيس مجلس النواب نبيه بري للأنبيان في ضوء التصعيد الإسرائيلي الذي ألقى بأثقاله الدموية على مساحة الجغرافيا الجنوبية. ربما لم تتبدل أسماء المدن والقرى والبلدات المستهدفة بالغارات الجوية والقصف المدفعي، ناهيك عن إنذارات الإخلاء التي طالت اليوم كل منطقة جنوب نهر الزهراني، لكن الشهداء والمصابين تتجدد أسماؤهم وعناوينهم وترتفع أعدادهم بعد كل اعتداء. ومن بين هؤلاء 13 من طاقم مستشفى حيران في صور أصيبوا في غارة على مبنى مجاور لهذا الصرح الصحي. وبالتزامن مع القصف الجوي والمدفعي الذي يكاد لا يستثني قرية في الأقضية الجنوبية، يمضي جيش العدو في عمليات التوغل البري، ولا سيما في بعض البلدات الواقعة جنوب مدينة النبطية، ضمن عملية كشفت وسائل الإعلام العبرية أنه خطط لها قبل أكثر من عام. وضمن هذه العملية أعلن العدو احتلال قلعة شقيف بعد محاولات استمر التمهيد لها أسابيع بل أشهرا. وقد تباهى رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو بهذا الأمر، واصفا السيطرة على القلعة بأنه تحول دراماتيكي، مؤكدا أنه أوعز لجيشه بتوسيع وتعميق نطاق سيطرته. كذلك قال وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس: إننا سنبقى في قلعة شقيف كجزء من المنطقة الأمنية، وسنحتل مزيدا من الأراضي، وسنهدم آلاف المنازل في الجنوب. ولكن على الرغم من احتلال قلعة شقيف والتوغلات في بلدات جنوب النبطية، واصل المقاومون التصدي للقوات الغازية من الغندورية ودبين وزوتر إلى يحمر شقيف وأرنون وسواها، والحقوا بها خسائر اعترف منها العدو بمقتل جندي وجرح 4 آخرين. ولم تقتصر هجمات المقاومة على الأرض اللبنانية، إذ وسعت استهدافاتها في عمق الشمال الفلسطيني المحتل، وبلغت صلياتها الصاروخية اليوم ليس فقط كريات شمونة ونهارية، بل عكا والكريوت شمال مدينة حيفا بعد صفد بالأمس.
2: باستثناء النصوص الصادرة عن محادثات واشنطن ووعود المسؤولين اللبنانيين، أين وقف إطلاق النار؟ هل هو في آلاف الشهداء والجرحى أم في الاجتياح البري المتواصل الذي بلغ اليوم قلعة شقيف وما ترمز إليه؟ أم في التهديدات اليومية بالإخلاء؟ أم في آلاف الغارات المتنقلة بين البلدات والقرى؟ أم في عمليات جرف المنازل وهدم الآثار؟ في المقابل، ما هو أفق الردود التي ينفذها حزب الله بالصواريخ والمسيرات؟ وما هي خطة السلطة السياسية لمواجهة المستجدات؟ كلها أسئلة تقابل إما بالصمت أو بتكرار الكلام الذي سئمه اللبنانيون، ليس فقط توازياً مع التصعيد الأخير، بل منذ تشكيل السلطة السياسية الحالية التي اعتمدت منذ اليوم الأول سياسة مزدوجة. للولايات المتحدة والمجتمعين العربي والدولي وعد بنزع السلاح، ولحزب الله وعد باستراتيجية أمن وطني. هذا في لبنان الذي لن يغير فيه شيء عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة غدا بطلب فرنسي، في وقت جدد الرئيس نبيه بري أنه يضمن التزاما كاملا وشاملا وفوريا لوقف إطلاق النار من قبل المقاومة، لكنه كرر السؤال: من يلزم إسرائيل بوقف عدوانها برا وبحرا وجوا وهدمها للقرى والمنازل؟ هذا في لبنان. أما في الملف الإيراني فالتفاؤل الجديد أعقبته خيبة جديدة، حيث كشفت مصادر إعلامية أمريكية عدة أن تعديلات الرئيس دونالد ترامب على مذكرة التفاهم المطروحة كانت جوهرية، حيث أصر على صياغة أكثر تشدداً بشأن التزامات إيران النووية وتعهداتها بإعادة فتح مضيق هرمز، وأعرب عن

تلقيه بشأن حجم المكاسب المالية التي قد تحصل عليها في إطار الاتفاق. في المقابل أكد الإعلام الإيراني أن تبادل الرسائل بين إيران وأمريكا بشأن نص مسودة التفاهم المحتمل لا يزال مستمرا، وأن الطرفين يطرحان تعديلات بشكل متناوب، ولم يتم اعتماد أي تفاهم بشكل نهائي حتى هذه اللحظة.

0: كنا مع أسعد الله مساءهم ومقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية. الموعد بيجدد بكرة بعد نشرة أخبار الأم تي في عبر صوت كل لبنان.
1: هنا صوت كل لبنان.

صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: في وقت
2: كنا
3: أنا لبنان تلقف.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
6: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026، من 5 للـ10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نقدم لكم موجزاً لأهم وآخر الأخبار من صوت كل لبنان. يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً طارئاً بعد ظهر الاثنين بناء على طلب فرنسا، وذلك لمناقشة تطورات الحرب في لبنان في أعقاب استيلاء الجيش الإسرائيلي على قلعة الشقيف التاريخية الواقعة في جنوب البلاد، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية وكالة فرانس بريس اليوم. وقالت المصادر إن هذا الاجتماع سيعقد مباشرة بعد اجتماع طارئ آخر طلبته رومانيا على خلفية ارتطام مسيرة بمبنى في غالاتي، مضيفة إن من المقرر عقده في الساعة الثالثة أي السابعة بتوقيت غرينتش. وهذا المساء أعلنت وزارة الصحة في بيان أن الحصيلة الإجمالية للعدوان بلغت 3412 شهيدا و10269 جريحا. شهد لبنان اليوم يوما ناريا بامتياز، حيث شن الطيران الحربي المعادي غارات على بلدات عدة في الجنوب، فاستهدف دير كيفة في قضاء بنت جبيل وبلدة صديقين في قضاء صور، بلدة دبين في قضاء مرجعيون ومجد الزون، وغارة جديدة أيضا على بلدة دبين. واستهدفت مسيرة معادية دراجة نارية في حريص في قضاء بنت جبيل ووقوع إصابات، ونفذ الطيران الحربي غارات وهمية في أجواء صور والمحيط وعلى علو منخفض، ويقوم بالتحليق على شكل دائري مخلفا وراءه سحبا من الدخان الأبيض، كما سجل سقوط صاروخ في إبل السقي من دون وقوع إصابات. وأفادت الوكالة الوطنية بسقوط 4 شهداء في غارة استهدفت بلدة العباسية وفق حصيلة أولية، وأنه يجري البحث عن مفقودين. ومع تنامي التوتر في الجنوب، دفع التصعيد الإسرائيلي المتواصل على مدينتي صور والنبطية إلى اتخاذ قرار بإخلاء عناصر الدفاع المدني اللبناني بالكامل من مدينة صور والتوجه نحو منطقتي الصرفند وصيدا كإجراء احترازي. في النبطية لا يزال مصير العناصر المتمركزة في مستشفى النجد الشعبي قيد البحث، إذ لم يتخذ أي قرار نهائي بشأن إخلائهم حتى الآن. ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قضى على 900 من عناصر حزب الله منذ بدء وقف إطلاق النار، وأنه يشن هجمات على البنية التحتية لحزب الله في مدينة صور ومناطق أخرى بجنوب لبنان منذ صباح اليوم، وأنه استهدف مستودعات لحزب الله بالتوازي مع تعميق نشاطه بمرتفعات الشقيف. واليوم قال رئيس مجلس النواب نبيه بري عبر NBN: إنني أضمن التزاما كاملا وشاملا وفوريا لوقف إطلاق النار من قبل المقاومة، لكن السؤال من يلزم إسرائيل بوقف عدوانها برا وبحرا وجوا وبوقف هدمها للقرى والمنازل. في أخبارنا المحلية أيضا، شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أنه لا شيء يبرر التصعيد الكبير الجاري حاليا في جنوب لبنان.
2: عن عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أدانت الخارجية الأردنية العدوان الإسرائيلي على لبنان وتوسيع نطاق التوغل البري في أراضيه، وبدورها لفتت الخارجية القطرية إلى أن وزير الدولة بوزارة الخارجية عبر عن إدانة قطر لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. في خبرنا الأخير، بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي مانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود الدبلوماسية لتعزيز الأمن والاستقرار وأمن الملاحة البحرية، بالإضافة إلى مجالات التعاون المشترك بين المملكة وفرنسا وسبل دعمها. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الطرفين استعرضا مجالات التعاون المشترك وسبل دعمها وتعزيزها في عدد من المجالات. بهذا نأتي إلى ختام الموجز من صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: هاي
2: كيفك؟
1: صفا،
2: سمعت آخر خبرية؟
1: شو؟
2: في قرار بس بعد ما طلع انه في احتمال يقطعوا الانترنت عن المدينة كم يوم.
1: شو؟
2: لك ما بعرف اذا 100% مزبوط، بس هلا بلشت الخبرية تلف.
1: شباب، خبر عاجل وصلني هلا من مصادر موثوقة انه حيقطعوا الانترنت لكم يوم على لبنان.
2: اشاعة ما بتنتشر لحالها، في حدا بينشرها، واذا كان هالشخص عنده الاف المتابعين الاشاعة بتصير خبر. قبل ما تنشر الخبر تأكدوا انه صحيح.
1: Stay safe، تبقى حالكن، واذا اختفيت تعرفوا السبب.
3: وزارة الاعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل.
4: الو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، مسرح المونوب الاشرفية. لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرن البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها.
3: والآن من إذاعة صوت كل لبنان تستمعون لبرنامج يوميات الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي.
5: في حلقة اليوم، الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته البرية في جنوب لبنان ويوجه إنذارا عاجلا إلى سكان الجنوب بالانتقال إلى شمال نهر الزهراني.
6: وهذا الشيء بيقلقنا لأنه عم نظهر من بيوتنا، من جهة عم بيزيد الضغط على حكومة بما يتعلق بملف النزوح.
5: مخاوف في قطاع غزة بعد تصريحات إسرائيلية بتوسيع نطاق السيطرة العسكرية إلى 70% من مساحة القطاع.
7: طب السؤال اللي بطرح واللي نفسنا نلاقي له إجابة، لوقتيش بدنا نضل هيك؟
5: وهيئة المفقودين في سوريا تكشف عن مصير أطفال الطبيبة السورية رانيا العباسي.
8: استطاعت الهيئة الوطنية للمفقودين بإعطاء نتيجة موثوقة بأن أولاد الدكتورة رانيا العباسي تم قتلهم.
5: أهلا بكم متابعينا الكرام، ولقاء جديد مع يوميات الشرق الأوسط، ومعكم محمد عبد الجواد. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه يوسع منذ أيام عملياته البرية في جنوب لبنان بعدما تخطت قواته نهر الليطاني، مشيرا إلى سيطرته على قلعة الشقيف. أفادت الوكالة الوطنية الإعلام بسقوط قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية فجر اليوم الأحد استهدفت بلدة دير الزهراني في النبطية، مشيرة إلى أن الغارات استهدفت منازل سكنية حيث كان قاطنوها نيامة. وقد أدت غارة إسرائيلية على محيط مستشفى حرام في مدينة صور إلى إصابة 13 شخصا من طاقمه بجروح، وتسببت بأضرار كبيرة فيه وفقا لما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام عن وزارة الصحة. في غضون ذلك أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا إلى سكان جنوب لبنان بالانتقال إلى شمال نهر الزهراني. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من بيروت الصحفية ميساء عبد الخالق. مرحبا بك ميساء. بعد توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته، ما هي انعكاسات ذلك على الأرض؟
9: تؤدي إلى مزيد من النزوح ومن التهجير بعض أطباق السيطرة عمليا على أكثر من 55 قرية وبلدة جنوب لبنان، باتت عمليا شبه خالية من السكان وأيضا خالية من الجيش اللبناني، لأنه بالمعلومات مصدر عسكري لبناني أكد لي أن في كل القرى والبلدات التي يتواجد فيها جيش إسرائيلي لا تواجد للجيش اللبناني حفاظا على سلامة العسكري، لأنه أصلاً أصلاً لعدم توازن القوى، وأيضاً في ظل الاعتداءات التي طالت أيضاً عناصر الجيش اللبناني. طبعاً اليوم كانت وتيرة التطورات متسارعة، لأنه كان هناك سيطرة على قلعة شفيف، يعني عملياً باتت هناك تضييق الخناق على مزيد من القرى والبلدات. وكان أيضا انذار إلى سكان جنوب نهر الزهراني. ماذا يعني إلى جنوب نهر الزهراني؟ لأنه بعد السيطرة على وصل إلى القوات الإسرائيلية تجاوزت نهر الليطاني، السؤال الذي يطرح نفسه هل ستصل أيضا إلى ما بعد نهر الزهراني؟ وتم ورود اتصالات إلى سكان بلدات المروانية الطرفاند الأنصارية، وقد تم فعلا الطلب من قبل خلية الأزمة في تلك البلدات المذكورة بالإخلاء، لأنه وردت أيضا اتصالات، وأيضا كان هناك اتصال إلى مركز الدفاع المدني في صحمر البقاعية لإخلاء البلدة.
5: طب ميساء، هل يعني بدأت بالفعل حركة النزوح استجابة لهذه الإنذارات؟ وكيف تتعامل السلطات اللبنانية أو فرق الإغاثة مع الأوضاع الإنسانية التي قد تترتب على ذلك؟
9: بطبيعة الحال يعني منذ اللحظة الأولى والأهالي غادروا، تحديدا أتكلم عن هذه القرى السروانية الصرفان الإنصارية. وقبل قليل من الآن كان رئيس بلدية الصرفان وجه انذارا إلى الأهالي بالمغادرة، لأنه حتى ولو كان الجيش الإسرائيلي أصدر انذار إلى جنوب نهر الزهراني، ولكن مجرد تحديد هذه البلدات الثلاث وأيضا توجيه الانذارات يعني باتت في مرمى الخطر. وأكثر من ذلك يعني هناك صعوبة للدولة اللبنانية على تأمين احتياجات وموجة نزوح كبيرة، يعني لا قدرة للدولة اللبنانية على تحمل تبعات النزوح، لا على المستوى تأمين المزيد من عمليا هي لا أماكن إلا الخيام يعني. وأيضا الأهالي منهم لجأ إلى الأقارب، وهذا ما يؤدي إلى خلل ديموغرافي، لأنه بيروت مكتظة، أيضا جبل لبنان أيضا هي أماكن باتت مكتظة بالنازحين. ولا أريد أن أشير أيضا إلى أن عدد كبير من الناس باتوا يرفضون تأجير الأهالي من الجنوب لدواعي أمنية، وهذا ما يزيد الضغوط أيضا على هؤلاء، يعني التصعيد سيد الموقف، مقابل أيضا استمرار اعتداءات إسرائيلية واستمرار عمليات حزب الله أيضا تجاه الداخل الإسرائيلي. مقابل ذلك
5: أشكرك شكرا جزيلا. الصحفية اللبنانية ميساء عبد الخالق كانت معنا من بيروت. وكما استمعنا، أنذر الجيش الإسرائيلي سكان جنوب لبنان بالانتقال إلى شمال نهر الزهراني، وقال إن ذلك يأتي في ضوء ما وصفه بقرق حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار واستهدافه للجبهة الداخلية الإسرائيلية. استمعنا لعدد من المواطنين من جنوب لبنان ممن تلقوا أوامر الإخلاء.
6: ساعات الماضية مش بس كانت كثيفة الغارات اللي عم تعرض لها بالجنوب، ولكن كمان كثيفة الانذارات بإخلاء بلدات وقرى بمناطق غير مسبوقة مثل قرى قضاء سور وغيره. هيدا مؤشر كبير عن تدهور الوضع، وهيدا شيء بيقلقنا، لأنه عم نظهر من بيوتنا من جهة عم بيزيد الضغط على حكومة بما يتعلق بملف النزوح، لأنه عدد اللي كان 1,200,000 نازح أكيد بالأيام الأخيرة ارتفع. المشكل الدولة مش قادرة تستوعب، والمشكل الثاني 3/4 العالم ما عنده مطرح تروح عليه، لأنه في مشكلة بأجارات البيوت، مش بس من حيث توفر البيوت، من حيث قدرة على الأجار من جهة، وفي مشكل أنه المراكز الإيواء مش مؤهلة تستوعب لا أعدادنا ولا هي مؤهلة أصلا نعيش فيها بكرامة.
10: كنا قاعدين بالبيت نحن كلياتنا، وفي معي ناس كمان مهجرة قاعدة معي، واجت تبلغ وقالوا لنا بدكم تخلوا. هلا نحن اللي بالعادة ما اخليش انه ابني ما بنخلو ولا مرة خليناه، الا هالمرة قالوا له القصة جدية، عملنا حالنا ورحنا على البحر.
11: بالمنطقة اللي نحن فيها يعني اصحب عير صوبة بير علي الطاهر هيك ونحن صرنا بالوادي هون وقاعدين بستان، يعني ما بتعرف المسيرات كيف تعملها في غار علينا، أنا ما عم يعرف، مش عم يرحموا حدا. بدنا ننزل على سيدنا نشوف كيف الله بيدبرها معنا، نحن لا مؤكد لنشوف الوضع كيف، إن شاء الله الله يهدي الوضع.
5: مواطنون لبنانيون ممن تلقوا أوامر بالإخلاء إلى شمال نهر الزهراني.
12: يوميات الشرق الأوسط من الأحد إلى الخميس في 3 عصرا بتوقيت غرينتش على راديو بي بي سي وعلى موقعنا الإلكتروني.
5: تستعد وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون لاستضافة اجتماع ثان بين ممثلي وفدي لبنان وإسرائيل بعد غد الثلاثاء عقب جولة المحادثات الأمنية يوم الأربعاء، في الوقت الذي أعلن الجيش الإسرائيلي فيه توسيع عملياته البرية جنوب لبنان، ويسعى الوفد اللبناني إلى التوصل لاتفاق من أجل وقف شامل لإطلاق النار في الجنوب في الوقت الذي رفضت فيه إسرائيل مطلبا لبنانيا يقضي بانسحابها ضمن جهود نزع سلاح حزب الله وفق ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من القدس الصحفي منير الغول. مرحبا بك سيد منير، هل بات واضحا ما تريده إسرائيل بتوسيع عملياتها في لبنان؟ بمعنى هل هو مزيد من الضغط على الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله، أم هي نية ربما لإعادة احتلال الجنوب من جديد؟
13: كل ما ذكرته صحيح فعلا، ولكن المسألتين الرئيسيتين اللتان تبحث عنهما المؤسسة العسكرية الإسرائيلية من خلال السيطرة تلقائيا على الأراضي اللبنانية باعتبارها وسيلة ضغط على طاولة المفاوضات، حيث الحسم سيكون حسب التقديرات الإسرائيلية في واشنطن. إسرائيل تهدف أيضا إلى تحقيق المسألتين الأساسيتين التاليتين: الأولى فصل الملف اللبناني عن المفاوضات الأمريكية الإيرانية، والدفع نحو نزع سلاح حزب الله أو على الأقل تقليص حضوره العسكري جنوب لبنان من خلال ضغوطات لبنانية وإسرائيلية متزامنة. وبالتالي كل هذه الأهداف حقيقية تسعى إليها المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، ونحن طبعا نتابع تصعيدا في العمليات بين الجانبين. وقبل قليل يعني أعلن المتحدث بلسان الجيش عن سقوط عدة مسيرات في منطقة بنت هليل إلى الشمال، مما أدى إلى وقوع 6 إصابات في صفوف الإسرائيليين.
5: نعم، أيضا هناك توسع أو نية للتوسع السيطرة العسكرية في قطاع غزة من 60% إلى 70%، هل يعني هذا أيضا مزيد من الضغط لنزع سلاح حماس أو إجبارها على تسليم السلاح، أو هو نية أيضا للاستمرار والبقاء في أراضي تزيد إضافة إلى الأراضي الإسرائيلية؟
13: يعني إسرائيل تسعى لاستغلال جبهة قطاع غزة أيضا كجبهة بديلة في هذه المرحلة، لا سيما إذا ما تم التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، وبالتالي التصعيد وارد. ونتنياهو نفسه أعلن عن منح الضوء الأخضر للجيش الإسرائيلي لتوسيع العملية العسكرية في قطاع غزة، وقال لقد وسعنا سيطرتنا على المنطقة الأمنية في القطاع ورفعناها من 60% إلى 70%. وبالتالي ما يجري في لبنان قد يحدث قريبا جدا أيضا من خلال بدء عملية برية أو توسيع العملية الحالية في القطاع.
5: أشكرك شكرا جزيلا. الصحفي منير الغول كان معنا من القدس. وإلى قطاع غزة، حيث تتصاعد مخاوف السكان والنازحين في القطاع مع استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق مختلفة، بالتزامن مع تصريحات إسرائيلية تتحدث عن توسيع نطاق السيطرة العسكرية من 60% إلى 70% من مساحة القطاع، ما يثير حالة من القلق والترقب بين العائلات النازحة التي تعيش أوضاعا إنسانية صعبة. استمعنا لعدد من سكان شمال ووسط قطاع غزة.
7: الواحد صار صراحة مش عارف وين بده يروح، بطلنا عارفين وين بدنا نروح وين بدنا ننزح، وإحنا لا سمح الله ساكنين في الزيتون. يعني لو صار أي تقديم لأي للخط الأصفر نحن ننزح مرة تانية، رحلة نزوح ودوامة نزوح. طب السؤال اللي بطرح واللي نفسنا نلاقي له إجابة، لوقت إيش بدنا نضل هيك؟
14: احنا نازحين من حي قزان النجار من الاساسوها الحين في المنطقة الصفراء، اليوم جايينا في المنطقة الابصر ايش لونها عاد الجاي، وبدنا ننزح مرة تانية من المنطقة اللي احنا فيها، يعني احتمال انها تكون المنطقة اللي احنا فيها بالخطة اللي بوجهوا الناس عليها واللي هم حاطينها. وش دللنا احنا غير المواسي؟ وين في وسع؟ والله محتارين وين بدنا نروح ننصب على البحر، فيش وسع على البحر خالص.
15: الامور تزداء لسوء، واللي بقول لك محتل 50 و60 كذاب، هو محتل غزة كلها وضيعونا من بلدنا وضحكوا علينا ودوه البلاد جاهزة، وكلها هذه سياسة احنا مناش فيها، احنا ضحية. ودونا على خيام، ودونا في الشوارع، رمونا جنب المستشفيات، واحنا مش فاهمين مع مين الطبخة، ولا فاهمين مع مين الروح، ولا فاهمين وين الروح. وبقولوا لنا كل يوم بكرة بكرة بدها تحلوا، بدنا نروح على الشرقية، ولا بدنا نروح ولا حاجة. يروح يشوف الخط الاصفر ايش فيه، مواقع يعني بتخوف. انا بشتغل على الخط وبشوف، بمرق من غد من على صلاح الدين، تقدرش، كلها مواقع. يعني اللي بقول لك بدك ترجع على غدار اقول له انت كذاب.
5: مواطنون من قطاع غزة وإلى الضفة الغربية المحتلة، حيث أفادت مصادر فلسطينية بأن عددا من المستوطنين هاجموا اليوم الأحد مدرسة في قرية رامون شرق رام الله وسرقوا بعض محتوياتها. في السياق ذاته أفاد مواطنون من بلدة مادما جنوب نابلس بأنهم عاشوا يوما صعبا أمس السبت بعد اقتحام مستوطنين للبلدة واعتدائهم على البيوت وإطلاق الرصاص الحي تجاه المواطنين. نستمع لشاهد عيان من بلدة مادما.
16: اللي صار معنا صراحة أخوي اللي تبر مني في هذه السنة له أرض عامل فيها رخصة بنا وبده يبني فيها، وكانوا نزلوا عليه وباكين يضربوا فيه، وفزعنا من الدار شغلهم، فزعنا عليهم، واجى الجيش وبلش فينا عن جنبه طرف، وصارت فزعات هالمستوطنين تيجي وتبلش فينا، وطخونا فجره وهو طخوا فجره، واختي اللي ضربوها في شعب البارود في راسها كتلوها، وكيف الدار مخيط راسها، واخرى ثنتين جروح خفيفة، واحدة كتفها فلت والثاني على جرها ضربوها. يعني بقول لك عجب فينا عجائب من غير شيء، والله ما هم عاملين شيء في الدنيا.
17: محمد ضربوه رصاصة في اجت في فخذته مدخل ومخرج، مأمون طبعا برضه كمان اطلقوا عليهم الرصاص في رجله، في بطة رجله من تحت طبعا، كمان مخرج ومدخل ومخرج الحمد لله ما انصاب العظم اللي صابتين، وامير فقد الوعي، وحتى مسعفين الهلال الاحمر حاولنا ننعش أمير، ولكن تعرف خبرتنا كمسعف دورة إسعاف أولي، يعني شاب وقف قلبه ما بنقدر نتعامل معها، ولكن الحمد لله نقلنا مع الهلال الأحمر وعلى مستشفى رفيديا، ظل غايب عن الوعي قرابة ساعات، بعدها استعاد وعيه، ظل فاقد النطق يعني تقريبا لساعة واحدة أو ثنتين في الليل، خواتهم كمان ضربوهن اعتدوا عليهن، وهذا اللي حصل. يعني يوم أمس كان يعني لا إله إلا الله، منطقة بمنطقة آمنة كانت، ما في أي استيطان، كان ما في أي إشي، أجت هاي البؤرة الرعوية وصار يطرد كل مواطن من أرضه.
5: استمعنا لشاهدي عيان على اعتداءات المستوطنين في بلدة مادما جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة. وما زلتم مستمعين الكرام تتابعون يوميات الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، والساعة الآن تشير إلى 3:16 بتوقيت غرينتش. إلى جولة الأخبار.
18: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
19: إسرائيل تعلن سيطرتها على قلعة الشقيف التاريخية الاستراتيجية، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتبر ذلك تطورا حاسما، والجيش الإسرائيلي يقول إن عملياته البرية في لبنان تتوسع إلى مناطق إضافية. استمرار الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام، وتحذيرات إسرائيلية لسكان المناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني بإخلاء منازلهم فورا. أحد سكان الجنوب:
20: ساعات الماضية مش بس كانت كثيفة الغارات اللي عم تعرض لها بالجنوب، ولكن كمان كثيفة الإنذارات بإخلاء بلدات وقرى بمناطق غير مسبوقة مثل قرى قضاء سور وغيره.
19: الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي بمسيرة أطلقها حزب الله، والحزب يقول إنه استهدف قوات وبنى تحتية تابعة للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان وشمال إسرائيل.
18: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
19: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن إيران تعهدت بعدم امتلاك سلاح نووي، وأكد أن بلاده باتت قريبة من إبرام اتفاق مع طهران، بينما قالت وسائل إعلام أمريكية إن ترامب أضاف تعديلات أكثر صرامة على الاتفاق الإطاري لإنهاء الحرب مع إيران. غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة أسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخرين. أحد سكان القطاع:
21: والله نازل على الساحة استهدفوا بصاروخين،
0: والله يعني بأسه يعني هو هذا أصغر واحد في الأولاد وأبوي الله يرحمه استشهد هو وزير برضه.
19: رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي يعلن استكمال الخطة المخصصة لتسليم سلاح سرايا السلام الفصيل التابع للتيار الصدري، كما أكد أن حركة عصائب أهل الحق التابعة لأحد قادة الإطار التنسيقي الحاكم سوف تسلم سلاحها كذلك بموجب الاتفاق. كان معكم وليد قنديل،
18: بي بي سي، أخبار الشرق الأوسط.
5: والآن مستمعينا الكرام إلى جولتنا مع وسائل التواصل الاجتماعي.
18: يوميات الشرق الأوسط.
5: ومعي في جولة اليوم زميلتي ريم إدريس من فريق البرنامج. مرحبا بك ريم.
21: مرحبا بك محمد، ومرحبا بالسادة المستمعين.
5: أين ستأخذنا هذه الجولة؟
21: نبدأ من لبنان، حيث تصدر رئيس قلعة الشقيف منصات التواصل الاجتماعي بعد تداول صور ومقاطع فيديو تظهر رفع العلم الإسرائيلي فوق القلعة التاريخية الواقعة جنوب البلاد.
5: وكيف تحدث اللبنانيون عن هذا الحدث؟
21: نعم محمد، عاد ذلك تسليط الضوء على أهمية القلعة والتي تعد من أبرز المعالم الأثرية في جنوب لبنان، وشيدت على تلة مرتفعة تطل على نهر الليطاني ومناطق واسعة من الجنوب، ما منحها عبر التاريخ أهمية استراتيجية كبيرة. وأيضا تتمتع القلعة بمستوى حماية معززة من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو. وأيضا محمد، يعود تاريخها إلى قرون عدة استعقبت عليها حضارات وجيوش مختلفة، فيما ينظر إليها كثيرون اليوم باعتبارها رمزا تاريخيا وتراثيا يرتبط بذاكرة الجنوب اللبناني.
5: نعم، من لبنان إلى سوريا، لابد أن نرقى وادي الزور التي شهدت فيضانات وارتفاع في نهر الفرات بشكل مفاجئ وغاب عن سوريا لسنوات، كانت حاضرة في على وسائل التواصل.
21: صحيح محمد، لكن المشهد لم يتوقف عند الفيضانات فقط، إذا كان وزير الطوارئ وإدارة الكوارث قد نبه من خطورة السباحة في النهر في ظل هذه الظروف تحديدا. ومع ذلك تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع لشباب كانوا يسبحون في الفرات وردوا على هذا التحذير، لكن بطريقتهم الخاصة والتي أثارت تفاعلا واسعا. دعنا نستمع.
22: سيادة الوزير، احنا جاهزين لأي شيء، لأي أمر طارئ، احنا أنا والشباب اللي معاي جاهزين نشكل فرق أنقاض على طول نهر الفرات، كل قرية لازم يكون بها حدا.
5: الختام من السودان يا ريما، ليس كذلك؟
21: صحيح من السودان، لكن دعنا في الأول نسمع إلى هذا المقطع. محمد، هذا المقطع يوثق لحظة وصول أحد العائدين إلى السودان، حيث كان صديقه في استقباله داخل مطار الخرطوم في مشهد بسيط لكنه مليء بالمشاعر، ظهر فيه وهو يغني له وسط أجواء فرح لافتة وتفاعل كبير بين الحاضرين.
5: نعم، وبهذه الفرحة من السودان نختتم هذه الجولة، شكرا جزيلا لك كريم. إلى اليمن، حيث حذرت الخطوط الجوية اليمنية من تداعيات أزمة وقود الطائرات في المطارات اليمنية على برنامج إعادة الحجاج من الأراضي المقدسة. وأكدت طيران اليمنية أنه في حال استمرار الأزمة ستضطر إلى تشغيل الرحلات بحمولة لا تتجاوز 120 حاجا، بما يسمح للطائرات بالتزود بالوقود من مطار جدة، وهو ما قد يؤدي إلى تأخر نقل بعض الأمتعة وبقاء جزء منها على الرحلات السابقة. لمزيد من التفاصيل تحدثنا إلى ناصر محمود رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية.
23: في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا والتحديات التشغيلية الناتجة عن عدم توفير كميات كافية من وقود الطائرات رغم أزمة الوقود الراهنة، فإن الشركة ملتزمة التزاما كاملا بإعادة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن وفق الجداول المعدة لذلك، كما تواصل تشغيل رحلاتها المجدولة إلى القاهرة وعمان وأديس أبابا مع بذل أقصى الجهود للحفاظ على انتظام العمليات التشغيلية قدر الأمكان. ومنذ بداية الأزمة قامت الشركة باتخاذ سلسلة من المعالجات العاجلة، وشكلت لجنة الطوارئ متخصصة تعمل على مدار الساعة لمتابعة الموقف التشغيلي وإدارة الرحلات وتنظيم عودة الحجاج، كما تتحمل الخطوط الجوية اليمنية أعباء مالية وتشغيلة إضافية كبيرة نتيجة أضرار بعض طائراتها للهبوط في مطار جدة للتزويد بالوقود قبل مواصلة رحلاتها إلى القاهرة وعمان وغيرها من الوجهات، وذلك لضمان استمرارية التشغيل والوفاء بالتزامات الشركة تجاه المسافرين رغم ما يترتب على ذلك من تكاليف وخسائر إضافية على الشركة.
5: ناصر محمود رئيس شركة الخطوط الجوية اليمنية. بعد أكثر من 13 عاما من الغموض والبحث، عادت قضية اختفاء الطبيبة السورية رانيا العباسي وأطفالها إلى الواجهة بعدما تأكد مقتل أبنائها الخمسة. وكانت العباسي طبيبة الأسنان وبطلة الشطرنج السابقة، قد اختفت مع أطفالها الستة من منزلها في دمشق عام 2013 عقب اعتقال زوجها، لتصبح قضيتهم من أبرز ملفات الاختفاء القسري في سوريا. وعلى مدى سنوات واصلت عائلتها البحث عن أي معلومة تكشف مصيرهم وسط صمت وغموض مستمرين. مؤخرا كشف مصير الأطفال الخمسة، ولمزيد من التفاصيل تحدثنا إلى الدكتور عمار العيسى مسؤول التحقيق والتوثيق في الهيئة الوطنية للمفقودين.
1: أدلة رقمية وجنائية من إحدى المنظمات غير الحكومية ذات الحس الوطني، قمنا نحن عند استلام هذه البيانات حسب سلسلة الحيازة وحسب سلسلة العهدة المتعارف عليها قانونيا بتشكيل غرفة عمليات مشتركة مع وزارة الداخلية من أجل تحليل ومراجعة هذه البيانات والمعطيات. قمنا بحفظها وتحليلها ومشاركتها مع وزارة الداخلية لإجراء التحاليل الفنية الجنائية لهذه الأدلة، وبالطبع تم ربط هذه المواد والتحقيقات مع التحقيقات الجارية لدى وزارة الداخلية. بناء على هذه التقاطعات والمصادر المتعددة والتحقق متعدد المنهجية أو متعدد الطبقات، استطاعت الهيئة الوطنية للمفقودين بإعطاء نتيجة موثوقة بأن أولاد أطفال الدكتورة رانيا العباسي تم قتلهم. والشيء كمان اللي بدي ركز عليه، نحن قمنا بإبلاغ العائلة عبر فريق توجه إلى طرطوس بالتعاون مع وزارة الداخلية لإخبار العم والعمة باعتبارهم الأوصياء القانونيين على الأطفال. مسارات مستمرة هي مسار البحث والتحقق عن التحقق البيولوجي عن طريق أخذ العينات من الرفات حال العثور عليها، مع أخذ العينات من العائلة لأجل إجراء المطابقة.
5: الدكتور عمار العيسى مسؤول التحقيق والتوثيق في الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا. ونبقى في سوريا، حيث شهد منسوب مياه نهر الفرات في محافظة دير الزور شرقي البلاد ارتفاعا متواصلا خلال الأشهر الماضية، وفق صور أقمار صناعية أظهرت اتساعا تدريجيا في المساحات المغمورة بالمياه بلغ ذروته في أحدث الصور الملتقطة يوم أمس السبت. مواطنون من ريف الرقة ودير الزور تحدثوا إلينا حول المياه التي غمرت أراضيهم الزراعية والأضرار التي طالت المنازل.
2: أنا من تدمر، صلت من سنين هون بالمخيم، ما قدرنا نرجع على أراضينا، وانغمرنا بهذا المخيم، وهذه خيمتي مغمورة وبيتي مغمور، وكل المخيم انغمر من الأول للآخر، وجتنا هالمياه بهالليل، ويلا اجرنا نطلع أفراد العائلات، وما عدنا نعرف شلون نتصرف بالليل، يعني القش والعفش كله هذا ضل برضه، ومحلات وبيوتنا راحت، والباقي على الله.
3: من سوريا، من مواطنين محافظة دير الزور الميادين، مقيم حاليا في دير الزور. بالنسبة للجسور يعني قطعتها، الناس تصير تعاني معاناة لحتى يقطعوا من دير الزور إلى الجزيرة أو من الشامية إلى الجزيرة. فإحنا نطلب من قيادتنا الحكيمة إعادة بناء هذه الجسور، تسهيل للمواطنين. يعني إحنا حاليا على ضفاف نهر الفرات بين الجسر السياسي والجسر المعلق أمام الجسر المؤقت بسبب الفيضان انهار. فنحن نريد جسور يعني ما يهمها الفيضان، يعني ما يأثر فيها الفيضان. العالم تتنقل الآن، القوارب في تحذير منها لأنه المياه شديدة وخطرة. يعني
5: ومع أوامر الإخلاء المستمرة وحركة النزوح الدائمة في منطقتنا، إليكم مجموعة من النصائح التي تساعد على التخطيط لرحلة نزوح آمنة تقدمها مروى جمال.
4: في أوقات النزوح بسبب الحروب أو الأزمات لا يمكنك أن تحمل كل شيء، لكن بعض الترتيبات قد تساعدك وأفراد عائلتك على البقاء في أمان. تابع الأخبار المحلية وتحذيرات المنظمات الإنسانية لمعرفة الطرق الآمنة للخروج. احتفظ بالوثائق الهامة مثل البطاقة الشخصية وجواز السفر في حافظة مقاومة للماء. اتفق مع أفراد عائلتك على نقطة التقاء في حال تفرقتم أثناء الطريق. اشحن هاتفك بالكامل وخذ معك شاحناً محمولاً إن توفر. احرص على أن تكون الحقيبة التي تحملها خفيفة وسهلة الحمل، لكنها تتضمن أهم ما تحتاجه الأسرة للبقاء على قيد الحياة، خاصة في الأيام الأولى، مثل الأدوية الضرورية وأدوات الإسعافات الأولية، طقمين من الملابس الخفيفة وغطاء يناسب الجو، ماء وطعام لا يحتاج إلى طهر، مصباح يدوي يساعدك على رؤية الطريق في الظلام أو في أماكن انقطاع الكهرباء، ولأطفالك غطاء محبب إليهم ولعبة صغيرة تساعد في تخفيف توترهم وتهدئتهم وسط الضوضاء والفوضى، طعام وحليب يناسب أعمارهم بالإضافة إلى حفاضات وأدوات النظافة الضرورية لهم. حافظ على وجود الأطفال مع أحد أفراد العائلة طوال الوقت، لا تتركهم بمفردهم أبداً، ولا تنسى إعلام شخص تثق به خارج منطقة نزاع بخطة نزوحك ومكان تواجدك. الاستعداد بهذه الطريقة لا يعني الاستسلام، بل هو حماية لك ولعائلتك في الظروف الصعبة. دمتم بخير.
5: دمتم بخير، وهذه نهاية حلقتنا. تقبلوا تحياتي فريق البرنامج، وفي أمان الله.

0: موعد الحلقة التالية من يوميات الشرق الأوسط من الأحد للخميس الساعة 9:30 ليلا عبر صوت كل لبنان.
1: الصحف ورقية أو إلكترونية نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.
0: وهلا عبر صوت كل لبنان منكون مع برنامج من قناة أرتي روسيا اليوم بعنوان من موسكو إلى بيروت.
2: هذا البرنامج برعاية أرتي.
3: من موسكو إلى بيروت مع ريمي معلوف.
4: أعزائي المستمعين والمستمعات، من موسكو إلى بيروت تحية جديدة اليوم بحلقة جديدة مميزة كتير، والسبب كتير بسيط. معنا شباب لبناني بالاغتراب بالتحديد بروسيا للدراسة، ورح نحكي حرفيا عن كل شيء بيتعلق بالدراسة في روسيا. ضبوا أحلامهم وطموحاتهم ومشوا من مطار رفيق الحريري الدولي لمطار موسكو على بلد كونوا فيه حرفيا حياة تانية. بدي رحب بثلاث طلاب اليوم من الجالية اللبنانية بموسكو بجامعة الصداقة. معنا نور، همام وأمر. أهلا وسهلا فيكم.
5: أهلا وسهلا فيك.
4: بداية أول شيء، أنا شهادتي مجروحة وهالحلقة ما رح تكون أبدا موضوعية أو ما رح مارس فيها كتير دور الصحافة، لأنه بعرف كتير عن القوة اللي تسلحوا فيها الشباب اللبناني فعلا بموسكو بظروف استثنائية، إن كانت بتتعلق فيهم على الصعيد الشخصي، على صعيد الدراسة، أو على صعيد الحياة بالبلد بشكل عام. نور، خلينا نبلش معك بالأول، كيفك؟
6: منيحة، أنت كيفك؟
4: أنا كمان كتير منيحة. وبدنا ندردش عن دراسة بشكل عام بموسكو. عم تدرسوا أول شيء مجال كتير صعب لتتكن، اللي هو مجال الطب. حكينا تحت الهواء أنه شو كان عن جد الله جابركم تفوتوا بهيك قصة طويلة عريضة وأنه هلأ it's too late لنندم، بس كتير عم بيكون أدائكم أكتر من رائع على كل الأصعدة مثل ما ذكرنا. المعنوي النفسي الدراسة ببلد لا يعتبر سهل، بس كمان تأقلم فيه وكأنه مع أنه معقد، بس صار التأقلم فيه ومبسوطين. دايما بتقولوا لي نحن مناح ومبسوطين وصار عندكم الكوميونيتي تبعكم المتألفة من كتير عالم، من كتير ناس. خبرينا أول شي نور، كيف طلعتي على موسكو؟ ليش لقررتي على موسكو بالتحديد؟
6: هلأ أنا من أساسي من أول من لما كنت صغيرة يعني بحب كتير أعمل ميدسين، وصراحة بلبنان جربت، كنت تلميذة الجامعة اللبنانية يعني، وجربت بس يعني ما سأبت إنه حلفنا الحص تحت، وسأبت إنه سمعت من حدا إنه هو طالع عم يدرس منحة إنه هون بروسيا، فقلت أنا بدي أجرب صراحة. لا بتعرفي أول شيء بتكوني مش عارفة إنه مزبوطة الخبرية مش مزبوطة، بيقبلوا ما بيقبلوا، إنه

0: البلد. بتصير هون الصدمة الثانية، بتصير إنه أترك أهلي، ترك رفقاتي، ترك المحل اللي أنا ربيت فيه، رح على بلد ما بعرف شي فيه،
1: رح حرفياً كون حياة تانية، صح؟
0: 100% من الصفر ببلد ما بتعرفي لغته أصلاً. يعني يمكن رايحة على بلد بيحكي إنجليش، إنه يمكن
1: نحكي عن اللغة، هيدي اللغة بدها وقت لحالها كلياً.
0: فأنا يمكن لو طلع بلد بيحكي إنجليش يمكن أخفف شوي الأمور، بس طلع بلد كتير هو قاسي بلغته، يعني عنده لغته أساس كل شي، يعني ما بيسيره بهالموضوع أبداً. فبتذكر وقتها أنا كنت بدفعة آخر العالم يطلعوا لهون، يعني نحن في جروب المنح وهيك، وعلى جامعة بالضبط روزيان كنت أنا آخر شخص بطلع، فكنت طالعة لحالي وحياتي مش طالعة بطيارة، وأول مرة بطلع بطيارة ضب أغراضي كلها فيها ومسافرة تركة البلد يعني. فكان شيء كتير صعب، لكن ميكس فيلينجز، لأنه كان سوبر إكسايتينج نفس الوقت شعور مخيف.
1: هلأ من بعد ما الميكست فيلينجز قطعوا وقطعت أول طيارة طلعت فيها وصرت طالعة ونازلة كتير، صح؟ ننزل وقعت الصيفية كلنا، كيف بتقيمي هلأ الحال اللي أنت بتشوف فيها أو البرسبكتيف، وجهة النظر اللي أنت بتشوفي فيها موسكو من بعد أول مرة جيت فيها؟
0: هلأ صارت شبه مثل ما بيقولوا هيك it feels like home، وهذا الشيء غريب، لأنه إذا بتحكي مثلا نور اللي كانت أول ما طلعت 3 سنين، وأول منظر شفته لما طلعت المطار تلج وبنت بيروت، انه كيف بدي اقول لك انه تلج، ما في عنا تلج،
1: ما في
0: هالبرد وهيك. ها اول صدمه. بعدين بتذكر اول ليله نمت فيها قلت انا شو عملت بحالي، انا لو انت طلعت بدي ارجع على بيتي، بدي ارجع عند اهلي. فانه تغيير من هاللحظه لهيدي اللحظه كتير بده صبر، بده قوه، بده انه انت تجبر حالك انه انا اخذت هذا القرار وطلعت على بلد اجمالا مأمن لي كل شيء.
1: حنحكي كمان عن هالنقطة بس لأنه بهم كتير كيف طلعتوا، كيف وصلتوا، وهلأ كيف بتشوفوا الوضع، صح؟ لأنه قطع فترة. يعني أمر أنت كمان فيك تقولي صرتي عن موسكو إنه الإحساس صار مثل إحساس كأنه أنا ببيتي، أنا بنتمي لهذا المحل اللي أنا فيه من بعد كمان الميكست إيموشنز اللي طلعتي فيهم لهون من بيروت،
2: صح؟ أنه صارت موسكو نحن عنا كبيت تاني، يعني حتى أنه بس ننزل على لبنان منواجه كمان صعوبات أنه نتأقلم، نرجع مع حياتنا بلبنان، مع حتى أهلنا، مع تفكيرنا، يعني مثل شخصيتنا نحن بس جينا لهون تغيرت كمان، صرنا أكتر independent، صار حتى أنه تعايشنا مع الكالتشر هون، كيف بيفكروا هون، أنه في قصص متفقة معهم أنه كيف بيفكروا، كيف بيتصرفوا أكتر من لبنان. فصرت أنه الخبرية إيه، أنه بس ننزل على لبنان منحس حالنا أنه كأنه فلينا من بيتنا، وبس نرجع أنه منزعل أنه لا ما بدنا نفل، أنه في أهلنا، في كل من حبهم هونيك. فأنه إيه صعب هلأ صارت هيك أنه ضايعين بين بيتين، يعني مش عارفين نحن وين منتمين، فهيدي شوي صعبة. يعني الواحد نحن كمان عطول هيك أول مرة، كل شيء أول مرة أنه بيتوتر الواحد ما بيعرف، بعدين بيرجع بيتأقلم بصير كل شيء تمام.
3: هذا البرنامج برعاية RT.
1: يعني موسكو إن كان بدي انتقل عندك هلأ همام، أنت بالأول عم بتكفي دراسة الطب،
4: صحيح،
1: وعندك موقع تتصرف فيه بالجامعة كمان مع كل الشباب اللبناني اللي بالجامعة، أنت رئيس
4: رابطة الطلاب اللبنانيين بجامعة الصدى بين الشعوب.
1: طيب انطلاقا من هيدا الشيء اللي عم تعمله هلأ، وعم بفهم شوي من كلام الصبايا أنه في عوامل ومعايير موسكو وفرت لكم إياها لتحسوا حالكم أنه أنتوا ببيتكم صرتوا، يعني عم نسميه البيت التاني. شو بتحكي عن تجربتك بهالنقطة شوي؟
4: طبعا أنا حبلش لك من الأول كيف بلشت القصة، كيف طلعت لهون، وحكفي لك من هونيك كيف موسكو ساعدتنا أنه نتقدم ونوصل للمحلات اللي كل واحد فينا واصل فيها بالجامعة دراسيا واجتماعيا. أنا طلعت لهون لأدرس طب. أنا جيت من خلفية طبية، يعني بالبيت عنا مثلا بابا خالص جراحة أعصاب، وماما كمان كانت بتعلم نيرسينج، فكنت مشجع أنا أني أطلع كفي طب. خلصت سنة بلبنان، ومع الأسف أنا جيت لهون بس بلشت الثورة بلبنان ب 2019، كانت بلشت 17 تشرين، أنا طلعت ب 20، وبلشت دراسة أول سنة لغة كان، وكفينا من بعدها طب. إجا بعدين كورونا، نضرب بلبنان أكتر الوضع، هون شوية ضعضع، بس هون تعرف يعني دولة داركت الموضوع بسرعة، الفاكسين، فكانت يعني متجاوبة مع هالموضوع أسرع من لبنان. وكفينا بهالدراسة لحد ما وصلنا لخامس سنة. اللي بدي أحكيه إنه اللي وفرت لنا إياه الجامعة وروسيا لألنا كطلاب، أولا منحة دراسية،

0: نحن طلعنا لهون بمنحة دراسية. كلفة الطب بلبنان كتير غالية. يعني أنا لما كنت عم فكر إني بدي كفي بلبنان وفوق الثورة وأزمة الدولار، يعني عم تحسب السنة تحت بدها تكلف $30,000. طلعنا لهون نحن الحمد لله يعني توفقنا بهالشيء. نحن ما بندفع عن الدراسة، بندفع عن حياتنا بس عن المعيشة. هاي أول نقطة كتير مهمة وفرت لنا إياها روسيا، وبنتشكر نحن الرئيس فلاديمير بوتين على هذا الشيء، على المنح اللي عم بقدموها للطلاب. رقم اثنان، الجامعة خاصة اللي نحن فيها جامعة الصداقة بين الشعوب، من اسمها حرفيا عندك طلاب من 160 دولة، كل واحد هو سفير عن بلده، كل واحد عم ينقل صورة الكلتورة تعيته، الحضارة، الثقافة، الغنى، الرقص، الأكل، ومن ضمنهم نحن. وكل دولة تقريبا بالجامعة عندها رابطة الطلاب لها، اللي هي جسر ثقافي بين الدولة تعيتهم وروسيا، وبيستحضروا دولتهم عبر الويستفك اللي بنعملهم، يعني عبر مثل أسبوع ثقافي منقدمه نحنا عن دولتنا. ونحنا كل سنة بنعمل هذا الأسبوع الثقافي لحتى نفرج عن لبنان.
1: عم شوف عم بيتفاعلوا منيح الأجانب مع الدبكة ومع الأكل اللبناني، صح؟
0: وحتى بدي أضيف شغلة بعد، إنه نحنا عنا صار فرقة دبكة خاصة فينا للطلاب اللبنانية بقلب روسيا. وحتى الفرقة عم تنطلب هيدي.
1: بدي أحكي عن هاي النقطة. خليني أوقف بس عن نقطة مهمة حكيت عنها همام أنت. إنه أنتوا كطلاب كشباب حرفياً تركوا أهلهم وبيتهم ومجتمعهم والمدينة اللي ربيوا فيها، طلعوا على بلد. إذا بدك تطلع على الصورة من برا بلد ما بيشبهنا بشي، صح؟ لا بطقسه، لا بلغته، لا بأكله، لا بعاداته وتقاليده. إذا بتطلع على الصورة من برا،
0: صح؟
1: هيدا كيف بدي أقول، يعني بدي استعمل عبارة شوي تكون براغماتية للموضوع. هيدا الحكم المسبق يلي نحنا بنسمعه عن موسكو وعن روسيا بلبنان، إنه وين رايحين؟ وين حملين حالكم وطارين أنتوا على بلد ما بيشبهكم بشيء؟ هلأ أنتوا عم تحكوا كأنه صرتوا ولاد هذا البلد،
0: صح؟
1: كان عبر منبر الجامعة بالتعامل مع غير طلاب، أو إن كان عبر المجتمع نفسه، المجتمع الروسي اللي حكيت أمر إنه في قصص تجمعنا فيه بثقافته بحضارته كعادات وتقاليد. كيف شجعت الدراسة بروسيا على هيدي النقطة نور أكتر؟ إنك أنت تحس حالك عم تنتمي لمجتمع سمعت عنه كتير إنه هو ما بيشبهك بشي، وأنت مفترض تكون بعيدة عنه. وكيف تقييمك كمان للدراسة بحد نفسها بجامعة روسية بموسكو؟
2: هلا أول شيء بقصة العادات والتقاليد والأخبار، هون في شغلة كتير حلوة بالشعب الروسي إنه ما بيعاملك إنه أنت أجنبية. هذا الشيء بتشوفيه أكتر عم بيصير بدول أوروبية. يعني مثلا احنا عنا بالجامعة، خصوصي كجامعتنا نحن، لأنه جامعة الشعوب، انت عم تحكي 160 دولة، يعني ما بتحس حالك انه انت لحالك أجنبية جاي من بلد ما بتعرفيه. في عندك عالم من أفريقيا، عندك عالم من لاتين أمريكا، في عندك عالم، يعني بتحس حالك انه كلنا اوكي بهالخبرية، كلنا هون بنساعد بعض. يعني حتى بتوصل لمرحلة اللغة منا عائق بالموضوع، دلك تلاقي وسيلة يعني تتواصل فيها مع الآخرين، أو حتى أنه تلاقي أنه أوكي منك لحالك أنت أجنبية. كجامعة كتير بتختلف عن الدراسة بلبنان كتير، يعني الطريقة هن بيتعاملوا فيها هون مع الطلاب كدراسة قريب شوي على سيستام المدرسة، فيك تقول إحنا عنا يعني حضور وكنترولات مختلف شوي عن جو الجامعة بلبنان. حتى طريقة تقسيم العلامات كتير مختلف. فهيدا الشيء كمان بيعمل مثل صدمة بالأول، بعدين بتصير لا فهمان الخبرية كيف بتصير. يعني يمكن الطلاب اللي هون بيعرفوا إنه كولوكيوم زات شوت كيف بتصير الخبرية، هو بلبنان ما في منهم. فأول سنة إيه كانت صعبة لتشوفي إنه أوكي دراسيا كيف بدك تقلعي، خصوصي إنه اللغة جديدة عليك
1: أكيد.
2: فلما تختلطي مع عالم روس معك بالجروب وتدرسوا سوا بتصير شوي أهين الخبرية. يعني بتصير حتى علاماتك لحالة فيها عم تعلى، بتصير اللغة أوكي بتضل عائق بس لمرحلة معينة بتتأقلمي مع سيستم الدراسة،
1: بطل يعني هذا المشكلة الكبيرة اللي نحنا كنا شايفينها أول مرة.
3: هذا البرنامج برعاية RT.
1: كيف تجربتك أنت خاصة بموضوع الدراسة هون؟ كيف لقيت حالك تأقلمت بالجامعة بالجو الجديد اللي في التعليم، خاصة يعني بظل اللغة؟ هذا موضوع كتير مهم.
2: صحيح، أول فترة عطول في شيء هيك جديد، يعني حتى لو وين ما كان الشخص بأي بلد، إذا حس حاله أول مرة أنه عم بيروح على شيء جديد أكيد حيكون موتر وهيك. نحن هون تجربتنا كانت انه الحمد لله ان تجربة موفقة، انه حتى كتير بيطلع لنا opportunities هون، حتى كل شيء انه متطور، يعني ما كان في عنا عائق ابدا بالدراسة. هلأ اكيد مثل ما قالت نور ان احنا عنا سيستم كتير غير، يعني حتى انه نظام شفهي، مش انه مثلا بقد لجامعات MCQ هيك، لا نحن عنا اياه شفهي. فاحيانا كمان بتحس الواحد انه بين انه شيء حلو عم تحكي مع الاستاذ تتفاعلي معه، وبين كمان انه شيء صعب، انه ممكن كمان تكوني درسة شيء معين 70% من المادة مثلا يسألك عن 30، فانه هي كمان
1: مدعوكين منيح انتو. يعني يا محلى ذاكي طلاب الجامعة اللبنانية ببيروت. انا خريجة كلية اعلام بالجامعة اللبنانية، كنا نعتب نسمع انه اللي فات على الجامعة اللبنانية هي جامعة حكومية، مدعوك هيدا يعني مش مثل الجامعات الخاصة. انتو يا محلى الجامعة اللبنانية.
2: فهي هيك الواحد يعني كل ما تخالط مع الروس، كل ما انه خلص عرف كيف عن جد حضارتهم، كيف انه حبه هو، حتى انه لازم واحد يكون عنده.
1: شو حبيت اكثر شيء يعني بالحضارة الروسية؟ عم تقولي الحضارة والثقافة الروسية امر، شو اكثر شيء لقيتي حالك فيه انه يا هذا شيء عن جد نشبه الروس فيه مثلا؟
2: نحن في قصص نشبهها فيها يعني، وفي قصص مثلا احترام الوقت هون عندهم اياها كثير شيء مهم، انه احترام الوقت.
1: كمان نحترم الوقت كثير
2: احنا لبنانيه. فهيك عندهم هن اصلا احترام لتقاليدهم، احترام لحضارتهم، هذا الشيء انه كثير حلو الواحد انه يضل متعلق بجذوره.
1: في نقطه مهمه كمان، يعني كل شيء قالت عنه قمر، بدي اسالكم عن هاي النقطه. أنا بعرف طلاب بأوروبا بفرنسا وبدول أوروبية تانية، تكلفة المعيشة بأوروبا لا توصف صراحة على الطلاب. المبالغ اللي عم يضطروا الأهل اللي يضطروا يطلعوها ليبعتوها لطلابهم بأوروبا عم بتكون مبالغ هائلة ليقدر الطالب يعمل المينيموم اللي لازم يعمله. سمعت أكثر من تعليق من أكثر من طالب هون أنه الحياة هون أفوردبل، نقدر نتحمل تكلفة المعيشة، ونقدر بنفس الوقت نعمل أكتيفيتيز، نقدر يعني بحسب قدرتنا أكيد. فقديش هالنقطة كمان مهمة همام، العامل المادي، لأنه كل أهالينا عم يتعبوا صح، وكل أهاليكم كمان عم بيواكبوكم لآخر كان سنين الدراسة أو لا تتوظفوا أو هيك. قديه النقطة مهمة أنه أنت تحس حالك سيف فاينانشلي ماديا، غير الأجواء اللي بتصير بغير بلدان وبغير مجتمعات؟
0: طبعا العامل المادي بيلعب دور كتير كبير بأنه الإنسان اللي إجا على روسيا أو على أي بلد كان أنه يتأقلم فيه، إذا هو منه قادر يوفر مقومات العيشة تعيته بهذا المبلغ المادي اللي عم ياخده، ما رح يعيش مرتاح، حيضل مشغول باله أنا كيف بدي أخذ مصاري، كيف بدي أحاول لحق بين شغل لحتى أمن مصاري لحتى أعيش. فهيدا بيضعضع له على المستوى الدراسي، على صعيد دراسي حياته. الحلو بموسكو وبروسيا بشكل عام، هلأ بموسكو طبعا هي لأنها عاصمة طبيعي تكون أغلى من مناطق تانية. الحلو بموسكو انه مثل ما حكيت افوردبل، يعني الطالب بيطلع لهون بالشهر، يعني هلا طبعا مع الوقت عم يغلى لانه في تضخم مالي، في تضخم يعني مالي بشكل عام. بس مثلا بتذكر اول ما طلعنا لهون انا كنت عايش ب 500-600 دولار بالشهر ملك، ودي كنت عايش فيهم. هلا طبعا للبنت يمكن شوي اغلى، البنات عندهم
1: انا مصاريفنا
0: مصاريف اكثر يعني. طبعا البنات عندهم مصاريف اكثر، بس كمان لبنت منيح يعني شي 700-800 دولار تقريبا بالشهر، يعني هيدا السقف تبعها بكون كمان كماكسيموم. لقبل هلا شوي عم تغلى القصص، فرق التصريف، العقوبات اللي انفرضت طبعا، بس بعض الوضع مقبول وافضل بالنسبه لي. انا بشوف هيدا الوضع المادي افضل من غير بلاد باوروبا، فرنسا، المانيا، اسبانيا، في غلاء معيش جدا. وعلى هيدا الصعيد بروسيا نحن مرتاحين، يعني ما منفكر بهالموضوع. في طلاب اللي شوي وضعه بكون جاي من وضع اقتصادي شوي سيء بلبنان، هودي شوي بيواجهوا مشاكل، بس مش مثل إذا كان عم يدرس بقلب محل تاني بأوروبا
1: أو بباريس مثلا. أنا عم بسمع قصص عن طلاب بدول عواصم أوروبية، قصص عن جد بتشيب شعر الراس حرفيا، بموضوع التأمين يعني المادي والمصاري وكل هالقصص، شيء بيزعل كتير أنه طالب ترك بلده.
0: أنا بعد بدي أحكي نقطة كمان، نحن هون بعد أول سنة بفضل كمان القوانين الروسية الجديدة اللي طلعت، فيها نقدم على شيء اسمه الإقامة المؤقتة الدراسية.
1: طبعا مهمة كتير
0: مهمة. اولا بتوفر على الواحد انه كل سنه يروح يعمل فيزا. اثنان نحن بعد ما ناخذها لهذه الاقامه المؤقته بنعمل تامين صحي للاو ام اس اللي بغطي كل فتره الدراسه على حساب الدوله الروسيه. يعني نحن ما بندفع تامين صحي كل سنه اللي بيعمل هذا الاقامه المؤقته. اما بغير دول باوروبا هن بيدفعوا على التامين الصحي مبالغ حرفيا مبالغ غالية. مثلا نحن حتى لو مندفع على شركة هون تقريبا بتذكر كانت تكلف لما كنا ندفع قبل ما ناخد الإقامة المؤقتة كانت تكلفنا شي 250 دولار بالسنة أو 300. هونيك يمكن بيدفعوا
1: 250 دولار بالسنة كلها.
0: بالسنة كلها كان ندفع تأمين صحي 250 دولار تقريبا اللي هو تقريبا 18 ألف روبل كان. بغير دول بأوروبا يمكن هذا المبلغ بيدفعوه كل شهر.
1: رحيل بتحطوا هيدا يمكن كونسلتاسيون عند حكيم مرتين ثلاثة
0: بتحط 200
1: دولار إذا ما عندك أصلاً أسيرانس. طيب هيدي كلها نقط كثير
0: هيدا غير طالما عم نحكي عن الماديات غير عن المواصلات. في سيستم مواصلات رائع مدينة تحت الأرض. المترو شيء رائع. بعدين عظمة المترو. أنت سألتي أمر عن الكولتورة وهيك شو الشيء اللي عجبكم للوهلة الأولى بيوصل الواحد بيطلع شيء عظيم.
1: تكت المترو خبر اللي عم بيسمعنا
0: تكت المترو نحن إذا روحة رجعة بس يعني بتفعله شيء 100 روبل بالنهار
1: الدولار قدر
0: يعني دولار وشوي
1: 100%
0: بالنهار بيفتل الدنيا كلها. وغير عن هيك للطلاب هيدا لحتى تزيد من الشعر بيت للطلاب في عنا شيء نحن اسمه كارتا مسكريتشال اللي هي بطاقة للطلاب اللي عايشة بموسكو بيستخدموا المترو تبع موسكو بطاقة طلابية أو لغير أشياء يعني للكبار بالعمر اللي خالصين مثلا كانوا خادمين بالحرب. هيدي البطاقة بتخول إنه الواحد يعمل اشتراك شهري أو على 3 شهور. بندفع 30 دولار على 3 شهور كل شيء مواصلات مترو ترامواي باص بلاش. يعني نحن قادرين نفتل موسكو كلها حرفيا بلا ما تدفعي ولا شيء. تروحي تتمشي تتنزهي ببارك تروحي تشوفي محل جديد تروحي على مسرح تتفرجي على الأشياء غير على أنه كمان المسارح
1: كيف بسألك عن هالنقطة في أنا مثل ما سمعت مثل ما بعرف في قصص بلس في كمان بتتوفر للطالب اللي بيدرس بنظام منحة غير موضوع الكارت اللي حكيت عنه تبع الترانسبور والمواصلات صح مثل صح. مثلا هلأ موضوع المسارح نشاطات تانية
0: المسارح النشاطات في دايما بيكون سكيتة طلابية
1: يعني حسم
0: ايه حسم عم نحكي بروسي شايفي كيف بيتداخلوا ببعض بصير
1: صح.
0: الواحد بيفكر عن جد اللي بيعرف كذا لغة وخاصة اللبناني نحن بنتأقلم كتير مع اللغات التانية لأنه بنخلق بنعرف عربي فرنسي إنجليزي
1: صح.
0: بيجيلك بعد الروسي من هون بيكونوا 4 أشخاص قاعدين براس
1: أنا
0: واحد.
1: أنا بعدني لهلأ كل ما أحكي روسي بمحيط روسي بينسوا بيطلعوا في أنت وين درستي؟ قلت له ما درستها الحياة علمتنا.
0: عن جد.
1: هالعبارة
0: إنه
1: الحياة علمتنا لأنه مثل ما كنت عم بقول لنور من فترة كمان هذا الموضوع إله بلس وإله ماينس موضوع اللغة. صعب انك تفوت بالجو انك تتعلم لغه فروم سكراتش من الصفر ليترلي من الصفر لا بتشبه لا الفرنسي ولا الانجليزي ولا العربي بس كمان بتصير تحكيها بطلاقه انت وبتصير مبسوط بحالك خلص انت عايش عم تحكي لغه ما بتشبه اللغات اللي انت بتعرفها بشيء وعم تحكيها فلونتلي فهيدا بلس كمان كتير زياده وكبير.
0: نحن هون حكينا عن الجانب اللبناني للروسي بتعرفي قديش من الجانب الروسي لللبناني اللي بيعرف لغتهم كتير بيقدروه على فكره وبعزموا له من شأنه وبيتعاملوا معه غير اللي ما بيعرف لغتهم يعني هن
1: طبعاً.
0: انه انت جيت لعنا ودرست لغتنا وعم تحكي بلغتنا بهالطريقه
1: عم تدرس طب يا ريت حيلا
0: اختصاص كمان يعني اللي هو الروسي بالطب بيكون اللغه تاعيته صعبه الطبيه.
3: هذا البرنامج برعايه ار تي.
1: همام بموضوع اللغه كان في شيء على بالك تضيفه بهذا المحور؟
0: كنت بدي احكي بعد شغله عن اللغه انه نحن لما طلعنا لهون نحن ما بنعرف ولا كلمه. الابجديه اصلا مختلفه عن الابجديه اللاتينيه مثل بالفرنسي وبالانجلش. الابجديه الروسيه مختلفه نحن ما بنعرف ولا كلمه. كنا طلعنا لهون لما تبلش تتعلم بتواجه صعوبه وبتاخدك فتره لحتى تتاقلمي معها بعد سنه وشوي لحتى تحسي حالك انه انت وصلت للبرفكشن تبعها فبياخد وقت طبعا. ولكن نحن اللبنانيه عنا القدره انه نتاقلم دائما مع اي شيء مش بس بظروف حياتيه لا بل باللغه كمان لانه راسنا
1: مدعوك بنرجع
0: مدعوك عن جد
1: العباره
0: عن جد. عندك 3 اشخاص قاعدين وبتزيد عليهم بعض شخص رابع وهيدي عن جد هيدي القدره انه نحن نستقبل اللغات هيك حتى الروس بيتفاجئوا منا بيقولوا انه انتم كيف تحكوا هالقد لغات كيف تعرفوا هالقد واو بينصدموا من هالشيء فهذا شيء كثير ميز
1: ما كثير بدنا نخوف الشباب اللي عم يسمعونا ببيروت في حال حدا منه عباله يطلع. هو بنفس الوقت موضوع تحدي مثل ما قالت أمر، وموضوع انترستينج بحفزك طبعا. انك انت تتعلم قصص جديدة. وبدنا نقول لهم اصلا في حال حدا عباله يطلع، في هون كوميونتي طويلة عريضة من الشباب اللبناني اللي ناطرتهم، فنحن اكيد ناطرين اي حدا عباله يكفي اختصاص او يتعلم باي جامعة روسية.
0: اكيد، وانا بقول لهم انتوا قدوا وقدود.
1: طيب، غير عن كل هاي التفاصيل التقنية، كتير قصص مهمة. هم أنا عم فكر أعطي رقمك لحل أي حدا بده يجرب ياخد منحة على البلد لازم يحكوا معك. في موضوع كمان تبادل الثقافات والحضارات، عندكم فرقة دبكة
0: صح.
1: وصلت عقزان مثل ما سمعت،
0: عقزان طلعنا بالكرملين
1: ودبكتوا بالكرملين. نور، انت بفرقة الدبكة
2: صح، مزبوط.
1: خبرينا شوي عن هالفرقة، لما تدبكوا قدام الروس او قدام عالم من بلدان مختلفة، شو بتحسوا عن جد؟ شو هيك، شو الاموشنز اللي بيبقوا موجودين فيكم؟ دبكتوا مثل ما ذكرنا بالكرملين
2: صح. اول شيء يعني احنا كنا نبلش، كيف صارت الخبرية؟ انه كان مثل ما قال همام انه نعمل اسبوع ثقافة لبناني، كنا احنا عاملين حفلة، تصير خبرية انه نجمع بعض احنا كم تلميذ يعني عبالي يدبوك، تبلش دبكة بس هيك انه بهالحفلة. بعدين سمعنا انه في حفلة الكرملين، وقلنا انه لا، بدنا نترك بصمتنا كلبنانية، نحنا مستحيل تقطع مرور الكرام، بدنا نطلع يعني بدنا نطلع. وطلعنا جمعنا بعض وتمرنا وعملنا دبكة وكوستيوم وكل شيء، شيء بيطير العقل. وعملنا بيج على الانستا، ف ملاقي العالم عم يعني الفيورز عم يطلع والعالم عم بتحب بروسيا، كثير عم ينسمع هيدا الشيء والعالم عم تطلبنا لانه ما هيدا الشيء ما انه موجود. لحد ما ريسنتلي تواصلوا معنا من كازان انه طالبيننا، شايفيننا هنا على السوشيال ميديا وطالبين انه نروح ندبك هونيك. كنا اول فرقه لبنانيه عربيه بتشارك باحتفال كازان، هو صار له 4 سنين ببلش. واو. كنا اول فرقه بتكون، ومش بس هيك ربحنا مرتبه اولى.
3: هذا البرنامج برعاية RT.
1: خليني أحكي بس شغلة، عم تخبرينا عن كل هالقصص اللي هي كتير إيجابية، خليني بس أذكر شغلة كتير مهمة، إنه أنتوا كنتوا عم تقوموا بكل هالأعمال، عم تكفوا دراستكم بنفس الوقت اللي بلدنا عم يتعرض فيه لتحديات كتير كبيرة وهيوج صراحة، إن كانت الحرب الإسرائيلية اللي قطعت علينا. كمان كلكم تقريبا دايما على اتصال يوم مع اهلكم، شي بيته تدمر، شي استشهد له عالم، وكنا عم نتابع الاخبار من هون. نحن عم نكفي حياتنا ان باراليل بمثل ما قلتوا البلد الثاني اللي صرنا بننتمي له. فهذا شغله اللي انتم عم تعملوه عن جد شي لا يوصف قد ما شي قوي، وانا كتير بتاثر لما احكي عن هالنقطه، لانه بشوف فيكم جيل بياخد العقل. أمر، انت من البقعه مثلا من زحله، قد كنت تاثر كل هالظروف اللي قطع فيها البلد عليك أنت معنويا ونفسيا، وكنت بنفس الوقت مضطرة تضلي قوية واقفة على إجريك.
2: صح، أكيد الواحد أحيانا كمان بحس بالذنب أنه مثل هو مكمل حياته منه متضرر يعني بأمان، وعم بيشوف أنه كل اللي بيحبوه حتى أهله يعني قلبه تحت، وعم بيشوف العالم أنه عطول الأنين، فأكيد هذا بده يأثر علينا يعني سلبي. بس بنفس الوقت كمان لازم نكون إحنا قوية، وتعودنا انه نكون قوية يعني وقت حالنا، فكان عطول في كمان هالقلق، بس بنفس الوقت انه بدنا انه هيك نفرج الصورة الحلوة لبلدنا، مش انه بس حرب وقلق وهيك. فعطول كان في هود هيك التفكير انه بين واحد هتلين هم اهله وبين بالبلد اللي هو فيه، بده يفرج انه مش بس نحن عنا حرب، لا عنا كمان نحن قوية بالعلم وبالثقافة وبال
1: هذا شيء كثير بدعي للفخر.
0: انا بدي زيد بعد شغلي، طبعا اكيد بدعي للفخر. على قصة بس كمان قبل الدبكة ولا ارجع انت الا موضوع قصة الحرب، أنا بعدني لهلا بيوصلني رسائل. نحن عاملين صفحة للرابطة واللي هي فرع منا فرقة الدبكة التابعة للرابطة، بيوصلني لهلا رسائل من روس بيقولوا لي كيف فينا نجي نحن نتعلم عنكم الدبكة، كيف نحن فينا نشارك بهيدي النشاطات معكم. يعني هن حابين اللي نحن عم نقدمه، يعني هن الثقافة اللبنانية اللي نحن عم نقدمها هن كمان معجبين فيها، وهيدا جسر الثقافي اللي نحن عاملينه بين لبنان وروسيا عم يوصل وعم ياخد نجاح.
1: انتو خير مثال لقلو اصلا يعني عن جد، بدون اي مجاملة بكل الموضوعية، انتو اكتر ناس مؤهل اليوم تمثل هذا الجسر الثقافي، لانه عم بتكافحوا من خلال الدراسة ولا من خلال هالنشاطات اللي عم تعملوها. يعني اليوم شباب لبناني عم بيطلع قزان مثلا بيدبك
0: ايه.
1: اوكي، وبنفس الوقت عم يدرس طب،
0: وعم يدرس طب وعم بيخلص دراسيا اموره واجتماعيا
2: دوكيمنتس
0: يعني كذا مشكلة. وفوق هيك لا، نحن حاملين علمنا بإيدنا وعم نطلع نبرز حالنا ونبرز اسم ونرفع اسم لبنان بالعالي، وفوق هيك اخدين مرتبة أولى. يعني هيدا شيء واو بالنسبة لنا كطلاب لبنانيين طالعين على بلد كنا ما منعرف شيء فيه، صرنا هلأ نحن عم نرفع اسمنا بالعالي، جزء منه 100%. ولا نرجع لموضوع قصة الحرب، نحن منزعل طبعا أنه تحت أهلنا يمكن عايشين بظروف أصعب بكتير، وأزمة دولار وأزمة الحرب. بنفس الوقت نحن من هون يمكن عايشين جو تاني، أنه نحن عم ندرس فما قادرين، يعني مشاعر متضاربة ومختلطة بين بعضها. بس نحن هون هن يمكن تحت عم بحاربوا بالسلاح، نحن سلاحنا هون الألم وسلاحنا علمنا. نحن طالعين لهون هدفنا الأول هو ندرس ونحقق أحلامنا ونرجع على بلدنا إن شاء الله بعلم وأطباء ومهندسين لحتى نطور هيدا البلد يمكن اللي أكلها بالحرب. فنحن هيدا هدفنا الرئيسي.
3: هذا البرنامج برعاية RT.
1: أصلاً هني دايماً بيقولوا إذا أنتم منيح نحن منيح، صح نور؟ كل ما نسأل أهلنا كيفكم، أنا بتطمن مثلاً كيفكم اليوم، شو أخباركم، بابا كيف الوضع، بيقول إذا أنتم منيح نحن منيح.
0: صح.
1: دردشة معكم ما بتخلص، بس للأسف بعد في دقيقتين نور عندك شيء عبالك تضيفيه للي عم بيسمعنا ببيروت؟
2: حب أقول لهم أنه الحقوا أحلامكم لو قد ما كانت بعيدة، لو كانت قد موسكو بعيدة
1: بعتتكن عن موسكو
2: 100%. الحقوا أحلامكم، عملوا الشيء اللي أنتم بدكم تعملوه، كل شيء بدايته صعب بعدين بهون.
1: أمر عبالك تضيفي شيء سريع؟
2: كل حدا قد تحدي، المهم بس يكون بيأمن بكل شيء، أنه بيأمن بحلمه وكل شيء بيتحقق.
1: همام،
0: أنا بدي أتشكركم على استضافتنا أول شيء، وبدي أتشكر كمان القناة الRT على عم بتخلي بالدول التانية يشوفوا نحن شو عم نقدم، عم بيعمموا هذا الموضوع وبينقلولنا الصورة بشكل واضح وشفاف. هي أول شغلة. تاني شغلة طبعا نحن إذا في حدا من الطلاب بحب يطلع على روسيا فنحن جاهزين دايماً أنه نساعد. أهلا وسهلا بالجميع وشكراً لكم.
1: بدي أشكركم أنا كمان، تلبكت بالحكي شوي لأنه إيموشنال هاي الحلقة عن جد كثير مش شوي. بدي أشكركم، يعطيكم ألف عافية وإن شاء الله بتضلوا بهالهمة. مستمعينا أنا كمان بدي أشكركم على متابعتكم الدايمة لألنا، ومنلتقي بالحلقة الجديدة بموضوع تاني.
4: من موسكو إلى بيروت مع ريمي معلوف،
3: يومياً في 10 مساءً تصحبكم RT عبر أثيري صوت كل لبنان.
5: الفترة المقبلة من برامج قناة RT روسيا اليوم ترقبوها بكرة الساعة 1:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
6: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، إكس صوت كل لبنان، إنستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
7: على فكرة شفتوا آخر خبرية؟
8: شو؟ شو هي؟
7: في شي بس ما بعرف إذا لازم أحكي أو لا.
8: شو في؟ أحكي.
7: أحكي؟ خلص بعدين.
8: بابا شغلتيني بالي، شو في؟ أحكي.
7: خلصينا يا يارا. لك خلص شو بكم؟ هلأ بخبركم، يلا حافوت غسل إيدي وبرجع. هيدا الخبر. شوف.
8: معقول؟ ما شفت شي عنا بالأخبار هيك؟
7: شفتها امبارح هيدي. شفتيها امبارح؟ شفتها امبارح.
8: بابا بعتي لي اياها، بدي ابعتها لعمك واصحابي.
7: ايه انا كمان بعتي لي اياها. حابعت لكم اياها وبعتوها لمين ما بدكم. هيك بصير الخبر خبر، مش لانه تاكدنا منه، بس لانه صدقني. قبل ما تنشر الخبر اسال حالك سؤال بسيط، مين صنعه؟ لأنه كل واحد فينا هلأ فيه يصير مصدر خبر حتى لو ما في خبر.
9: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل. في أهم من صحتك، شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداءً من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، منسمع آرائكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من التنين الخميس 9:15 صباحاً على صوت كل لبنان.

صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: أنا لبنان تلقف فضل.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
1: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: نعرة امتلت بلدي أصيل.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
5: نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا. أعداد محمد الحسن، تقديم بودي كنعان، وتنفيذ سافيو بوصاب.

0: العناوين. فرنسا تطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي في ضوء التصعيد الإسرائيلي المستمر في لبنان. وماكرون: لا شيء يبرر التصعيد الكبير الجاري حاليا في جنوب لبنان. بري يسأل: من يلزم إسرائيل بوقف عدوانها برا وبحرا وجوا وهدمها للقرى والمنازل؟ سلام تلقى اتصالا من عبد العاطي مؤكدا تضامن مصر مع لبنان. الخبير العسكري حمادي: عبور الاحتلال نهر الليطاني تحول ميداني كبير وعجاقة، مصرف لبنان يواجه تحديات متزايدة. حزب الله: التفاوض لن يؤدي إلا لتنازلات وقبلان، الوحدة الوطنية بخطر. وفي النشرة أيضا: قمة روحية الثلاثاء في دار طائفة الموحدين الدروز وأبي المنى، سنناقش قضايا في ضوء التطورات.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: توالت المواقف المؤيدة للبنان على وقع الاعتداءات النارية التي نفذها الاحتلال اليوم وإعادة احتلال قلعة الشقيف وتقدم الموقف الفرنسي الذي دفع نحو عقد جلسة لمجلس الأمن لمناقشة التطورات في لبنان الثلاثاء المقبل، ذلك فيما تتوالى الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب ومناطق لبنانية عدة وبعد احتلال إسرائيل لقلعة الشقيف في خطوة معبرة. الجنوب قدم المزيد من الشهداء اليوم في مقابل جرف وهدم المزيد من البيوت والمؤسسات والمدارس وبيوت العبادة والمراكز التجارية في سياق تصاعدي أوحت إسرائيل من خلاله أنها ماضية فيه تحت ذريعة القضاء على حزب الله وهدم قدراته. إذن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا بعد ظهر الاثنين بناء على طلب فرنسا، وذلك لمناقشة تطورات الحرب في لبنان في أعقاب استيلاء الجيش الإسرائيلي على قلعة الشقيف التاريخية الواقعة في جنوب لبنان. بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية لوكالة فرانس بريس اليوم، وقالت المصادر إن هذا الاجتماع سيعقد مباشرة بعد اجتماع طارئ آخر طلبته رومانيا على خلفية ارتطام مسيرة بمبنى في جالاتي، وإنه من المقرر عقده في الساعة الثالثة أي السابعة بتوقيت غرينتش. الإعلان عن جلسة مجلس الأمن تزامنت مع موقف فرنسي أطلقه الرئيس إيمانويل ماكرون الذي قال إنه لا شيء يبرر التصعيد الكبير الجاري حاليا في جنوب لبنان، وإنه من الضروري أن يتم التوصل سريعا إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. سبق ذلك موقف وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي عبر أكس الذي كشف أنه تبلغ من وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان جان-نويل بارو أن بلاده ستطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي في ضوء التصعيد الإسرائيلي في لبنان وتوسع نطاق العمليات العسكرية وأوامر الإخلاء. وفي المواقف العربية أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري اتصالا هاتفيا مع رئيس الحكومة نواف سلام للتشاور حول التطورات التي يشهدها لبنان الشقيق، وأكد عبد العاطي على تضامن مصر الكامل مع لبنان في مواجهة التحديات الدقيقة الراهنة، وشدد الوزير على الموقف المصري الداعي بضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية كافة، مؤكدا أن المساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه يمثل خرقا صارخا لقواعد القانون الدولي وقرار مجلس الأمن 1701. الخارجية الأردنية أدانت العدوان الإسرائيلي على لبنان وتوسيع نطاق التوغل البري في أراضيه، وبدورها الخارجية القطرية لفتت إلى أن وزير الدولة بوزارة الخارجية عبر عن إدانة قطر لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. ومن بيروت أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أنه يضمن التزاما كاملا وشاملا وفوريا بوقف اطلاق النار من قبل المقاومة في حال التوصل إلى صيغة واضحة لوقف العمليات العسكرية. وكان الجنوب اللبناني قد شهد نهارا ناريا على وقع مواقف وزراء حكومة الاحتلال التي أعلنت صراحة السعي لتوسيع رقعة أعمالها العسكرية لتعود وتشمل العاصمة بيروت. الاحتلال نفذ زنار نار طاول المدن والأحياء السكنية والبنى التحتية والمحال التجارية والشبكات الكهرباء والطرقات. حسين معنا والتفاصيل.
1: لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني حتى ساعات الليل، ويواصل الطيران الحربي والمسير شن الغارات التي تجاوزت اليوم 100 غارة واستهدفت عشرات القرى وآخرها هذا المساء بلدات الريحان ودير أنطار وكفر رمان وزبدين والمنصوري وكفر تبنيت وبرعشيت والحنية والعباسية، حيث سقط 4 شهداء ودبين وبلاط ومدينة سور التي تعرضت لسلسلة غارات داخل أحيائها وفي محيطها عند مفرق معركة ومحيط مستشفى الغرام وجل البحر، كما استهدف الطيران المسير دراجات نارية ومناطق مفتوحة في حاريس وزبدين والمساكن الشعبية والشرقية وصريفة والحمدية. وأسفر العدوان عن سقوط حوالي 20 شهيد وعدد كبير من الجرحى. وكان الطيران الحربي قد استهدف خلال ساعات النهار عشرات القرى، موقعا العديد من الشهداء والجرحى، لا سيما في دير الزهراني حيث سقط 8 شهداء و20 جريحا وهم من عرب الوزاني. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي طاول العديد من البلدات في جميع القطاعات. اما في العدوان البري والتوغل الاسرائيلي، تواصل قوات الاحتلال تمركزها في عريض دبين مع محاولات متكرره للسيطره على داخل البلده عبر القصف المدفعي والغارات الجويه. وقد اعلن حزب الله اليوم عن استهداف اليه عسكريه محاطه بالتجمع لجنود الاحتلال في بلده دبين. كذلك أعلن عن تصدي لمحاولة تقدم قوة إسرائيلية إلى دبين واشتبك معها بالأسلحة المتوسطة والخفيفة. وفي محور أرنون الشقيف، أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي سيطرتها على قلعة الشقيف وبثت صورا من المكان، فيما أعلن حزب الله اليوم عن استهداف تجمع لجنود الاحتلال في محيط قلعة الشقيف واستهداف قوة إسرائيلية تموضعت في منزل بمحيط القلعة، بالإضافة إلى استهداف رادارا للتشويش على المسيرات وآليات هامر في محيط القلعة بالمحلقات الانقضاضية. كذلك استهدف قوة إسرائيلية عند الأطراف الشرقية لبلدة يحمر الشقيف. أما على محور الغندوري، وبحسب مصادر ميدانية، فإن القوات الإسرائيلية تتمركز عند الأطراف الشرقية للبلدة التي لا تزال تتعرض لقصف مدفعي عنيف، كما تعرضت لعدد من الغارات الجوية. من جهة ثانية، أخلى الدفاع المدني اللبناني مركزه في صور إلى مدينة صيدا بعد تلقي اتصالا من الجيش الإسرائيلي يطلب إليه. إلى ذلك، أعلن حزب الله اليوم عن استهداف تجمعات لآليات وجنود جيش الاحتلال في البياضة وفي مهبط مروحيات مستوطنة شلومي وفي بلدة الكوزح وموقع المطلي، كما استهدف دبابة مرقافة في البياضة وبنى تحتية في نهاريا وفي منطقة الكريوت ومدينة صفد بصليات صاروخية، بالإضافة إلى استهداف آليات عسكرية ومرابط مدفعية. من الجنوب، حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: البقاع شهد بدوره اعتداءات طاولت مناطق عدة، كما وجهت الدعوات للأهالي لمغادرة مساكنهم، في حين وجه محافظ البقاع نداء لفتح مزيد من مراكز النزوح في البقاع الغربي بأسرع وقت. حسين درويش.
2: صعد الطيران الحرب الإسرائيلي من غاراته واستهدافاته على منطقة البقاع، فشن غارة على أطراف بلدة ميدون الشرقية في البقاع الغربي، فيما سجلت حركة نزوح كثيفة من بلدات سحمر، مشغرة، لباية، إليا، يحمر وزلاية في البقاع الغربي، وصلت إلى حدود الأخلاء شبه الكامل بعد تلقي مركز الدفاع المدني في سحمر إشعارا بإخلاء جميع السكان. وتسببت إشعارات الإخلاء بموجات نزوح كثيفة من قرى البقاع الغربي نحو قرى شمال الليطاني، وافترش عددا كبيرا من النازحين جوانب الطرقات الرئيسية والفرعية في المناطق شبه الآمنة شمال الليطاني. وبناء لنداء الأهالي لفتح مراكز إيواء في المناطق الآمنة، وفي هذا الإطار إطار الاستجابة لموجة النزوح والإخلاءات الجديدة، اعتمدت وحدة إدارة المخاطر والكوارث في مجلس الوزراء بالتنسيق مع محافظة البقاع مركز المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في خربة قنافار كمركز لإيواء النازحين. وقد استضافت حتى الساعة عددا من عائلات البقاع الغربي المهددة بالإخلاء والنازحة من مناطقها. بدوره لم يفارق الطيران المسير أجواء منطقة البقاع، فحلق حتى ساعات متأخرة من مساء اليوم فوق قرى البقاع الغربي والأوسط، وصولا إلى قرى محافظة بعلبك على ارتفاعات منخفضة جدا في محيط السلسلتين الشرقية والغربية، فوق قرى فلاوي، بوداي، العلاق، طارية، شمسطار، النبرشادي، مجدلون، بدنايل، وفوق أبلح وعلي النهري في البقاع الأوسط. أما على قرى السلسلة الشرقية فما زال الطيران المسير يحلق على علو منخفض فوق قرى دورس، الأنصار، مجدلون، بريتال، طليا، الخضر، الخريبي، سرعين، الفوقة والتحتة، النبشيت، جنتة، يحفوفة والشعرة. وسمع صوت انفجار ناتج عن صاروخ أرض جو باتجاه طائرة مسيرة فوق السلسلة الشرقية، وأفيد عن سقوط صاروخ لم ينفع الفجر في بساتين الزيتون في خراج بلدة حور تعلى شرق معلبك دون تسجيل إصابات أو وقوع أضرار. كان الطيران الحربي قد استهدف أسياء في ساعة متأخرة من ليل أمس وفجر اليوم أطراف بلدة مشغرة في البقاع الغربي بثلاث غارات من دون وقوع إصابات. حسين درويش، صوت كل لبنان، البقاع.
0: وفي تقييم للتطورات وفي حديث لإذاعتنا، رأى الخبير العسكري خالد حميدي أن عبور القوات الإسرائيلية نهر الليطاني شكل تحولا ميدانيا كبيرا.
3: عبور الليطاني يعني أنه المنطقة الصفراء لم يعد لها وجود، قد تمددت بعد احتلال الجيش الإسرائيلي لقلعة الشقيق التي تعتبر معلما هاما ونقطة حاكمة في القطاع. يتجه طبعا للسيطرة على مرتفعات علي الطاهر للتحكم بكل منطقة النبطية والمعابر التي تصل بين هذه المحافظة ومنطقة مرجعيون. للأسف حزب الله ليس ورقة قوة، حزب الله هو ورقة ضعف معلنة في قدرة الدولة اللبنانية على اتخاذ أي قرار.
0: وفي مواقف مسؤولية الاحتلال، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلائيل سموتريتش إن أمن إسرائيل يعزز بالقوة لا بالاستسلام والانسحابات. لقد وعدنا سكان الشمال الشجعان بأمن طويل الأمد ونحن نعمل بحزم لتحقيق ذلك، مشيرا إلى أن العودة إلى قلعة الشقيف هي تعبير عن تصحيح أخطاء وطنية قديمة ومفاهيم مشوهة. في المقابل أفادت وسائل أعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبحث توسيع العملية العسكرية في لبنان بما في ذلك العودة إلى استهداف بيروت. ووجه نتنياهو الجيش الإسرائيلي بتوسيع نطاق العملية العسكرية في لبنان وقال: تعليماتي للجيش الآن هي تعميق عمليتنا وإحكام قبضتنا على المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة حزب الله. واحتلال الشقيف مرحلة إضافية في سياستنا، ونعمل على كل الجبهات في سوريا وغزة ولبنان، وأقمنا مناطق عازلة. العملية بحاجة إلى مزيد من الوقت، لكننا سنعيد الأمن لسكان الشمال تماماً كما فعلنا مع سكان الجنوب. وفي المواقف اللبنانية، أكد النائب حسين الحاج حسن رفضه لخيار التفاوض المباشر مع إسرائيل الذي لا يؤدي إلا إلى تنازلات.
4: نعلن رفضنا للخيار الخطيئة بالتفاوض المباشر مع العدو بكل مساراته، والذي أقحمت السلطة السياسية نفسها فيه. فالمفاوضات المباشرة لم تؤدي ولن تؤدي إلا إلى تنازلات ومآزق والمزيد من مطالب العدو.
0: النائب قبلان حذر من أن الوحدة الوطنية في خطر شديد.
5: ماذا حققتم بعد أن تخليتم عن أوراق القوة وعن رصيدكم الكبير الذي صنعه لكم المجاهدون والشهداء؟ هل استطعتم وقف التدمير والتهجير والقتل؟ لديكم دبلوماسية نشطة ولكن في إثارة الفتن والنعرات.
0: النائب عبد الرحمن البزري أشار إلى توافق لبناني على الأولويات الوطنية، موضحا لإذاعتنا أن الخلاف القائم لا يتعلق بالأهداف بل يتمحور حول طبيعة المرحلة السياسية اللاحقة.
6: المفاوضات تأمل الوصول إلى الأهداف التي الكل مراهنين عليها. يعني الشيء الإيجابي في لبنان الجميع يريد نفس الهدف، وهو وقف العدوان، انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، عودة الأهالي إلى منازلهم. في فرق بين وقف الأعمال العدوانية وبين إيجاد صيغة أو اتفاق لوقف هذه الأعمال.
0: روحيا تلتقي المرجعيات الدينية المسيحية الإسلامية في دار طائفة الموحدين الدروس في فردان يوم الثلاثاء المقبل في 2 حزيران في قمة روحية تهدف إلى احتواء الاحتقان وإعادة تفعيل مساحة وطنية وتفعيل التشاور الداخلي في ظل الأوضاع الراهنة. واليوم أكد شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى انعقاد القمة الروحية الإسلامية المسيحية في موعدها المقرر، وأوضح عقب اجتماعه مع الهيئة الوطنية للحوار الإسلامي المسيحي المكلفة بالتحضير وإعداد البيان الختامي في دار الطائفة فيردان أنه تم الإحاطة من قبل جميع الرؤساء الروحيين بأهمية التئام القمة والظروف الاستثنائية التي تستدعيها في ظل ما يجري على مستوى لبنان والمنطقة، والتوافق على صيغة نهائية للبيان الختامي ترضي الجميع وتؤكد الثوابت الوطنية ودور الطوائف في دعم مسيرة الدولة. وفي خبرنا الأخير وماليا، لفت الخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة إلى أن مصرف لبنان يواجه تحديات متزايدة في تأمين التزاماته المالية الشهرية، معتبرا أن اللجوء إلى الاحتياطات ليس خيارا مستداما، وأن الأزمة الحالية تعود في جانب كبير منها إلى السياسات السابقة التي قامت على تمويل الدولة من أموال المودعين.
7: الدولة ما فيها تتراجع عن مساعدة شعبها لأنه بتكون خائنة، وبالتالي هون النازحين هذه رعاياها ما فيها تتخلى عنه. هون الخطر، شوفي إذا رح يكون في نوع من الضغوطات على مصرف لبنان لحتى يأمن تمويل بغض النظر من وين المصدر، سواء كان من أموال المودعين أو كان من مطرح تاني. بس التحليل بيظهر أنه فخامة الرئيس يمكن مراعبا على قصة الحلحلة على الصعيد السياسي وخاصة على صعيد المفاوضات، يمكن لحتى يقدروا يعملوها.
0: ماذا الآن في الأحوال الجوية؟ يشهد لبنان نهار غد الاثنين أجواء غائمة جزئيا مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة وظهور الضباب على المرتفعات من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، والتي تكون دون معدلاتها الموسمية لشهر حزيران، بينما ترتفع بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل. في ختام النشرة تذكير بالعناوين: فرنسا تطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي في ضوء التصعيد الإسرائيلي المستمر في لبنان، وماكرون: لا شيء يبرر التصعيد الكبير الجاري حاليا في جنوب لبنان. بري يسأل: من يلزم إسرائيل بوقف عدوانها برا وبحرا وجوا وهدمها للقرى والمنازل؟ سلام تلقى اتصالا من عبد العاطي مؤكدا تضامن مصر مع لبنان. الخبير العسكري حمادي: عبور الاحتلال نهر الليطاني تحول ميداني كبير. وعجاقة: مصرف لبنان يواجه تحديات متزايدة. حزب الله: التفاوض لن يؤدي إلا لتنازلات. وقبلان: الوحدة الوطنية بخطر. قمة روحية الثلاثاء في دار طائفة الموحدين الدروز وأبي المنى: سنناقش قضايا في ضوء التطورات. بهذا نأتي إلى ختام نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان. من محمد وبودي وسافيو، دمتم سالمين.

مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. سمعونا على vdlnews.com أو vdlnews application.

المحلل السياسي المحامي أمين بشير في كلام يوصل: لن تنتهي الحرب الإسرائيلية إلا بانتهاء حزب الله، ويسأل: هل كل سني إرهابي وكل شيعي حزب الله؟ وماذا عن تدخل الرئيس أحمد الشرع في لبنان؟ كلام يوصل الاثنين الرابع والثلث بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: نعيش برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر وعشرة ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو VDL News Application.
1: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري زغيب ورشيد درباس. اسمعون على صوت كل لبنان.

بودكاست سوريا لوين، منصة حوارية أسبوعية من دي دبليو عربية، تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الدكتاتورية. حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها، تستمعون إليها كل ثلاثاء الرابع والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: العرض الإخباري الأخير من صوت كل لبنان. يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً طارئاً بعد ظهر اليوم بناءً على طلب فرنسا، وذلك لمناقشة تطورات الحرب في لبنان في أعقاب استيلاء الجيش الإسرائيلي على قلعة الشقيف التاريخية الواقعة في جنوب البلاد. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد من جهته أن لا شيء يبرر التصعيد الكبير الجاري حالياً في جنوب لبنان، مشدداً في منشور على منصة أكس على أن من الضروري أن يتوقف القتال إلى الأبد. وقال ماكرون إن من الضروري التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بسرعة، وذلك بعد مكالمات هاتفية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والسلطان عمان هيثم بن طارق والرئيس الإماراتي محمد بن زايد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. في المقابل قالت القناة 13 الإسرائيلية إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بحث خلال الاجتماع الأمني في توسيع العملية العسكرية والعودة لاستهداف بيروت. وأشارت القناة لأن مسؤولين إسرائيليين يطلبون من نظرائهم الأمريكيين السماح بتوسيع العمليات في لبنان، وأن كبار قادة المنظومة الأمنية عرضوا على نتنياهو خطة لتوسيع القتال في لبنان بما يشمل عمليات هامة في بيروت، لكن ذلك سيتطلب موافقة أمريكية. كما أشارت إلى أن نتنياهو أبلغ روبيو أن إسرائيل لن تقف صامتة أمام تهديدات حزب الله، في حين أن وزير الدفاع ورئيس الأركان يدفعان نحو توسيع العمليات في لبنان. توازيا نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمريكية قولها إن إسرائيل تشترط لتقليص وجودها جنوبي لبنان زيادة فعالية الجيش اللبناني، ولم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني حتى ساعات الليل، ويواصل الطيران الحربي والمسير شن الغارات التي تجاوزت أمس 100 غارة واستهدفت عشرات القرى، وآخر هذه القرى بلدات الريحان ودير أنطار وكفر رمان وزبدين والمنصوري وكفر تبنيت وبرعشيت والحني والعباسي، حيث سقط 4 شهداء، إضافة إلى بلدات دبين وبلاط ومدينة صور التي تعرضت لسلسلة غارات داخل أحيائها وفي محيطها عند مفرق معركة ومحيط مستشفى حيرام وجل البحر. كما استهدف الطيران المسير دراجات نارية ومناطق مفتوحة في حريص وزبدين ومفرق المساكن الشعبية في صور والشرقية وصريفة والحمادية، وأسفر العدوان عن سقوط حوالي 20 شهيدا وعدد كبير من الجرحى. وكان الطيران الحربي استهدف خلال ساعات النهار عشرات القرى موقعا العديد من الشهداء والجرحى، لا سيما في دير الزهراني حيث سقط 8 شهداء و20 جريحا وهم من عرب الوزاني. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي طاولت العديد من البلدات في جميع القطاعات. عملت وحدة مختصة من الجيش على تفكيك قنبلتي طيران غير منفجرتين من مخلفات العدوان الإسرائيلي في شحور ومعركة في صور، وتم نقلهما إلى موقع آمن لإجراء اللازم بشأنهما. قيادة الجيش شددت على ضرورة اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر في الأماكن التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية وإبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي جسم مشبوه. سأل النائب وليد البعريني خلال جولة في عكار هل يبقى من مبرر للتمسك بمعادلات أثبتت الوقائع سقوطها، فيما الجنوب يدمر والاحتلال يتوسع والأرواح تزهق والمنازل تهدم فوق رؤوس أصحابها، أما أن الأوان للاعتراف بأن كل الشعارات التي رفعت تحت عنوان الردع قد تهاوت أمام الحقائق، وأن الوقت حان للانتقال إلى حلول سياسية وتفاوضية تجنب لبنان المزيد من الخسائر في شبابه وأرضه ومستقبله، وأعرب عن تشاؤمه العميق إزاء المشهد الراهن، معتبرا أن الأزمة تزداد تعقيدا يوما بعد يوم، فيما يتراجع لبنان أكثر فأكثر إلى موقع المتلقي لتداعيات المقايضات والتجاذبات الإقليمية والدولية. وتوقف البعريني أمام الواقع الاقتصادي متسائلا عن الرواتب التي وعد بها الموظفون ولم تدفع حتى الآن، ومحذرا من انفجار اجتماعي يلوح في الأفق إذا استمرت الأوضاع على حالها. قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله إن أهداف العدوان الإسرائيلي على لبنان تتجاوز موضوع سلاح المقاومة إلى محاولة فرض وقائع جغرافية وسكانية جديدة تمتد من جنوب سوريا إلى جنوب لبنان، وهذا ما يتطلب مقاربة وطنية لبنانية مختلفة وإعادة نظر جذرية بمقاربات السلطة والقوى السياسية لما يحصل، والخروج من وهم الرهانات على استثمار العدوان لحسابات فئوية. وأشار النائب فضل الله إلى أن قلعة الشقيف موقع أثري وطني تحت سلطة الحكومة اللبنانية ولم يكن موقعا عسكريا للمقاومة، وهو يتبع لوزارة الثقافة وليس منشأة فيها مقاتلين، وتصوير العدو رفع علم الاحتلال يجب أن يستفز مشاعر كل وطني مخلص. واعتبر فضل الله أن التصعيد الإسرائيلي أثبت فشل الخيار التفاوضي المباشر الذي لجأت إليه السلطة في الحصول على أي مكسب، وبالتالي فإن المطلوب من السلطة أن تعيد النظر في حساباتها وأن لا تستمر في هذا المسار التنازلي، والعودة للتضامن الوطني والبحث عن حلول بتعاون الجميع لحماية البلد. في أخبارنا الإقليمية والدولية، نفى الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان التقارير التي تحدثت عن استقالته مؤكدا استمراره في أداء مهماته قائلا أنا مستمر في الميدان ومستعد لأي حدث. في خبرنا الأخير، كشفت الرئاسة السورية أن الرئيس السوري أحمد الشرع أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن رفع العقوبات المتبقية على سوريا خطوة أساسية لإنعاش الاقتصاد السوري. بهذا نأتي إلى ختام العرض الإخباري الأخير لشهر أيار والأول لشهر حزيران من صوت كل لبنان. التحيات من جديد لجميع مستمعينا بلبنان والعالم، ومنلفت لإمكانية الاستماع لبرامج صوت كل لبنان بأي وقت من خلال الموقع الإلكتروني vdlnews.com. منتمنى لكم دايما أحلى الأوقات.